0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيل. العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيل والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. طوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملي بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
4: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: نظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
10: كون موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كون موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
11: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
12: يا بلاغ زيلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك،
13: لا تغزل لي ولا أغزل لك.

0: مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
1: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: أحلى صباح من إيمايل. أهلا إيمايل.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
3: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: 7 في استوديوهات راديو الناس، الخميس 14 من مايو أيار. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: إسرائيل تتجه إلى انتخابات مبكرة خلال نصف سنة دون الاتفاق حاليا على تاريخ محدد بسبب الخلافات بين نتنياهو والحريديم.
0: ترامب في قمة استثنائية في الصين بحضور ملفات عديدة أبرزها استمرار الحرب على إيران وأزمة أسعار الطاقة في العالم.
1: الحكومة تعلن تمديد برنامج العطل في المدارس لتعويض الطلاب عن أيام الدراسة المفقودة بسبب الحرب على إيران.
0: صباحكم صباحا واهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء. ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبدايه كما العاده مع جوله لابرز الاخبار الوارده من غرفه الاخبار هذا الصباح. نبدأها من التطورات السياسية، حيث قدم رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس مساء أمس مشروع قانون لحل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء جميع كتل الائتلاف. ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون للتصويت يوم الأربعاء المقبل، ووفق المقترح لم يحدد بعد موعد الانتخابات في نص القانون، وسيحسم هذا الموعد خلال النقاشات الداخلية في لجان الكنيست. جاء ذلك في أعقاب تهديدات من أحزاب الحريديم بالانسحاب من الحكومة بسبب أزمة قانون التجنيد، على الرغم من أن الانتخابات كانت مقررة في تشرين الأول أكتوبر القادم.
0: إلى التطورات الدولية الآن، دعا رئيس الصيني تشي جي بينغ خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين إلى تجنب الصدام بين قوى صاعدة وأخرى قائمة، مؤكدا أن التنافس بين الصين والولايات المتحدة يجب أن لا يتحول إلى مواجهة عسكرية بل إلى شراكة قائمة على التعاون. وقال الشي أن العالم وصل إلى مفترق طرق جديد، مؤكدا على ضرورة تجاوز هذا الفخ وابتكار نموذج جديد للعلاقات بين القوى الكبرى، كما شدد على أنه لا يوجد رابح في حرب تجارية، مشيرا إلى أن المفاوضات التجارية بين الجانبين أحرزت نتائج إيجابية ومتوازنة بشكل عام. من جهته أشاد ترامب بالعلاقات التي تجمعه برئيس الصيني، معربا عن احترامه الكبير للصين وتقديره لرئيسها، وأضاف أن الوفد الأمريكي يتطلع إلى مناقشة التبادل التجاري والتعاون بين البلدين.
1: إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تسعى إلى إقناع الصين بلعب دور أكبر وأكثر فاعلية للضغط على إيران على خلفية التوترات في الخليج العربي، وذلك قبيل لقاء مرتقب كان طبعا قد أعلن عنه وخرج إلى حيز التنفيذ بين الرئيسين الصيني والأمريكي. وأضاف روبيو في مقابلة مع فوكس نيوز الأمريكية أن سفنا وشحنات صينية تضررت من تداعيات التصعيد في الخليج، معتبرا أن إيران مصدر كبير لعدم الاستقرار، وأن استقرار الممرات البحرية يصب في مصلحة الصين الاقتصادية.
0: إلى ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن شركات صينية تجري مباحثات مع إيران بشأن صفقات أسلحة مع خطط لنقلها عبر دول أخرى لإخفاء مصدرها، وأضاف المسؤول

0: أنه لا توجد مؤشرات على موافقة رسمية من الحكومة الصينية، لكنهم اعتبروا أنه من المستبعد أن تكون هذه التحركات قد جرت من دون علم الصين.
1: بما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة تركز حاليا على المسار الدبلوماسي مع إيران، مؤكدا تحقيق تقدم في المحادثات الجارية لإنهاء الحرب بعد اتصالات أجراها مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وأضاف فانس أن واشنطن ملتزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن ذلك يمثل أكبر تحد للأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، ومشيرا إلى أن الخط الأحمر لترامب يتمثل بضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا.
0: إلى ذلك، حذر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت من أن إيران باتت قريبة بشكل مخيف على حد تعبيره من امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي. ونقلت CNN عن رايت قوله أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن طهران باتت على بعد أسابيع قليلة من تخصيب اليورانيوم إلى المستوى الملائم لصناعة سلاح نووي، مشيرا إلى أن مرحلة تحويل المادة الخصبة أو المخصبة إلى السلاح لا تزال تتطلب خطوات إضافية.
1: في المقابل، حذر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي وسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، حذر من احتمال اندلاع مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة، واعتبر أن استمرار الضغوط على طهران قد يدفعها إلى رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90%. وقال رضائي في مقابلة أجراها مع قناة الجزيرة إن إيران مستعدة لكل السيناريوهات، مؤكدا أنه لا توجد مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي.
0: إلى ذلك، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني في منطقة طهران الكبرى حسن زادة تنفيذ مناورات عسكرية بمشاركة قوات التدخل السريع والقوات الخاصة ووحدات الكوماندوس والبسيج، مؤكدا أن القوات القتالية في جاهزية كاملة لمواجهة أي تحركات معادية. ونقلت وكالة مهر عن حسن زادة قوله أن المناورات شملت تدريبات على مختلف السيناريوهات القتالية، وهدفت إلى رفع الجاهزية لمواجهة أي عمليات محتملة من الولايات المتحدة أو إسرائيل.
1: إلى هذه التطورات من تداعيات الحرب، حذرت وكالة الطاقة الدولية من تراجع إمدادات النفط العالمية بنحو 3.9 ملايين برميل يوميا خلال عام 2026 نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط فقد بالفعل أكثر من 1 مليار برميل من الإمدادات. وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري أن انخفاض الإمدادات سيتجاوز تراجع الطلب في ظل ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
0: وإلى التطورات الإقليمية الآن، وفي سياق الحرب مرة أخرى، ذكرت وكالة رويترز الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن طائرات حربية سعودية نفذت غارات ضد أهداف مرتبطة بجماعات مسلحة متحالفة مع إيران داخل العراق، فيما شاركت الكويت أيضا في تنفيذ ضربات على مواقع داخل البلاد. وأضافت المصادر أن هذه العمليات تأتي ضمن ردود عسكرية أوسع في منطقة الخليج ترافقت مع الحرب المتصاعدة منذ الضربات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة على إيران في 28 من شباط الماضي.
1: إلى هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا بالأمس، حيث تضاربت الروايات بشأن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى دولة الإمارات خلال الحرب مع إيران. جاء ذلك بعدما أعلن مكتب نتنياهو وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بشكل رسمي أنه أجرى زيارة سرية التقى خلالها برئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان. وطبعا أشار البيان الرسمي الإسرائيلي إلى تحقيق تقدم في العلاقات الثنائية. في المقابل، نفت دولة الإمارات صحة هذه التقارير عن زيارة نتنياهو أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي خلال الحرب مع إيران، وشددت أن أي حديث عن زيارات أو ترتيبات غير علنية لا أساس له من الصحة.
0: إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن تعليمات الجبهة الداخلية ستبقى من دون تغيير وستظل سارية المفعول حتى مساء يوم الأحد 17 من مايو أيار، وذلك عقب تقييم للوضع الأمني. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراض باتجاه هدف جوي مشبوه في جنوب لبنان في المنطقة التي تسيطر عليها قواته

0: مشيرا إلى أن حزب الله أطلق مساء أمس صاروخا مضادا للدروع وعددا من قذائف الهاون باتجاه مواقع انتشار قواته من دون وقوع إصابات.
1: في المقابل أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة في بلدة سعيدات جنوب بيروت، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 22 شخصا خلال الساعات 24 الأخيرة جراء الغارات الإسرائيلية. في ذات السياق قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن الغارات الإسرائيلية أسفرت منذ إعلان وقف إطلاق النار عن مقتل 23 طفلا وإصابة 93 آخرين، مشيرة إلى أن نحو 200 طفل قتلوا أو أصيبوا منذ 2 آذار بمعدل 14 طفلا بين قتيل وجريح يوميا جراء الحرب المستمرة.
0: إلى ذلك أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي خلال لقائه نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني أن أولوية لبنان تتمثل بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فيما تشترط إسرائيل نزع سلاح حزب الله مسبقا. وقال رجي أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا جريئا بالسير في مسار التفاوض مع إسرائيل، فيما أكد تاياني استمرار دعم إيطاليا للبنان وبذل جهود دبلوماسية لخفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار.
1: إلى هذه القضية التي سنقف طبعا معها في إطار ساعتنا الأولى من هذا النهار لتوضيح تفاصيلها، أعلن بالأمس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى جانب وزيري التعليم والمالية بتسلل سموتريتش ويؤاف كيش تمديد برامج المدرسة الصيفية للطلاب حتى صف التاسع خلال شهر يوليو المقبل. قال وزير التربية والتعليم يؤاف كيش إن هدف الخطة هو تقليص الفجوات التي نتجت عن تعطيل المدارس جراء الوضع الأمني الذي استمر لفترة طويلة نتيجة الحرب، وستتركز على مواضيع وبرامج إثراء على أن تكون المشاركة اختيارية للطلاب وللمعلمين.
0: نبقى مع الشؤون المحلية، حيث أعلن نحو 8000 موظف في بنك هابوعليم الإضراب عن العمل اليوم، ما يشمل جميع وحدات البنك، وذلك بالتزامن مع نشر نتائجه المالية للربع الأول من العام. وقالت لجنة العمال أن الخطوة تأتي احتجاجا على سياسة الإدارة التي وصفها بالمنفصلة عن الواقع ورفضا لإجراءات تقشف أحادية تمس بالموظفين والزبائن. من جهتها أكدت إدارة البنك أن الخدمات الرقمية ستستمر كالمعتاد لتلبية احتياجات الزبائن.
1: في ختام جولتنا الإخبارية نقف مع هذه المظاهرة التي كانت قد نظمت بالأمس وشارك فيها العشرات من أهالي اللد والرملي. طبعا جاءت هذه التظاهرة الاحتجاجية تنديدا بتفشي الجريمة في المدينتين واحتجاجا على ما وصف بتقاعس وتخاذل الشرطة والسلطات الإسرائيلية عن مكافحة العنف والإجرام. في حديث للراديو الناس قال الناشط السياسي والاجتماعي نايف أبو سويس إن مدينتي اللد والرملة تشهدان تصاعدا في العنف والجريمة وسط حالة من الإحباط بسبب غياب الحلول.
2: هي وقفة دعت إليها اللجنة الشعبية الرمل والليد، وكانت المظاهرة فعلا بين الليد والرملة في منطقة معزولة عن مركز الرملة والليد. الحضور كان قليل جدا، بعض الشخصيات وبعض الأهالي، حضور يعني مؤسف جدا ضئيل، ونحن نعاني في مدينة الرملة والليد من الوضع الاجتماعي ككل، وضع اقتصادي والعنف والجريمة. للأسف أغلبية مش أقول لك كل القيادة العربية، إن كان رؤساء بلديات أو مجالس أو أعضاء كنيسة أو التي لجنة المتابعة لم يحضروا، كان الأستاذ أيمن عودي، يوسف العطاوني، بعض الشخصيات من احترام لهم، ولكن لم يكن تجنيد كما كان حضور كما كان في سخنين وباقي المدن والقرى العربية.
1: إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس ابقوا معنا.

نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند شراء ب200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما

0: مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
7: ست وعشرة دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
8: إسرائيل تتجه إلى انتخابات مبكرة خلال نصف سنة دون الاتفاق حاليا على تاريخ محدد بسبب الخلافات بين نتنياهو والحريديم.
7: ترامب في قمة استثنائية في الصين بحضور ملفات عديدة أبرزها استمرار الحرب على إيران وأزمة أسعار الطاقة في العالم.
8: والحكومة تعلن تمديد برنامج العطل المدرسية لتعويض الطلاب عن أيام الدراسة المفقودة بسبب الحرب على إيران. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس، وطبعا هذا التطور السياسي الأبرز، وهو طبعا تقديم مشروع القانون لحل الكنيسة وتبكير الانتخابات. مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس بالتنسيق مع بقية أحزاب الائتلاف. ولكن طبعا فقط للتوضيح، لا يوجد أهمية تقنية أو هناك أهمية تقنية فقط لتقديم هذا القانون حاليا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن طبعا التاريخ المحدد. من المفترض أن تصوت طبعا الكنيسة الأسبوع القادم على هذا المشروع، وعلى أن يتم فعليا إقرار حل الكنيسة بالقراءات الثلاث والاتفاق على موعد الانتخابات. بكل الأحوال غالبية التوقعات تتراوح بأن يتم إجراء الانتخابات في شهر سبتمبر القادم. هذا طبعا يعني ليس تبكيرا كبيرا، بما أن الانتخابات كان من المفترض أن تجري في نهاية شهر أكتوبر القادم، أي أن الإجراء هو تقني إلى حد كبير، ويهدف طبعا لخدمة نتنياهو بالابتعاد عن طبعا ذكرى هجمات 7 أكتوبر وما يمكن أن تصاحب من مراسم تؤثر لربما على حظوظه السياسية.
7: في سياق متصل كذلك، تتصدر الصفحة الأولى من يدعوت أحرنوت هذه القضية، ولكن تحت عنوان يهدفون إلى إجراء الانتخابات في أيلول سبتمبر. نقرأ من هذا الخبر: درع التزم أمام نتنياهو بالقول أنا معك. في الائتلاف الحكومي أو الائتلاف الحكومي قدم بالأمس مشروع قانون لحل الكنيسة في محاولة للسيطرة على الأزمة وتحديد موعد الانتخابات. رئيس الحكومة لا زال في حيرة من أمره حيال الخيار الأفضل بالنسبة له، ورئيس حزب شاس

0: رفعي المستوى في الجيش الإسرائيلي، يقولون فعليا بأن الضابط الذي كان قد حقق في قضية تشغيل الفتى طبعا الذي كان من المفترض أنه جند من قبل غوفمان، وبعد ذلك انقلبت هذه القضية وهذا التجنيد إلى فضيحة، يقول بأنه يعني قال بأن غوفمان كان قد كذب عليه بما يتعلق بالإفادة التي قدمها، وبأنه لربما كان قد أخفى بعض المعلومات فيها هذا الشأن. بكل الأحوال ما تنقله هنا صحيفة هآرتس هو أن هذا الضابط رفيع المستوى الذي كان قد حقق في هذه القضية لم يدلي بشهادته أمام لجنة التعيينات التي صادقت على تعيين غوفمان، وفي المقابل فإن طبعا قضاة المحكمة العليا الذين ينظرون الآن في هذه القضية كانوا قد طالبوا هذا الضابط رفيع المستوى بأن يقدم إفادة خطية لهم بكل ما يتعلق في هذا الموضوع. وطبعا هناك إشارة أخرى هنا في إطار هذا الخبر الذي تنشره صحيفة آرتس هذا الصباح بأن دادي برنيع وهو طبعا رئيس الموساد الحالي المنتهي ولايته يعمل بشكل جدي لكي يمنع تعيين رومان غوفمان في هذا المنصب، ظنا منه بأنه بالفعل غير ملائم وبأنه سيمثل خطرا كبيرا على المؤسسة الأمنية.
1: بالعودة مجددا إلى دعوت حرنوت وكل تطورات فرص فعليا تبكير الانتخابات وحل الكنيسة على خلفية تهديد أحزاب الحرديم بالانسحاب من الائتلاف، نقرأ بداية هذا المقال لأريا إيرليخ وهو طبعا صحفي متدين حريدي الذي يكتب تحديدا حول أزمة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية تحت عنوان مناوراته فنونه أو طبعا باللغة العبرية مريحته ومنوته، طبعا بالإشارة هنا إلى نتنياهو. فقط بعد 4 سنوات وعشية الانتخابات يتجرأ نتنياهو أن يقول الحرديم بأن لا رغبة لديه بالدفع بالقانون، ظانا بأن عدم انصياعه لهم قد يساعده في صندوق الاقتراع، ولكنه أخطأ أذن يكتب إيرليخ. أما نداف إيال وفي سياق متصل يكتب تحت عنوان من لحظة سماع الجرس، ونقرأ من مقاله ما بعد 7 من أكتوبر أو 7 من أكتوبر وما جاء بعده اختلف تماما عما كان قبله، انكسرت الماسة الخاصة في معسكر اليمين، طبعا هنا بالإشارة إلى الولاء المطلق لأصحاب الحريديم لليمين والليكود، والسبب التهرب من الخدمة العسكرية، أجزاء واسعة في معسكر اليمين لن يسمحوا بعد وبأي شكل من الأشكال التهرب من الخدمة العسكرية.
0: ننتقل إلى صحيفة إسرائيل هيوم وهذا العنوان طبعا هذه الصورة أيضا الكبيرة التي تنقلها هنا الصحيفة لصفحتها الأولى، صورة صناديق الاقتراع نتجه إلى الانتخابات، الائتلاف الحكومي قدم مشروع قانون لحل الكنيست، ووفق ما تكتبه هنا الصحيفة فإن الكنيست من شأنها أن تصادق على أو أن تبدأ بالمصادقة فعليا على مشروع القانون الأسبوع القادم. مش عارف ليش أنا حاسس بس غالبية الإعلام الإسرائيلي مش عم بشرح الموضوع صح يعني للمستمعين والمستمعات، فخلونا نشرح بالفعل يعني كيف نتجه إلى انتخابات. الموضوع مش يعني خلص بنحل الكنيسة وبنروح على البيت، هذا مشروع قانون عادي زي أي مشروع قانون يتم طبعا المصادقة عليه بقراءات 3 كأي مشروع يطرح على الكنيسة، من المفترض أن يتم المصادقة عليه الأسبوع القادم، تبدأ طبعا بالقراءة الأولى أو التمهيدية يتعلق هل بالفعل يتم التوافق عليه من قبل الائتلاف الحكومي، بما أنه قدم من قبل كل طبعا الأحزاب في الائتلاف الحكومي فهذا يعني بأنه ينتقل مباشرة إلى التشريع. بعد المصادقة عليه بالقراءة الأولى ينتقل إلى لجنة الكنيسة، هناك يتم مناقشة هذا الموضوع التصويت عليه والتصويت أيضا على موعد طبعا الانتخابات. طبعا لابد من الإشارة هنا بأنه عندما يتم تبكير الانتخابات بمشروع قانون هذا يعطي أريحية لمن قدم مشروع قانون حل الكنيسة بأن يحدد هو الموعد المناسب له للتوجه للانتخابات، وبعد ذلك يتم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ومن ثم تتجه يعني البلاد إلى الانتخابات.
1: وعادة يأخذ الأمر 90 يوما يعني حتى تنطلق الانتخابات في الثلاثاء.
0: صحيح.
1: أو في أحد أيام الثلاثاء.
0: ممكن يحددوا أكثر من 90 يوم. هذا اللافت ممكن. يعني هذا
1: على الأقل 90.
0: هذه اللعبة والمناورة التي سيقوم فيها نتنياهو، لأنه بإمكانه حتى لفترة تصل إلى 5 أشهر أو 4 أشهر أو ما إلى ذلك، وهذا ما سيقوم به. يعني الانتخابات ستكون على الأغلب في شهر سبتمبر عوضا عن أن تكون في شهر أكتوبر، فرقية شهر أو شهر ونصف، فلذلك يعني هناك دراما كبيرة في العناوين، ولكن لا يوجد دراما حقيقية على أرض الواقع. صحيح. البلاد بكل الأحوال كانت ستتجه إلى انتخابات في غضون نصف سنة، ولكن يعني هذا العنوان هو طبعا العنوان الأبرز اليوم بالاتجاه إلى

0: الانتخابات، ولكن هذه السيرورة هذا ما سنراه طبعا الأسبوع المقبل. سنبدأ بكل موضوع تشريع القانون الذي سيحيل إلى تبكير الانتخابات على ما يبدو حتى شهر سبتمبر.
1: طب نعود مجددا إلى دعوة حرانوت، هذه المرة سنتوقف عن بعض الأخبار الإقليمية والدولية، ولكن البداية مع هذا الخبر. إسرائيل ولبنان تستأنفان المحادثات، نقرأ من هذا الخبر: النار في الشمال لا تتوقف للحظة، ولكن في واشنطن يستأنفون أو يستعدون اليوم لجولة محادثات ثالثة بين إسرائيل ولبنان على المحك مسار سياسي يفضي إلى سلام مع لبنان، والهدف النهائي الذي يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي نزع سلاح حزب الله. في إسرائيل يوضحون انسحاب من جنوب لبنان ليس واردا طالما استمر إطلاق النار. طيب في سياق متصل، يعني خبر توقفت عنده بداية، يعني محمد، نتنياهو التقى برئيس الإمارات بشكل سري، نقرأ من هذا الخبر: ديوان رئيس الحكومة عقب على خبر الزيارة التي تمت خلال الحرب مع إيران بالقول إنجاز تاريخي. كذلك الأمر بخصوص رئيس الموساد الذي زار الإمارات بسرية هو الآخر.
0: ضحك هذا الخبر، يعني هذا خبر لازم ينحط في زاوية الدعابي،
1: بيوضح سلوك الإمارات على خلاف باقي دول الخليج، يعني في الأونة الأخيرة يفسر كثير،
0: وبيوضح قديش يعني برضو كل دول الخليج اللي بتعول على الشراكة مع نتنياهو بتكونوا عارفين فيش إشي بضل سر عند هذا الرجل. كل شيء من أجل المناورة وإظهار نفسه أمام الإعلام، يعني بأنه يقوم بإنجازات كبيرة. أنا في شغلة
1: خاصة بارح قبل الانتخابات،
0: يعني في شغلة عن جد حكتني مبارح في البيان اللي أصدرته رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أنه تم التوصل أو شق علاقات تاريخية بين البلدين، وكأنه يعني كان في بيناتهم حرب. طب الإمارات وإسرائيل في بيناتهم تحالف يعني وتطبيع وتحالف عسكري ومناورات عسكرية وبيعطوا بعض قبة حديدية ومش عارف شو العلاقات التاريخية يعني اللي صارت في اللقاء وفي الزيارة مع نتنياهو، كله بس من أجل الترويج الإعلامي.
1: زيف أجمون تعرفه أكيد طبعا، ناطق بلسان مكتب رئيس الحكومة، كتب يعني بس في سياق مش راح أحكي عن كل الأمور الموجودة في تويتر من ما كتبه قبل حوالي يعني قبل وقت قليل في سياق هذه الزيارة، ويعني غير على الاحتفال به، وأنه رئيس الإمارات سأل السيارة وأخذوا من المطار،
0: كتب علشان أنه يخلي الناس تصدق رواية نتنياهو أمام النفي الإماراتي.
1: صحيح طبعا. صحيح. وقال يعني هذا الأمر اللافت هنا، الأمور التي تم الاتفاق عليها في هذه الزيارة الرهيبة الفظيعة سيتحدثون عنها لأجيال قادمة.
0: طبعاً.
1: انتبه لهذه الجملة.
0: طبعاً.
1: نجاح كبير.
0: هي ما زي ما نتنياهو أعلن قبل نص سنة أنه تم إنهاء المشروع النووي الإيراني برضو لأجيال قادمة، أيهم اليوم فاتوا بعد 6 أشهر وكم يوم في حرب جديدة. طيب يعني من مفارقات المشهد الإعلامي والسياسي الإسرائيلي والإماراتي على فكرة في الحالتين، طبعا المضحك أكثر يعني سناء أنه الإمارات خرجت لكي تنفي بيانا رسميا لإسرائيل، يعني في حدا بكذب بناتكم، قرروا مين، إما أنتوا خايفين من إيران علشان بتقصفكم مش لأنه نتنياهو زاركم، أو أنه نتنياهو يعني بدأ حاول يتسلق عليكم إعلاميا لكي يظهر أي إنجاز قبل الانتخابات. في الحالتين الدولتان في وضع محزن، أنه بتدوروا على مجرد يعني زيارة للحديث عنها وللترويج لها إعلاميا.
1: طب نبقى في آخر خبر بالشؤون الدولية، ولا بد أننا سنتوقف كذلك يعني في خلال ساعاتنا القادمة حول هذه القضية. من وادي السيليكون لبيجين، هكذا يعنونون خبر زيارة ترامب إلى الصين في الأمس، نقرأ من هذا الخبر: 9 أعوام بعد زيارته الأولى إلى الصين، ترامب يلتقي اليوم رئيس تشي حيث تم استقباله بحفاوة بالغة. الوفد الأمريكي تضمن إلى جانب مسؤولين في الإدارة الأمريكية رجال أعمال في مجال الهايتك، وبضمنهم انتبه إيلون ماسك
0: طبعاً،
1: صديق ترامب المقرب طبعا، وتيم كوك ومدراء
0: صحابهم ولا اختلفوا،
1: هن مختلفين تماما ولكن لأغراض التجارة والاقتصاد، يعني واضح أنه في تقاطعات، ومدراء شركات كبرى ومصارف. المتوقع أن يبحث الرئيسين مجموعة من المواضيع الحارقة والجدلية ابتداء من ملفات التجارة وسياسة الجمارك وصولا إلى الاعتراف بتايوان والحرب على إيران.
0: على فكرة بتطلع تصريحات من لقاء ترامب وشي جينغ بينغ، فاللافت هنا يعني من بين التصريحات التي وردت قبل دقائق على فكرة، يعني بأن الرئيس الصيني يقول بأن هناك علاقة مستقرة بين بكين وواشنطن وهذا يفيد العالم بأسره، ولكن وكالة صينية بعد ذلك تقول بأن يعني الرئيس الصيني كان قد خاطب ترامب بهذه التصريحات، أنه إذا أساءت الولايات المتحدة طبعا التعامل في قضية تايوان، طبعا هناك نزاع تاريخي بما يتعلق في تايوان ودعم أمريكي لها وما إلى ذلك، فسيؤدي هذا إلى صدام بين واشنطن وبكين، فبكل الأحوال يعني على ما يبدو هذه الزيارة تتراوح ما بين العناق ويعني التصريحات الإيجابية ولكن بالفعل في داخل الغرف المغلقة هناك توتر وتوتر صح. كبير جدا وتحديدا بما يتعلق أيضا بالحرب الدائرة على إيران.
1: وهذا ربما يفسر هذه الحفاوة يعني من أجل محاولة احتواء يعني التوترات المعروفة.
0: كل ما بتزيد البهرجات صح. في الاستقبال تعرف أن الوضع متوتر أكثر.
1: صح.
0: طيب إذن كانت هذه أبرز العناوين الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عواودي. صباح الخير وديع.
1: صباح الخير وديع.
2: الله يصبحكم الخير محمد وسناء وكل المستمعين.
1: وديع الكثير من العناوين المتفرقة هذا الصباح في الشؤون المحلية وكذلك الإقليمية والدولية، من أين تريد أن نبدأ؟
2: بدي أسألك يا سناء، مين بتصدق نتنياهو ولا بن
1: بالعادي بالعادي بالعادي بنصدقش نتنياهو بس هالمرة بنصدقه
2: بالضبط هو هيك صحيح.
0: يعني إذا قارنت محمد بن زايد بن نتنياهو لا أنا بصدق نتنياهو الصراحة، هيك خدها أبسط.
2: إلا الإمارات كانين متخربشين، كان في زيارة مثلا رئيس مجلس محلي كفر كنا أو أو كفر مندا أو رئيس بلدية باكا الغربية وخمسوا أساس الدنيا ليل كانت. اللافت والغريب وراء هذا الخبر ليش تم نشره؟ هل يرتبط في موضوع الانتخابات صحيح. الإسرائيلية؟ هل يبحث عن شيء يتكئ فيه نتنياهو ويفاخر فيه؟ لأنه هو الواحد بغمض عينيه بأخذ نفس كإسرائيلي أنه في ظل حرب مع إيران رئيس حكومة إسرائيلية يدخل إلى دولة عربية بتشاور استراتيجي عسكري استخباراتي ضد العدو المشترك الدولة العربية الدولة الإسلامية اللي اسمها إيران. يعني هذا محمد حسنين هيك الحكى عنه قبل 20 سنة، إذا بتشوفوه مرات بيجيبوا عنه في السوشيال ميديا مع مراسلة مذيعة الجزيرة خديجة تحدث عن هذا الكلام في هذيك الفترة قبل 20 سنة. كان يبدو وكأنه الرجل يتحدث عن خيال أنه العرب يوم من الأيام يعملوا شراكات وتحالفات ضد العدو الإيراني. أجت الأيام دارت الأيام مثل ما تقول الست وحصل ما حصل. والغريب العجيب طبعا أنه يعني وإحنا ننتقل بين المزح والجد أنه تماما تماما تماما الأقرباء والأصدقاء والحلفاء بصيروا أعداء والعكس هو صحيح. وهذا حدث ويحدث في الإمارات طبعا قدس الله سرها، غير مستبعد عنها أن تفعل مثل ذلك وغيره طبعا الكثير، والمخفي أعظم وهذا لم يعد سر. بما يتعلق في العم ترامب اليوم استقبلوه يعني بالبساط الأحمر وباستقبال الملوك، الرئيس الصيني راتشي استقبل هاي الحاشية الأمريكية وإلى آخره. والسؤال الكبير، هل يطلب ترامب الفرج ولو كان في بكين؟ بمعنى أنه الزيارة زيارة اقتصادية سياسية ثنائية ملفات إقليمية ودولية تكنولوجيا وتجارة وقضية تايوان والاعتراف الأمريكي في هاي الجزيرة اللي الصين تعتبرها جزء منها ولا تعترف بها وإلى آخره، أم أن هناك أيضا بالإضافة إلى كل ذلك ستكون إيران مطروحة رسميا؟ قال أنه إيران مش بحاجة لمساعدة الصين في موضوع إيران، بس أنا أعتقد حالة اللا حرب وحالة اللا سلم هذا المأزق الكبير الذي يستنزف هيبة أمريكا وهيبة ترامب نفسه سيدفع ترامب إلى محاولة جس نبض مع الصين. وربما تكون هناك أيضا خلف الكواليس صفقات مقايضة تايوان في إيران، ولكن هذا كله سيبقى ضمن التحليل. يعني الترجيحات ستتضح الصورة أكثر فأكثر عما إذا كانت هذه الصورة صحيحة أم لا، ستشمل إيران في هذا الموضوع. لا، أنا شخصيا أعتقد أنه سيكون موضوع إيران مطروح لأنه في مصلحة إيران في مصلحة للصين أيضا أنه تنهي هذا النزيف باعتبارها أنها تعتمد على النفط وهذا التوتر يضرب اقتصادها. في هناك محللين بيقولوا أنه لا، هي مكيفة أنه أمريكا معالية على صفيح من نار وعلقانة وهيبتها تنزف. أنا أعتقد أن الصينيين بفكروا بعقل وبرود، إذا كان الثمن هذا لهذا الكلام كبير فهني لن يكونوا شركاء فيه وما بقعدوا على جانب. اليوم يعني في لقاء مهم آخر في واشنطن، ترامب في الصين ولكن لبنان وإسرائيل سيلتقيان المرة الثالثة هناك. وهناك يعني في ظل وقف للنار على الورق فقط مفاوضات تحت النار، يقال عنها مفاوضات دبلوماسية سياسية من أجل السلام. أنا أعتقد طبعا الحقيقة من زمان يعني واضحة جدا أنه هي جزء من المفاوضات بين إيران وأمريكا وأنه جزء من ربط الجبهات بعكس ما تدعي إسرائيل وأمريكا. وكل الموضوع هذا أجل يكون غطاء لموضوع وقف جبهة لبنان على خلفية وقف الجبهة مع إيران. الفجوة طبعا كبيرة في المنطلقات وفي الأهداف، حكومة لبنان تطالب إسرائيل تساعدها على إحراز مكاسب تواجه فيها حزب الله في الداخل اللبناني، لكن حتى الآن سمعنا الإسرائيلي مش هون، لا تريد أن توقف النار، لا تريد الذهاب إلى ترسيم الحدود، لا تسمح بالجيش اللبناني إلى الذهاب إلى منطقة الحدود والانتشار، رغم أنه لبنان يعني حكومة لبنان تبذل الاستعداد.

0: للمفاوضات السر العلنية والمباشرة والحديث عن ترسيم للحدود وعن كثير من النقاط، على أمل أنه بعدين ربما تكون هناك تفاهمات سياسية واقتصادية وما إلى ذلك. لكن إسرائيل نعرف حساباتها الآن ملوثة بكثير من الاعتبارات، من الاعتبارات الداخلية. وقف الحرب الآن بالكامل ربما يؤدي إلى صداع بالنسبة لنتنياهو جديد، خاصة أنه يتعرض إلى مزاودات ووضعه صعب عشية الانتخابات، وهذا يقودنا للانتخابات. محمد السنة امبارح عمل الائتلاف ضرب استباقية، يعني يقدم هو بنفسه مقترح الحل الكنيسة. الهدف طبعا امساك زمام الامور حتى ما تفلت السيطرة بايده على الاقل من ناحية موعد الانتخابات. حكينا امبارح احنا بشكل موسع ليش ايلول مش تشرين، باعتبار انه طقوس احياء ذكرى 7 أكتوبر ربما تؤدي الى هيمنة هذا الحدث الجلل على وعي الاسرائيليين، وبالتالي الذهاب الى استنتاج انه نتنياهو المسؤول، تشويش الحملة الانتخابية بوعي الاسرائيليين، المعركة على وعي الاسرائيليين ستحتدم أكثر فأكثر، وخاصة أن إسرائيل تعاني من مشاكل فساد داخلية بسبب هذه الحكومة، تعاني من عزلة دولية كبيرة على المستوى الدبلوماسي. يعني الواحد كذا بنت محمد وسناء بتشوفوا كديش في لهفة بإسرائيل على قصة أن إسرائيل بتكون محل الرابع ولا خامس ولا ثاني في مسابقة الغناء الدولية. يعني مع نهاية، مع كل الاحترام للموسيقى والغناء، بنهاية المطاف يعني مسابقة غنائية فنية دولي أكملها من أولها لآخرها، واقفة على إجرها الشمال بتستنى النتيجة، وهذا بميزان حرارة قديش في وجع من العزلة الدولية. في اليوم تقرير جديد بهاي المناسبة بهذا السياق عن تفاقم المقاطعة الأكاديمية على إسرائيل، مكتوب تقرير طويل عريض في أرس، أكيد توقفتوا عنده محمد وسناء.
1: إنه ما هوش خلص انت هيك بتعود.
0: رؤساء الجامعات في إسرائيل عملوا لجنة لمكافحة المقاطعة الدولية، ينشر اليوم هذا التقرير بشكل موسع ويحذر بالمجمل من عزلة علمية خطيرة على إسرائيل، ارتفاع بنسبة 150% في محاولات إقصاء إسرائيل من برامج بحثية دولية. طبعا هذا بيعني نتائج سلبية في مجالات الطب والتكنولوجيا والأمن، بالإضافة لحرمان إسرائيل من ميزانيات، كانت إسرائيل تحصل على ميزانيات بحثية من صناديق رسمية وغير رسمية،
2: خاصة من الاتحاد الأوروبي ما يعرف بهورايزون، يعني واحد من أهم الصناديق الداعمة لهذا المجال.
0: تماما تماما، شايف محمد شو الامتياز انه صحفي يكون دارس في جامعة امريكية.
2: لا ما لاش علاقة ابدا.
1: لا هي متابعة دائما كل،
0: لا بحكي على الاكسنت، على الكلمة الانجليزية كيف بتخرج بسلاسة.
2: يا سلام، خلص نعمل دروس واحد على واحد.
1: تعال طب نعطيك دروس، شو بدك؟
2: انا ومحمد نعمل
1: سناء بتعطيك، يعني بتعطيني وبتعطيك، مش انه
0: يا ريت
1: انا معك في الصف وقاعد في الصف الاول.
0: والله صار لي انا فرصة يا محمد وسناء وضوعتها، بركض
2: ولا مرة متأخر وديع ولا مرة.
0: نروح سن زمان على أمريكا نحسن إنجليزياتنا ونزيد.
2: خلص الإذاعة رح تتولى.
1: شو نعمل كل يوم 7:30 نحكي معك من أمريكا؟ يعني مش
0: شو بتكون السياعة هناك؟ بتكون سهرة، بتكون
1: 12:30 هيك شيء. لا بسيطة. وحدي لا بسيطة، بضلك سهران.
0: بالمناسبة في باحثين عرب، يعني من خلال اتصالاتنا اليومية وحديثنا، باحثين عرب محاضرين عرب في الجامعات الإسرائيلية من زمان أنا بسمعهم بيقولوا إنه الجامعات في العالم بردوش على رسائلهم، بيقولوا لي طيب إحنا عرب وفلسطينيين بس بنشتغل في فلسطين في إسرائيل، بيقولوا لا، بما معناه إنه يعني أنتم جزء من دائرة الاستهداف، دائرة المقاطعة. بسيرة الجامعات بدي أحكي لكم آخر كلمتين عن جامعة النجاح. أنا قبل جمعة حكيت شوي على قصة حفل تخرج اللي كان بشكل غير رسمي امبارح، أنا كنت هناك، كان في حفل تخرج مبروك لكل ولادنا ولبناتنا. كلية الطب، مبارك لبنتنا ميرا اللي تخرجت من كلية الطب هناك، صممت أن تدرس هناك،
2: مبروك لها،
0: الله يبارك فيك وعقبال عند كل اللي عايزين. 60% من الخريجين كان بالفوز، ونتحدث عن مئات، 60% من البنات كنت تشوف الأفواج طلاب الخريجين لما صعدوا على المنصة في هذا المسرح الكبير المهيب في داخل جامعة النجاح الوطني، الروب الأبيض مبين الوجه، نسائي 60%، وهذا يدلل يعني على تحولات عميقة في المجتمع الفلسطيني، وهذا كمان يتكاتب مع ما يحدث عندنا. يعني نسبة الطالبات في كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية بتصور كمان أكثر من الطلاب، 40% من هذول الطلاب بمجملهم من عندنا من الفلسطينيين في إسرائيل. وأخيرا نسبة النجاح في ما يعرف امتحان التأهيل أو امتحان الدولي للخريجين من الجامعات الفلسطينية والأردنية 85% فوق هذا في العشر سنوات الأخيرة اللي أنا أمتبعه، مقابل 66% نسبة النجاح لدى مثلا طلاب الخريجين من جامعات ألمانية. وشو السبب؟ طبعا أنا لحديت ما تعلمت البنت هناك كنت أحاول أفهم، بس بعدين بشكل مباشر

0: كلمت بشكل بسيط، النظام في جامعة النجاح الوطني وبقية الجامعات الفلسطينية صارم، يعني ما في تسامح ولا في تساهل. بحط لك علامة 94.3%، لو بتدخل هناك المندوب السامي بتتغيرش العلامة حتى لو كانت لها معنى اقتصادي، لأنه هناك إذا أنت بتجيب مثلا فوق 96% أو 95 تعفى، أنت تدفع رسوم رمزية، بينما إذا بتنزل علامة واحدة بتدفع الرسوم، الرسوم هناك باهظة. صدناش نشكي لكم همنا لأنه خلصنا كدش كنا ندفع ما ندفعش.
1: مبارك مبارك.
0: هذا كان امبارح في الأمس في سيرة الجامعات، وأنا روحت فخور من هناك. شفنا الأهالي اللي انتظروا موسم الحصاد، عدد هائل من باك الغربية وعكا والناصري وأم الفحم والقدس والخليل والجليل. طبعا كان في غصة أنه انتبهنا ما كانش في طلاب وطالبات من قطاع غزة ولا أهليهم، لأنه الجامعة كانت أيضا في مرحلة معينة
2: تستقبل يعني طلاب من غزة،
0: تستقبل طلاب من غزة لحديث اللي حصل، وكان يعني لسد الفراغ شوي أنه في عدد من المحاضرين هناك من قطاع غزة اللي صلهم بالضفة عدد كبير. فمن كلكم الله يصبحكم خير، مبروك لكل،
1: مبارك لكم ومبارك كذلك لجميع الخريجين. الزميل وديع عوودي يسعد صباحك،
0: الله يصبحكم بالخير.
2: نخرج الآن إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، والبداية طبعا مع شؤون التربية والتعليم، ابقوا معنا.

0: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل، ب 89 شيكل، الحمل بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
3: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسه صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسه بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليه. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكم تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
5: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
6: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
5: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
7: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
8: أربع وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
9: إذن قبل الانتقال إلى ملفاتنا وكذلك أيضا المواضيع التي تنتظرنا، نقف مع هذا التطور والخبر الذي ورد قبل قليل. الشرطة الإسرائيلية أعلنت تقديم تصريح مدعي عام ضد مشتبهين من مدينة عرابي، وذلك طبعا في عقاب فك رموز جريمة

0: بعد محاولة اغتيال رئيس بلدية عرابي أحمد نصار ورئيس اللجنة الشعبية أنور ياسين في المدينة. طبعا الشرطة كانت قد أعلنت عن اعتقالات سابقة، واليوم تعلن رسميا بأنها تقدم تصريح مدعي عام ضد من أطلق النار، وكذلك أيضا ضد من قام بإرساله أو باستخدامه لإطلاق النار، وكل ذلك طبعا على خلفية مناقصات وكذلك أيضا يعني خلافات سابقة تتعلق بعمل رئيس البلدية أحمد نصار. طبعا سنقف موسعا مع هذا الموضوع، ولكن ننتقل أيضا إلى هذه التطورات التي كنا قد وقفنا عندها بالأمس مع إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية ووزير التربية والتعليم كذلك يوآف كيش وبتسلال سموتريتش عن تمديد برنامج المدرسة الصيفية، ما يعرف ببرنامج المدرسة الصيفية، وذلك حتى نهاية شهر يوليو تموز. طبعا كل هذا يأتي في عقاب تعطيل الدراسة خلال الحرب على إيران ومحاولة فعليا تعويض هذه الأيام التي خسرها الطلاب في التعليم. طبعا هذا الإعلان قوبل بتفاوت من الآراء، هناك من يقول بأنه هام جدا ولربما يساعد الطلاب، ولكن في المقابل هناك من يقول بأنه لا يقدم أي شيء جديد ومجرد فقط تصريحات علنية لكي تحاول أن تخفف من كل غضب وكذلك انتقادات الأهالي. ينضم إلينا بداية السيد جمال شعبان، وهو طبعا من رؤساء اللجان البلدية لأولياء أمور الطلاب وتحديدا في مجد الكروم لاستطلاع وجهة نظر الأهالي في هذا الجانب. صباح الخير سيد جمال.
1: صباح الخير.
2: صباح النور. صباح
1: بك سيد جمال، يعني موقفكم بداية من هذا المخطط إلى أي مدى تعتبرونه كاف أو على الأقل مردن بالنسبة لكم؟
2: يعني طالما الخطة بتبلش أو كل الانتقادات بتبلش لربما ولربما بخصوص إمكانية نجاح الخطة أو عدم نجاحها، فهناك عمليا علامات سؤال على جدية هاي الخطة. الخطة أنا بحسب رأيي يعني تحمل عناوين يعني في ظاهرها جيدة وحلوة، ولكن إذا نفوت إحنا للتفاصيل تفاصيله، حتى يعني أي واحد بدي يفوت للخطة ما مش شايف أنا إنه في ممكن آلية عمل اللي ممكن إنها تتطبق. في كثير بعض الثغرات أنا بشبه الخطة كيف إحنا بنقول كالجبنة السويسرية مليئة بالثغرات مليئة بالثقوب، والمفروض إنه كانت الوزارة لازم قبل ما إنها تيجي تعرض الخطة إنها تكون يعني تعرض خطة شمولية متكاملة حتى لا يعني تسمح حتى لا تكون انتقادات. الآن حسب رأيي يعني صحيح إنه أنتوا ذكرتوا إنه انتقادات متفاوتة ولكن كلها في محلها. أنا كمان بشك، يعني عندي كمان شك كبير إذا كان هاي الخطة ممكن إنها تلبي المطلب اللي هي من أجله، يعني عم تلبي اللي هي تفريش الفجوات، لأنه إحنا عندنا الفجوات خصوصا في الوسط العربي ما اجت بس من كم يوم الحرب او من كم يوم الكورونا، ولكن هي تراسبات اللي صار لها فتره، فبعرفش اذا كان اخر كم يوم الزياده اللي ممكن يسبب ضغط زياده على الطلاب وعلى الاهالي وعلى المعلمين انه ممكن ان احنا يعني نصل للمبتغى من وراء هاي.
1: طب لو فرضنا سيد جمال اذا سمحت لي يعني ان نعود الى الوراء قليلا ونسالك، لو بدرتم انتم كلجان اولياء امور طلاب بتقديم مخطط، ما هي القضايا اللي باعتقادكم من المهم يعني التأكيد عليها في هذه المرحلة من أجل على الأقل لا أريد أن أقول تقليص الفجوات لأنك كما ذكرت يعني كبيرة جدا، ولكن محاولة يعني تعويض الطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية بأن لا يأتي ذلك على حساب راحتهم وعطلتهم وطبعا ترتيبات وبرامج الأهالي وأولياء الأمور؟
2: سؤال مهم جدا سناء، وانا عن جد بشكرك على هذا السؤال. احنا كلجان اولياء امور بحكي احنا في مجلس الكروم وعندنا كمان رؤيه معينه، هذا الجيل اللي احنا هسه بنحكي عليه الطلاب اللي لسه حتى في الابتدائيه واللي لسه في الاعداديه او في الثانويه، هن مروا في فترات اللي هي جدا جدا جدا صعبه بدءا من الكورونا والحروب المتتاليه، والله اعلم اذا احنا راح نعيش انه هذا العيش يضل حتى لسن متقدم في حروبات ومعارك موجوده. وعشان هيك احنا بنطلع احنا كأهالي بنشوف انه اهم شغلة اليوم المفروض انه وزارة التربية والتعليم والمدارس يهتموا فيها هي الحصان النفسية للطلاب مش التعليم. التعليم دائما لاحقين عليه، احنا بنعرف انه كمان في حتى في بين الطلاب في طلاب اللي ذوي قدرات وفي طلاب ممكن يتعلموا من حالين، مش هذا هو الاهم. يعني لما هنن بيجي بركزوا على الخطه على انه تقليص الفجوات بالرياضيات والانجليزي حلو وممتاز، ولكن وين الحصان النفسي؟ الطلاب لما كانوا يفوتوا في اختناء في الزوم وكانوا يفوتوا عن بعد ما كانوش يفوتوا، كانوا خايفين. فهاي هي الركيزة الأساسية، هذا هو الأهم، وهاي الشغلة الحصان النفسي ما فيش حاجة أنا أطول اليوم فرصة عشان أنا أعالج فيها.

0: المفروض انها تعالج على طول السنوات وايش لازم يكون اكثر نتيجه للاوضاع اللي مروا فيها الطلاب.
1: طيب وعليه يعني برايك هل هناك يعني بقي مجال لتصليح يعني هذه الخطه او الاعلان عن هذه الخطه بتفاصيل اضافيه، وما هي ابرز الطلبات في هذا الجانب؟ هل ممكن تقدموا طلب رسمي لوزاره المعارف؟
0: احنا في كلجنه اولياء بلديه في مسجد كروم احنا عم نفحص ونشوف بالضبط شو هاي الخطه، وممكن ان احنا كمان نقدم كمان اقتراح بديل اللي كيف انا ذكرت ان يكون جل الاهتمام بالنسبه للحصانه. وانت كيف اخي محمد ذكرت طالما في كثير بعد ثغرات وفي كثير بعد شغلات اللي هي مش معروفه، فانا بشك كمان انه لحد نهايه السنه احنا بعدين شهر ونص بدها تنتهي السنه الدراسيه فعليا، انا بعرف إذا كان ممكن أنه عن جد يلاقوا الأليات وأنه فعلا بعدي اليوم الأول أو بالأول اليوم الأول من فرصة أنه يبلشوا يطبقوا هاي الخطة. يا ريت يعني أنا بقول لأنه في فيها يعني كعناوين ممتازة يعني ممكن أنه، ولكن أنا بشك كمان أنه في إذا في ألية عن جد للتطبيق.
1: التطبيق هو يبقى في نهاية المطاف الحكم والذي سيحدد النتائج. نريد أن نشكرك جزيل الشكر جمال شعبان رئيس اللجنة البلدية لأولياء أمور الطلاب في مسجد الكروم، وطبعا نقلت لنا ربما وجهة نظر الأهالي ولجان أولياء أمور الطلاب بشأن هذه الخطة التي أعلن عنها بالأمس.
2: ولكن نبقى في ذات المجال ونتحدث الآن مباشرة إلى أصحاب هذه المخطط أو جانب من هذا المخطط للإطلاع عليه، مديرة المعارف العربية دكتورة شيرين نطور حافي. صباح الخير.
3: هلا صباح النور.
2: أهلا بك دكتورة شيرين، بداية لو تطلعين على يعني تفاصيل هذه الخطة بشكل مقتضب، عناوينها الرئيسية وما الذي تشمله فعليا؟
3: العناوين الرئيسية إنه إحنا تعودنا إنه العطلة الصيفية نمددها لرياض الأطفال والصفوف أول تاني تالت من 1/7 ل 1/30/7، فبشرى إنه طبعاً عدا عن رياض الأطفال أول تاني تالت في رح يكون تعليم لصفوف رابع خامس سادس بمجموعات صغيرة تحديداً في المواضيع الأساسية لغة الأم اللغة العربية الإنجليزي والرياضيات، وكمان معطي مجال للطلاب اللي صار عندهم فجوات من ناحية عاطفية لكل موضوع العلاج العاطفي من رابع لسادس. عدا عن هيك احنا بنحكي على صف سابع ثامن تاسع اللي بينهوا السنة الدراسية في 21/6، هناك تمرين من 21/6 ل 30/6، هناك رح نركز على كل موضوع الذكاء الاصطناعي، تهيئة الطلاب للمرحلة الثانوية، كمان التشديد على المواد الأساسية المواضيع الأساسية زي اللغة العربية اللغة العبرية اللغة الإنجليزية والرياضيات، بس تحديدا كل موضوع الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي اللي طرأ في جهاز التربية والتعليم وتهيئة الطلاب للمرحلة الثانوية.
1: من حيث العناوين يعني يبدو بأن الخطة إيجابية جدا وممتازة، السؤال هل بالفعل هناك إمكانية للتطبيق أو لإيجاد آلية للتطبيق في داخل المجتمع العربي والمدارس العربية؟ لأنه كما استمعتي قبل قليل لجان أولياء أمور الطلاب على الأقل تشكك بأن يكون هناك تطبيق كامل لهذه الخطة.
3: أولا التطبيق يتعلق بجاهزية السلطة المحلية والتعاون مع مدراء المدارس. إحنا على تواصل دائم وتعاون مع مدراء أقسام التربية والتعليم، في حاجة لتهيئة خطة تشمل كل مؤسساتنا التعليمية من روضة الأطفال للصف التاسع. لازم يكون في تخطيط بداية، يعني احنا بدأنا نخطط مش من اليوم، كنا عارفين انه راح يكون في قرار حكومي، فبدأنا بالتجهيزات مع مدراء اقسام التربية والتعليم يعني كان عندنا لقاء قبل اسبوع تحديد، طرحنا الفكرة، طلبنا من كل مدير قسم تربية وتعليم انه يشوف وين الطلاب اللي بحاجة لتذكير الفجرات، يكون في تعاون تام مع الاهل. احنا ما بنفرض هاي الفعاليات ولا المخيمات على الاهل، كله طبعا باختيار الاهل والمدراء والمعلمين، مهم لنا انه معلمين جهاز التربية والتعليم هم اللي يقوموا بتذكير الفجوات والتعليم لطلابنا، ولكن ما بنفرض لانه عطلة صيفية واختيار، يعني في عنا ثقة كاملة بمدراءنا ومعلميننا ورؤسائنا انهم يقدروا ينسقوا الموضوع. طبعا استاذ محمد يعني الرؤساء السلطات والسلطات المحلية اللي تعودنا عليهم انهم ممكن يخططوا ويدبروا التدبير راح يكون ناجح زي في كل خططنا اللي بنشتغل معهم بالتشبيك دائما، والسلطات المحلية اللي رئيس السلطة او مدير قسم التربية والتعليم متصعب بانه يحضر خطة.
2: طب دكتورة شيرين بسؤال، بسؤال أخير،
3: احنا بنساعدهم يعني، احنا ما بنفرض عليهم بنساعدهم دائما،
2: وهذا هام جدا يعني بالفعل، ولأنك ذكرتي بأنه هذه الخطة تعملون عليها من فترة طويلة وليست يعني مفاجئة وما إلى ذلك، أريد أن أسألك تحديدا عما يتعلق في طلاب الإعدادية.

0: وبرامج الذكاء الاصطناعي لصفوف الإعدادية، علما كثير من المدارس كما نعلم يعني تفتقر للبنى التحتية، المعدات، الإنترنت وما إلى ذلك. كيف تنوون التغلب على هذه الإشكاليات لإتاحة يعني هذه الإمكانية وهذه الفرص للطلاب؟
1: إحنا بنحكي عن مخيمات اسمها بوت كامب، جزء من الخطة الخطة الحكومية لتطوير كل مجال الهايتك في المجتمع العربي. بنحكي عن مخيمات مميزة اللي من خلالها كمان نيجي على المدارس ومؤسساتنا مع الأجهزة والمعدات عشان ما يكون في نقص عند طلابنا بأنهم يقوموا بهيك فعاليات. احنا واعيين ومدركين انه في عنا مشاكل في بعض من المدارس، مش في كل المدارس، في عنا مسح دقيق للمدارس اللي بنقصها كل ما يتعلق في البنية التحتية، ولكن الصورة مش زي ما انتم بتتخيلوا. سكرنا هاي الفجوات كمان في الكورونا وما بعد الكورونا، احنا نعمل على تسكير الفجوات بشكل دائم، ولكن هون بنداء اخير من خلال هاي المنصة، مهم جدا الاهل يشجعوا السلطات المحلية والمدراء عشان يشاركوا أولادهم وأطفالهم بهاي الفعاليات. هاي تجربة أولى، وإذا نجحت رح تتكرر، وإذا ما نجحت ما رح تتكرر. فأنا على مدار آخر سنة بسمع على موضوع الفجوات مع لجان أولياء الأمور مع السلطات المحلية، هاي في فرصة لتسكير الفجوات، ومهم جدا نتعاون مع هاي الفرصة اللي حسب رأيي سباقة ومهمة.
2: نتمنى النجاح بالفعل وأن تطبق كما يجب، ونريد أن نشكرك جزيل الشكر مديرة المعارف العربية دكتور شيرين ناطور حافي. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
2: يسعد صباحك.
3: أحوال الطرق برعاية
4: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
2: شارع رقم 1 مزدحم من مفرق جانوت وحتى كيبوتس غاليوت، شارع رقم 2 مزدحم من جشر شالوم وحتى بوليغ. إذن نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي موزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفات قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
5: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: أحلى صباح من جدة جليل.
7: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
8: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
2: يسعد صباحكم من بير السبع.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
4: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: إسرائيل تتجه إلى انتخابات مبكرة خلال نصف سنة دون الاتفاق حاليا على تاريخ محدد بسبب الخلافات بين نتنياهو والحريديم.
1: ترامب قمة استثنائية في الصين بحضور ملفات عديدة أبرزها استمرار الحرب على إيران وأزمة أسعار الطاقة في العالم.
0: الحكومة تعلن تمديد برنامج العطل في المدارس لتعويض الطلاب عن أيام الدراسة المفقودة بسبب الحرب على إيران.
1: إلى تطورات السياسة المحلية الآن، تنطلق نهاية الأسبوع الانتخابات الداخلية في حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لانتخاب قائمة الحزب المشاركة في انتخابات الكنيسة القادمة. وبالأمس أعلن عضو الكنيسة السابق دكتور يوسف جبرين ترشحه على رئاسة القائمة، ما فتح باب المنافسة على المنصب أمام دكتور شكري عواودي الذي أعلن الأسبوع الماضي عن ترشحه. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا عضو الكنيسة السابق والمرشح على رئاسة قائمة الجبهة دكتور يوسف جبرين. صباح الخير دكتور يوسف.
2: صباح الخير سناء محمد والمستمعين والمستمعات. صباح الخير.
1: أهلا بك. يعني دكتور يوسف، قرار ليس مفاجئ ولكنه هام، لو توضح لنا بداية ما الذي دفعك للترشح مجددا على قيادة الجبهة بعد تجربة استمرت لأربعة أعوام كما أذكر قبل حوالي 10 سنوات، لتعود الآن إلى الواجهة، واجهة السياسة القطرية، ربما في فترة سياسية ليست بالسهلة في أقل توصيف.
2: بلا شك هي فترة يعني صعبة، وأقول يعني دون مبالغة فترة خطيرة يعيش مجتمعنا تحديدا، ولكن يعيش شعبنا الفلسطيني عموما، وأعتقد أن المجتمع في إسرائيل يعيش أيضا يعني فترة تحول، يعني يمكن القول حتى مصيرية وحتى وجودية بالنسبة لمجتمعنا. 4 سنوات من حكومة يمين متطرف مع طابع فاشي واضح في سياساتها، 4 سنوات شملت حرب إبادة، توسيع الاستيطان، جرائم المستوطنين داخل إسرائيل، يعني استشراس العنصرية، قوانين تمييزية، قوانين عنصرية، سياسات ليس فقط هدم على مستوى بيوت بل عمليا هدم كرة كاملة، وتحديدا ضد أهلنا في النقب، تضييق الخناق على السلطات المحلية العربية وغير ذلك. أعتقد أن كل من يستمع إلينا يعيش يعني هذه التجربة الصعبة في السنوات الأخيرة. وبالتالي يعني تحديدا على السؤال يعني لماذا أرشح نفسي الآن، أنا أريد أن فعلا أستثمر تجربتي البرلمانية، معرفتي، خبرتي في المجال الحقوقي سواء في المجال الأكاديمي ولكن أيضا في المجال الميداني. ولا أخفي أيضا أنني يعني أشعر بيعني دعم وتأييد واسع أيضا يعني من أهلنا، من الشارع العربي عموما، من رفاقي ورفيقاتي في الجبهة. وأعتقد أن يعني فعلا التحديات التي نعيشها أيضا يعني بحاجة إلى مثل هذه التجربة والخبرة لمواجهة التحديات التي أمامنا بالفترة القريبة.
0: طيب دكتور، يعني أنت في السنوات الأربع الأخيرة كما ذكرت طبعا فضلت الغياب عن الكنيسة ولم تترشح في إطار الجبهة، ما الذي اختلف في هذه السنوات وأيضا ما الذي قمت فيه يعني في كل هذه السنوات إن كان تحضيرا أو كذلك في جوانب أخرى، يعني لكل من لربما يستمع الآن إلى هذا الخبر، خبر الترشح من جديد وإلى عودتك إلى الساحة السياسية وتحديدا إلى الكنيسة؟
2: يعني حقيقة فعلا لم أترشح يعني بالفترة الأخيرة أو بالانتخابات الأخيرة، لكن يعني أقول بتواضع يعني بقيت ناشط سياسي وجماهيري قدر الإمكان في النشاطات السياسية في الميدان، ولكن أيضا يعني في يعني المناسبات الاجتماعية، وبالتالي تابعت طبعا يعني كل تطورات الحلبة السياسية، طبعا يعني تابعت أيضا دوري القيادي في الجبهة طوال كل هذه الفترة. وأعتقد أنا ماذا تغير الآن، أنا أريد الآن أن أعود إلى المعترك السياسي من خلال مكانة قيادية أكثر. أنا أعرف أنا كنت في الكنيسة وأنا أعرف أهمية أن تكون في رئاسة يعني القائمة من ناحية يعني المسؤولية والعنوان للمبادرة للتنظيم لاتخاذ القرارات، وفعلا الآن يعني أريد أن أكون بهذا يعني الموقع القيادي. وكما قلت أيضا يعني بناء على يعني عمل تراكمي في كل السنوات الأخيرة، بناء أيضا على اطلاعي على تفاصيل الحلبة السياسية، أنا أيضا يعني كنت وحافظت على علاقاتي مع قيادات باقي الأحزاب يعني من هذه الناحية. وبالتالي ونحن نتحدث الآن عن انتخابات مصرية وقضية أهمية عمل وحدوي بين الأحزاب، يعني أرى يعني ترشحي أيضا فرصة يعني انطلاقة متجددة في قضية العمل المشترك وإمكانية فعلا أن نستعيد القائمة المشتركة في الانتخابات البرلمانية التي أصبحت الآن قريبة جدا.
1: طب دعنا نسأل تحديدا عن هذه القضية دكتور يوسف، أنت نشط في العمل البرلماني في العوام 2015-2019 ممثلا عن الجبهة في القائمة المشتركة أنذاك، هل ترى بهذه التجربة رافعة لنقول أو نقطة لصالحك أم على العكس من ذلك؟ لأنه يعني نظرا للحالة يعني الضبابية السائدة الآن في فرص تشكيل المشتركة هذه المرة.
2: لا الحقيقة أنا يعني أرى فعلا ذلك فعلا أهمية كبيرة بالتجربة البرلمانية، يعني البرلمان فيه تعقيدات كثيرة من ناحية التشريع، عمل اللجان، من ناحية المفاوضات اليومية التي تجري هناك يعني يومية وأحيانا كل ساعة وكل نصف ساعة على قضايا متعددة، بالذات يعني في واقع يعني السياسة الإسرائيلية. أنا أيضا يعني للحقيقة أعرف أن هنالك أهمية للجانب الحقوقي، يعني الكنيست هي المشرع في إسرائيل، هي يعني من تشرع القوانين وتعدلها، فبالتالي المعرفة القانونية والحقوقية هي أيضا أهم في هذا السياق. لذلك هذا يعني الجمع الذي أحمل ما بين يعني معرفة حقوقية لسنوات طويلة ولكن أيضا تجربة سياسية وبرلمانية هي بلا شك يعني تعطيني دفع، تعطيني أيضا يعني ثقة بالنفس الآن مع يعني العودة إلى العمل، لا أقول العمل السياسي وإنما العمل البرلماني. ويعني طبعا يعني سناء محمد يعني أنتما تعرفان يعني أنا كنت أيضا بفترة القائمة المشتركة، كنت رئيس للجنة العلاقات الدولية طوال عدة سنوات، ويعني الحقيقة يعني لازلت يعني أحمل فعلا يعني ليس فقط انطباع، بينما يعني هذه التجربة الطيبة التي كانت لنا من ناحية العمل الجماعي، إمكانيات التأثير، وأنا أعتقد أن هذه الآن مهمة يعني هامة جدا إن لم تكن مصيرية في فعلا إعادة هذه التجربة مرة أخرى وإعادة التشكيل المشتركة ويعني تقوية مجتمعنا من خلال تقوية التمثيل والبرلمان.
0: يعني أفهم دكتور بأن الموضوع بات محسوما لديك في حال انتخابك كرئيس قائمة الجبهة بأنك ستعمل على تشكيل القائمة المشتركة، وهنا لابد أن أسألك أي قائمة مشتركة؟ لأن هناك عدة نقاشات في هذا الجانب، تقنية، تعددية، مع برنامج سياسي، ما هي القائمة المشتركة التي تفضلها؟
2: نعم هو يعني بلا شك يعني أطرحه كموقفي، ولكن طبعا هو أيضا موقف الجبهة تنظيم السياسي الذي أنتمي إليه. أنا طبعا يعني مطلع أيضا على حتى الموقف الخطي الذي تقدمنا به مع الحركة العربية للتغيير مستند خارطة الطريق الذي أكدنا فيه أن هذه أولوياتنا، والأولوية الأولى هي لإقامة القائمة المشتركة لأهمية ذلك من الناحية التنظيمية السياسية لتغيير هذه الحكومة لتكون وحدة وطنية بين مجتمعنا. الآن بالنسبة للسؤال طبيعة هذه المشتركة، يعني أنا أقول بصراحة النقاش في وسائل الإعلام متقدم أكثر من النقاش عمليا في غرف المفاوضات، بمعنى هذه قضايا مهمة، هنالك فعلا أسئلة جدية تطرح يعني من الإعلاميين ومن الجمهور، ويعني الحقيقة في كل مناسبة أشارك بها أسمع يعني هذه الأسئلة وهذا النقاش. أنا أقول أن مهمتنا الآن تحديدا الآن بعد أن ننتهي في الجبهة من انتخاب قائمتنا، من المهم جدا تكريس وقت كافي ومكثف في الأسابيع القريبة للمفاوضات، ومن أجل طبعا يعني معالجة ومتابعة ونقاش كل هذه القضايا والأسئلة التي لم نصلها بعد، لم نصل لا
0: من مقصود. ولكن ما هو التطور أو التصور الأمثل على الأقل من قبلك، من قبل الجبهة

0: التي ستكون تحت قيادتك في حال انتخابك، هل تفضل الذهاب بالفعل إلى قائمة مشتركة تقنية وتعددية، أم أن يكون هناك برنامج سياسي مشترك لكل الأحزاب المشاركة في هذه المشتركة؟
1: على مستوى الرؤية أنا يعني والجبهة نريد قائمة مشتركة مع برنامج سياسي مشترك، ولا يعني ولا أذهب بعيدا يعني فعلا استعادة نفس فكرة القائمة المشتركة في العام 2015. الآن أسمع يعني التراجع عن هذه الفكرة من قبل يعني الزملاء والإخوة في قيادة القائمة العربية الموحدة، ولذلك تعالوا لنجلس لنناقش التراجع الذي حدث، ما هي القضايا التي يريدون تغييرها، ولكن في اعتقادي بأي
0: طيب يبدو أن الاتصال انقطع مع دكتور يوسف جبرين، سنحاول طبعا تجديد الاتصال مجددا، ولكن هذا تصريح لافت وهام بما يتعلق بتشكيل القائمة المشتركة، بأن يعني تصور النائب السابق يوسف جبرين هو أن تكون قائمة مشتركة مع برنامج سياسي، ولكن أيضا باب المفاوضات مفتوح مع بقية الجهات. ينضم إلينا من جديد دكتور يوسف جبرين، مرحبا بك مجددا دكتور.
1: نعم، فيعني مهم للتوضيح الآن إذا كان هنالك نوع من التراجع في موقف يعني القائمة العربية الموحدة حول القائمة المشتركة التي يعني كانوا يعني جزء منها في 2015، مهم أن نجلس أن نتحدث أن نتحاور، ليس يعني مهم جدا أن نناقش عبر وسائل الإعلام، ولكن مهم طبعا أكثر أن نجلس أيضا يعني وجها لوجه ونتابع هذه القضايا. أنا أقول بأية حال محمد وسناء، أرى في يعني بأية حال نحن نستطيع بلا شك التوصل إلى حد أدنى من يعني تفاهمات سياسية من برنامج سياسي، هنالك قضايا مركزية لا أعتقد أن أي قيادي سياسي في مجتمعنا يختلف عليها، قضية إسقاط حكومة اليمين المتطرف، قضية مواجهة العنصرية والقوانين العنصرية، برنامج عمل في مواجهة العنف والجريمة، قضية إنهاء الاحتلال، حقوق مجتمعنا، حماية الأرض والمسكن، تعزيز وتقوية السلطات المحلية العربية، هل هنالك خلاف على هذه القضايا؟ لا أعتقد. فبالتالي لا يعني الحديث عن برنامج سياسي ما نسميه حد أدنى هو فعلا واقعي وممكن، ونعم نعم، وأنا أقول
2: دكتور يوسف بسؤال
1: لا يجب
2: أخير.
1: أن يكون حجر عثرة
2: إذا أمكن وباقتضاب لو سمحت لنا، يعني من تشكيلة القائمة المشتركة في حال أقيمت إلى تشكيلة الجبهة الآن، أريد أن أسألك خلال نهاية الأسبوع مع ستنطلق الانتخابات الداخلية في الجبهة لانتخاب قائمتكم طبعا للترشح للكنيسة، من هم المرشحون الآخرون؟ هل من أماكن محصنة للنساء للنقب على سبيل المثال غيرها؟ كيف تتوقع أن تبدو قائمة الجبهة بشكل عام للكنيسة القادمة؟
1: نعم، الحقيقة دستور يعني الجبهة في الانتخابات، ونحن نتحدث عن جسم من يعني حوالي 1000 عضو من كافة أنحاء البلاد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، نلتئم يوم السبت لانتخاب هذه القائمة. دستور الجبهة لا يشمل أي تحصين على المستوى الرسمي، وللحقيقة يعني نحن نعتمد فعلا على رؤية وأيضا يعني حكمة أعضاء مجلس الجبهة في اختيار القائمة. أعتقد في الساعة 10 سيتم إغلاق موعد تقديم يعني الترشيحات، فبالتالي سيكون برأي بيان رسمي يوضح كل المرشحين وكل الأسماء، فأنا لا أريد يعني استباق هذا الحدث من هذه الناحية. وأنا أعتقد وأقول فعلا بثقة أن الجبهة بعد 16/5 بعد يوم السبت ستكون قوية أكثر، ستعزز من وضعها التنظيمي ولكن أيضا من موقعها السياسي، وطبعا ستعزز من دورها القيادي في الانتخابات المقبلة، وطبعا سنقوي من صوتنا إلى باقي الأحزاب، تعالوا لنكثف طيب. الحوار المشترك نحو يعني إعادة تشكيل القائمة المشتركة.
0: أريد أن أستغل الوقت الذي تبقى معنا دكتور بسؤالين اثنين مقتضبين، أولا يعني تحدثت عن استعادة العمل الوحدوي وتشكيل القائمة المشتركة، ولكن لابد أن أسألك أيضا عن استعادة العمل الوحدوي في داخل الجبهة، يعني ليس خفيا على أحد بأن الجبهة خلال السنوات الأخيرة كانت تعيش حالة من العسكرة أو المعسكرات في داخل الجبهة وخلافات داخلية حادة بين رئيس قائمة كهذا أو ذاك وما إلى ذلك، إلى أي مدى أنت ستحاول على الأقل رص الصفوف أيضا في هذا الجانب، إلغاء قضية المعسكرات في داخل الجبهة التي عانى منها الحزب كثيرا حتى وإن لم تتفق معي في التحليل، ولكن هذا من الأمور التي لا يمكن لأحد أن ينكرها تحديدا بالنظر إلى السنوات الأخيرة في الجبهة وقطبية ما كانت موجودة في داخل الحزب.
1: نعم، يعني أنا لا أقول معسكرات، قد أقول نقاشات وأحيانا خلافات، وجزء من ذلك يعني طبيعي في أي حزب سياسي.

0: أنا أقول للحقيقة بارتياح، أن يعني الآن يعني ترشحي أنا أرى أجواء فعلا يعني وحدوية حتى ضمن يعني التنافس الداخلي الموجود على كل يعني المقاعد الأولى. أعتقد أن يعني بهذا الموضوع يعني، وهذا ما قصدته عندما قلت أن الجبهة ستكون أقوى بعد انتخاب القائمة، هنالك أجواء وحدوية، هنالك أيضا شعور بأننا يعني سنثق وهذا طبعا الطبيعي بأي قائمة يعني ينتخبها مجلس الجبهة يوم السبت. وعموما أنا يعني أشارككما وأشارك المستمعين، هناك شعور بالارتياح في صفوف الجبهة وكوادرها، أن الأجواء هي وحدوية أكثر وهنالك يعني تجانس، وهذا طبعا يعني يعطينا فعلا ثقة بانطلاقة متجددة وقوية أكثر نحو الانتخابات.
1: السؤال الثاني هو بشأن رئاسة القائمة المشتركة. كنا قد تحدثنا إلى من ينافسك على رئاسة قائمة الجبهة دكتور شكري عواودي الأسبوع الماضي، وقال بشكل واضح لا يقبل التأويل في حال انتخابه، فإن الجبهة هي التي سترأس القائمة المشتركة في أي حالة من الأحوال، وهو يريد طبعا أن يحدث ذلك. ما هو تصورك أيضا في هذا الشأن في حال انتخب؟
0: طبعا الحقيقة يعني نحن في قيادة الجبهة يعني ناقشنا كل هذه المواضيع بما في ذلك يعني موضوع رئاسة القائمة المشتركة عندما تتبلور هذه القائمة، وموقفنا هو أن هذه التفاصيل وهذه القضايا يعني نتركها للحوار القريب أنا آمل ما بين الأحزاب. نحن نعتقد أن يعني من المبكر الدخول في تفاصيل لم نصلها بعد الاتفاق المبدئي، وهذا ما يجب أن يكون وهذا ما أدعو إليه في الأيام مبالغة الأيام القريبة، لسنا بحاجة إلى أسابيع. تعالوا لنتفق، وأنا أقول تعالوا مع باقي الأحزاب على إطار مشترك نخوض به الانتخابات، ومن ثم نجلس على تفاصيل رئاسة القائمة، تركيبتها، حصة كل حزب، برنامج سياسي. أنا أقول بوضوح لا أرى يعني حجر عصر جدي ما دامت يعني النوايا هي طيبة يعني والنوايا هي
1: دبلوماسي. جواب دبلوماسي، ولكن أنت لا يعني لا تريد أن تصرح بأن الحق هو للجبهة برئاسة القائمة المشتركة.
0: أنا أقول هذا يعني جزء فعلا من الحوار، لا شك للجبهة دورها يعني القيادي والتاريخي وتجربتها، ولكن أنا لا أريد أن أستبق يعني النقاش والحوار بين الأحزاب، احتراما أيضا لزملائي أولا في قيادة الجبهة الوفد المفاوض وأيضا لقيادة باقي الأحزاب.
1: بينك وبين دكتور شكري عواودي المنافسة لصالح من ستكون إذا أردت أن تتوقع؟
0: نترك هذا لمجلس الجبهة، كما قلت حوالي 1000 مندوب نعتز بقراراتهم وبثقتهم، والآن أصبح الموضوع قريب يعني بعد يومين، وأنا طبعا سيشرفني أن أكون معكم مرة أخرى ما بعد الانتخاب.
2: نحن دبلوماسي دكتور دبلوماسي، بالانتظار سنتواصل بالتأكيد معكم. نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإضاحات دكتور يوسف جبرين، عضو الكنيسة السابق والمرشح على رئاسة قائمة الجبهة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا شكرا، نهاركم سعيد.
1: شو رأيك نحول السؤال اللي ما جاوبناش عليه دكتور يوسف جبرين لضيفنا القادم بروفيسور أسعد غانم أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا؟ صباح الخير.
2: لمن الحق في رئاسة القائمة المشتركة بروفيسور أسعد مباشرة؟
3: صباح النور كل المستمعين. يعني أنا برأيي في العام 2015 رغم أنه ما كان هنالك تحضير كما الوضع حاليا، يعني حاليا في هنالك نقاشات، في هنالك مواقف مختلفة، في هنالك اجتماعات لبلورة يعني نقاط اتفاق ونقاط اختلاف بين الأحزاب. طبعا سوف تكون قضية تركيب القائمة هي مهمة، وقد يعني تلجأ الأحزاب إلى اتفاق يعني غير متوقع، مثلا التوافق على التناوب على رئاسة القائمة، لكن سؤالكم مباشرة أي الحزب الأكبر في المجتمع العربي حصلت على رئاسة القائمة؟ الآن القائمة العربية الموحدة هي الحزب الأكبر، حتى لا أتهرب من سؤالكم، وأعتقد أنه هنالك يعني جدوى وهنالك أهمية فعلا لأخذ هذا الأمر بالحسابات. يعني أنا من حديثي مع الدكتور منصور عباس لا أعتقد بأنه سوف يصمم على ذلك، لكن إذا سألتوني شو يعني المنطق، المنطق هو أنه الحزب الأكبر له الحق في ذلك. طبعا البعض بيقول لك أنه منصور عباس إسلامي وكذا، منصور عباس هو رئيس حزب سياسي يخوض الانتخابات كسياسي، يعني عندما يكون شيوعي هذا شرعي، وعندما يكون إسلامي بمعنى عنده توجهات إسلامية هذا غير شرعي، بعتقد أنه هذا الأمر لا يصمد. ولذلك يعني طبعا مهم ترك المجال للمفاوضات نفسها، لكن أعتقد بأنه هنالك محل لأخذ هذا الأمر بالاعتبار، وهذا أعتقد أنه هذا لن يؤثر على التصويت وعلى الاستعداد للتصويت والأسئلة المركزية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

0: قبل أستاذ أيمن عودي. أنا يعني بعض الشيء مشارك في النقاش، بدي أقول في أكثر من ذلك، كان هناك توجه لأيمن عودي بأنه الحفاظ على المشترك هو الهم الأكبر ويجب أن نسعى لإقامة مجلس عام لدعم المشترك. أنا يعني بتحدث عن 2015، لكن بعد الانتخابات ذهب الأستاذ أيمن عودي إلى فكرة بناء التحالف الديمقراطي أو يعني المعسكر الديمقراطي مع اليهود، وبذلك يعني بين قوسين لم يحترم الإجماع داخل المشتركة، لم يجري نقاش داخل المشتركة، وجود تفاوت بين المواقف بالقضايا المركزية رغم الحاجة إلى توضيح. يعني بالأمس أنا استمعت إلى الدكتور منصور عباس عنكو، كان له توضيح جدير، يعني خلينا نجيب هاي الفكرة إلى لجنة المتابعة وإلى لجنة الرؤساء لنقاشها بشكل جدي. طبعا وضح أنه فكرته تطوع، يعني كل الأشياء اللي سمعناها بالأمس. لذلك يعني فكرة أنه هنالك قائد سياسي له موقف مختلف ولو يعني بحد كبير، أنا أعتقد أنه هذا الآن ليس هو الشيء الأساسي. هنالك قضايا مركزية لمجتمعنا، هنالك قضايا أساسية موضوعة على المحك، هنالك بعد فلسطيني مركزي جدا جدا. القائم المشترك هي مشروع وطني فلسطيني، ليس مشروع انتخابات. يعني أنا
1: بروفيسور أسعد،
2: بدنا نحاول نضبط الصوت عندك بروفيسور، لأنه على ما يبدو هناك
1: متقطع،
2: يعني ينقطع شوية إذا فهم وجود خط أرضي أو ما إلى ذلك. بس لافت يعني سناء موضوع الاختلاف على الأقل في التصريح بين دكتور يوسف جبرين ودكتور شكري عواودي. الأول قال لنا في تصريحه الأول إحنا بدنا رئاسة المشتركة ولنا الأحقية في الجبهة وما إلى ذلك. دكتور يوسف جبرين أكثر حذرا، وباعتقادي أيضا لأن الموضوع له علاقة بربما انتقادات سمعت في داخل الجبهة على أن يعني هذا الموضوع لا يجب أن يثار إعلاميا، لا نريد أن نسارع إلى هذا النقاش حول رئاسة المشتركة وما إلى ذلك.
1: بروفيسور سامعنا الآن؟ بروفيسور أسعد،
0: نعم أنا معكم.
1: طبعا بروفيسور أسعد،
0: يعني هو الآن حتى الآن هو ليس القضية المركزية، لكن إذا تخطينا كل القضايا يعني البرامجية، وأنا بعتقد إنه الأحزاب يعني يعني في هنالك اتفاق واسع على 80% من القضايا السياسية، أنا بحكي يعني الاحتلال، النقب، العنف، وهلما جرى من القضايا سوف نأتي بعد.
2: طيب اتصال انقطع بكل الأحوال، سنحاول تجديد الاتصال مع بروفيسور أسعد غانم مع أنه كان مسموع أفضل. على فكرة ده أسأله بس يرجع، بما أنه يعني هناك خلاف مثلا خلينا نقول على شخص نائب منصور عباس هل يمكن أن يتولاها أو لا،
1: شخص آخر من الموحدة
2: والجبهة أو آخر، هل مثلا يعني هذا أيضا مطروح أن تكون هناك شخصية أخرى وأن يكون هناك مثلا توصل لتسوية بشخص آخر؟ بروفيسور سمعنا الآن، أتمنى.
0: نعم
2: كنت أسألك يعني علشان نسكر موضوع الرئاسة المشتركة بما أنه انفتح والنقاش قائم.
0: هي محمد مش بس الرئاسة المشتركة، هي تركيبة القائمة
2: أيضا،
0: مين بده مقعدين، مين بده ثلاث مقاعد، مين الأول. أنا في عندكم يمكن أنت اعتقدت بأني أنا شوي يعني بتحدث في تهكم أنه يكون هنالك ثلاث أو أربع رؤساء، يعني في إمكانيات للتوافق على هاي المسألة لأنها ليست المسألة المركزية
1: بالتناوب.
0: أعتقد أنه يعني إذا كان الإصرار على هاي القضية هو المفتاح، قد نفشل المشتركة بسبب قضية تنظيمية لما لهاش معنى بالمعنى، غير أنه يعني شعبيا شخص يسمى رئيس القائمة المشتركة سوف يتحدث في قضايا، لكن هل هذا سوف يمنع المرشح الثاني والثالث والرابع أنه يبدي رأيه في القضايا المركزية ويطرحها على جدول الاعمال ويثير النقاش حولها؟ انا لا اعتقد بانه هاي المساله هي المركزيه.
1: لكن ربما القضيه المركزيه لو سمحت لي بروفيسور اسعد، لانك لا. ذكرت قضايا الفحوى والجوهر والقضايا التوافقيه لنقول بين كافه الاحزاب التي لا خلاف عليها، ذكرت انه 80% او 75% من القضايا يتفقون عليها كافه الاحزاب الاربعه. اريد ان اسالك اجرائيا، يعني لانه الموحده تميل اكثر الى قائمه مشتركه تقنيه، بينما الاحزاب الثلاثه الاخرى تميل الى برنامج عمل وحدوي مشترك بناء على ما ذكرته انت قبل قليل. لذلك اريد ان اسالك، هل باعتقادك إن ذهبت يعني الأحزاب الأربعة إلى قائمة تقنية، هل تفي بالحاجة الملحة لتعزيز القوى السياسية للأحزاب العربية برلمانيا خاصة في هذه الفترة الحساسة، وتكفي على الأقل في هذه المرحلة من أجل محاولة يعني التقدم بهذا المسار؟
0: يعني مسألة تقنية هي مسألة يعني لنا يعني ما في وضوح تماما شو المعنى فيها. إذا إحنا اتفقنا بأنه هنالك مثلا التجمع قدم مشروع من 10 نقاط، في هنالك اتفاق على 9 نقاط منها بين كل الأحزاب، كل أنا مسؤول عن ذلك. في هنالك خلاف حول قضية دخول الائتلاف القادم. أنا رأيي الشخصي أمامكم بقوله أنه حتى لو دخل جزء من القائمة المشتركة إلى الائتلاف الحكومي أو فاوض على ذلك، وطبعا هذا سوف يترتب على نتائج الانتخابات، أنا بعتقد المشتركة لها قوة

0: سياسية واجتماعية وأخلاقية تتعدى شو كيف نعمل بالمقابل الحكومي القادم. بمعنى أن قضايا العنف وقضايا القضية الفلسطينية وقضية تمثيلنا على المستوى الدولي كلها تبقى قضايا مشتركة حتى لو دخل أو فاوض البعض على الدخول للحكومة، رغم أن أنا معارض لذلك. لذلك المشتركة هي مشروع سياسي وطني تتعدى الانتخابات القادمة وتتعدى كيف ستشكل الحكومة في إسرائيل. هلأ بالنسبة للتقنية، من هذا الأمر نتحدث عن 4 أحزاب. 4 أحزاب سوف يجلسون مع بعض إذا اتفقنا على البرامج الأساسية وهنالك اتفاق. يعني شو معنى أنه الأحزاب تتفق واجتمعت الأحزاب مثلا أو القيادات السياسية يوم الأحد في حيفا كان في اجتماع أو في اجتماعات أخرى، شو معنى هذه الاجتماعات؟ أنه هنالك في اتفاق مبدئي على ضرورة التشكيل المشترك. هلأ سؤالك عيني، هل سوف يعني المشترك تؤتي ثمارها إذا تم تشكيلها سياسيا من حيث المقاعد الانتخابية؟ الجواب هو واضح تماما. أول شيء أكثر من 80% مجتمعنا العربي يؤيد القائمة المشتركة. ثانيا القائمة المشتركة سوف ترفع نسبة التصويت. ثالثا سوف تمنع هذا الائتلاف الحكومي الآن الذي يصل ربما في بعض الاستطلاعات 55-56. وتحدثنا في مقابلة سابقة معكم أنه إذا تشكل الليكود باء من كحلون وآخرين سوف يأتي لبنيامين نتنياهو ب5-6 مقاعد إضافية. إذن بنيامين نتنياهو يراهن على ذلك. دعنا نفوت الفرصة على اليمين الفاشل للعودة للسلطة. لا يعني أن البديل هو أفضل بكثير، لكنه على الأقل يعني من حلحل شوي هذا الوضع القاتم اللي يجثم على شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة وعلينا في الداخل وعلى كل المنطقة وبمن ذلك على الإسرائيليين. لنا دور في هذه الانتخابات، لنا دور في إقامة المشتركة، وبتأمل أن المفاوضات الحالية والنقاشات تؤدي إلى قائمة مشتركة استراتيجية لا تؤتي فقط ب3 أو 4 مقاعد إضافية، بل تؤتي ببرنامج عمل يتعدى بعض القضايا اللي هي مهمة لكن نختلف عليها. وهذا الخلاف لن نحله، لن نحل مع منصور عباس إذا نقشته من هون لأخرى شهر، لن يحل مسألة استعداده للدخول في الحكومة إذا تمكن من ذلك إذا كانت هنالك فرصة.
1: وكيفية حل هذه الخلافات سنتحدث عنها
0: قضايا أخرى.
1: بروفيسور أسعد، يعني كيفية حل هذه الخلافات سنتحدث عنها مستقبلا بالتأكيد في حوار آخر. نشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا لكم
1: أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا بروفيسور أسعد غانم على هذه المداخلة، شكرا لك.
0: صباح النور.
2: طيب إلى فاصل قصير الآن ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الثانية هذا النهار. راديو الناس ابقوا معنا.
3: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما تخلص، خاضع لشروط الحملة.
4: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
5: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملي بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
6: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.
7: كون موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كون موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم

0: تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: إحدى وثلاثون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
3: طيب، إلى هذه القمة المرتقبة وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين مساء أمس على متن الطائرة الرئاسية، حظي باستقبال رسمي واسع قبيل انطلاق القمة مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ. وتمثل هذه الزيارة أول زيارة للرئيس الأمريكي إلى الصين منذ 9 سنوات، وطبعا ستحمل في إطارها ملفات عديدة على رأسها الحرب مع إيران، أزمة الملاحة البحرية الدولية، وكذلك أسعار النفط. طبعا اللقاء الأول بين ترامب وشي جينغ بينغ انتهى، ولكن من المفترض أن تكون هناك جولات ولقاءات إضافية. ينضم إلينا بداية في هذا الشأن محمد القاسم المختص في الشؤون الأمريكية. صباح الخير محمد.
2: صباح الخير.
4: صباح الخير سناء، صباح الخير محمد، وصباح الخير لجميع المستمعين.
2: أهلا بك محمد. يعني قبل الخوض في الملفات التي ستتصدر فعلا لقاء القمة بين رجلين، دعنا نذكر بالعلاقة الخاصة بينهما، خصوصياتها، تأثيراتها على العلاقات كذلك بين البلدين، القوتين الاقتصاديتين الأقوى في عهدهما.
4: يعني احنا نتحدث عن دولتين، اذا ممكن اضيف كلمة عظمى لبعد كلمة الصين، لانه ليس فقط هذا معتقد او انطباع ولكنها اصبحت حقيقة. الصين اصبحت دولة ذات اقتصاد كبير، دولة صناعية، دولة متقدمة دبلوماسيا وعسكريا، وقادرة على ان تزاحم وتنافس الدول العظمى في كافة المجالات. ولهذا السبب يعني هناك انفصام في الشخصية من قبل الإدارات الأمريكية المتتالية في كيفية التعامل مع الصين. يعني مرة وشاهدناها من ترامب، تارة تسمع الحديث عن الصين بشكل إيجابي، ولكن التهديد الاقتصادي خصوصا الصيني على الولايات المتحدة وعلى يعني زبائنها في العالم اقتصاديا نتحدث هنا، بيجعل مرات يكون في انفصام في الشخصية في التحدث عنها بشكل سلبي، والهجوم عليها وفرض عليها التعرف الجمركية وفرض عليها غرامات وفرض عليها يعني قرارات اقتصادية ومالية متشددة. ولكن نرى اليوم خطاب مغاير ومخالف من قبل الرئيس دونالد ترامب. يعني تحدث عن الرئيس الصيني بشكل إيجابي بأنهم أصدقاء وأنهم شركاء وليسوا متنافسين، ونفس الشيء جاء الخطاب من الرئيس الصيني اللي أيضا تعاني الصين من انخفاض في الجي دي بي وإنتاجها الاقتصادي السنوي، وهذا بسبب الضغوطات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية، وأيضا بسبب الحرب في على إيران وحرب الطاقة والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الآن، جزء منه بسبب الرئيس ترامب. ولكن يعني قمة مهمة جدا إلى أبعد الحدود وتداعياتها على الجميع.
2: الكثير من الملفات ستكون على طاولة رجلين بنهاية المطاف. أريد أن أسألك بداية، إلى أي يعني في أي قضايا باعتقادك سيكون هناك توافق، وأيها سينتهي ربما بلا حل أو بحل مرجأ؟
4: أعتقد لن يكون هناك توافق إلا إذا يعني الرئيس ترامب قرر أنه يتعامل مع ملف تايوان بشكل علني، وهو يقف بجانب الرئيس الصيني. هذا الملف يعتبر ربما من أكثر المواضيع تعقيدا بين البلدين. أيضا موضوع الاقتصاد، أعتقد أنه الرئيس ترامب شعر بأنه حتى بالرغم من التعرفة الجمركية لم يستفد الأمريكي بشكل عام من كل هذه التعرفة الجمركية وزيادتها، ليس فقط على الصين ولكن على دول كثيرة حول العالم. أعتقد سيكون هناك تركيز على هذا الموضوع، تركيز على الشركات التكنولوجية، وتركيز ما يريده ترامب اليوم هو التوقيع على أكثر اتفاقيات اقتصادية مع الصين. ولذلك نرى أنه من ضمن الوفد الأمريكي كبار المسؤولين في شركات ضخمة في الولايات المتحدة، منها أبل على سبيل المثال، وهذا متعارف عليه. عندما يسافر الرئيس يأخذ معه، إذا كان هناك سيكون حديث عن الاقتصاد، بيأخذ معه شخصيات كبيرة، ولكن ما أخذ معه من أرفع وأكبر الشخصيات والمسؤولين في شركات أمريكية كبرى، وهذا يدل على أن موضوع الاقتصاد مهم جدا للولايات المتحدة، وبالتأكيد أيضا مهم جدا للصين، لأنه كلا البلدين يريدان

0: استقرارا اقتصاديا في الوقت الحالي، وهذا سيأخذنا إلى الملف الثالث وهو إيران. ملف مهم جدا سياسيا واقتصاديا للولايات المتحدة، ولكنه مهم جدا جدا اقتصاديا للصين، حيث 80% من النفط الإيراني يتم تصديره إلى الصين. وهناك يعني محاولة من الولايات المتحدة أن تطلب من الصين أن تضغط على إيران، وبحسب تسريبات محمد وسناء أن هناك فعلا كان هناك ضغوط صينية على إيران، ونحن نعلم أن وزير الخارجية الإيراني عاد من الصين قبل فترة قصيرة، ولا نعرف مدى نجاح أو نجاعة هذا الضغط. هل فعلا سيؤدي إلى انفراج في الحديث ما بين أو المحادثات ما بين طهران وواشنطن؟ حتى اللحظة لا نعرف، ولكن بشكل عام هذه الملفات الأهم: تايوان، الاقتصاد، التكنولوجيا، وأيضا الطاقة وإيران.
1: طيب، أريد أن أسألك في هذا الجانب محمد، يعني إذا ما أردنا نخرج إلى الصيغة العامة لهذه الزيارة، لماذا ترامب تحديدا يكسر هذه القواعد ويلتقي بشي جين بينغ، بينما يعني لم يقم ذلك أو لم يقم بذلك رؤساء أمريكيون سابقون؟ بماذا يختلف هذا اللقاء، ولماذا أصلا يعني عادة ما يمتنع رئيس أمريكي، رئيس الولايات المتحدة، عن لقاء رئيس الصين كما يقوم ترامب الآن مثلا، وهو كان قد التقى أيضا برئيس كوريا الشمالية سابقا؟ يعني لديه لقاءات غريبة وغير معهودة، ولكن هناك من يقول بالعكس، يعني هذه المبادرة من قبل ترامب تحسب لصالحه وليست يعني لربما من سلبياته.
0: صحيح صحيح، وهي ملاحظة جدا مهمة محمد، لأنه في السابق الرؤساء الأمريكيين امتنعوا تقريبا بالمطلق عن الالتقاء مع الرئيس الكوري الشمالي، حتى اللقاء مع الرئيس الروسي لو لم يكن بسبب الأسلحة النووية وخطورة اندلاع حرب نووية في العالم لما كان هناك حتى لقاء مع الرئيس الروسي بالشكل اللي بنشوفه عادة. وأيضا الصين تعتبر منافس شرس للولايات المتحدة على كافة الأصعدة الآن، ولا ينظر إليها بشكل إيجابي. ولهذا السبب لقاء الرئيس الأمريكي مع الرئيس الصيني وبشكل إيجابي والحديث عنه وكأنهم أصدقاء، هاي تثير حفيظة الكثيرين في الولايات المتحدة، وأيضا الجمهوريين أو المحافظين، ليس فقط الـ يعني بشكل عام، ولكن يخاف الرئيس الأمريكي من لقاء الرؤساء كالرئيس الكوري الشمالي أو الصيني أو الروسي ويظهر بمظهر ضعيف. ولكن يعني ترامب يعني رجل أو رئيس unpredictable، لا يعني لا يسير على خطى سلف يعني السابقين من الرؤساء الأسلاف. نعم، وأيضا يعني لديه سياسة تختلف، إنه يكسر القاعدة وهو حالة استثنائية، ويقول إنه هاي يعني الخطوات هاي اللي حتأدي إلى استقرار وإلى انفراج في العلاقات، وأيضا يعني يكون لها مردود اقتصادي على الولايات المتحدة وحلفائها.
2: محمد، بسؤال أخير باقتضاب إذا أمكن، يعني في المقابل هناك قلق لدى إيران بشأن استئناف القتال بعد انتهاء هذه الزيارة في الصين. بداية، ما مدى واقعية هذا السيناريو، وهل يعني تلمس مؤشرات ما في هذا الصدد بالإعلام الأمريكي بحسب متابعتك؟
0: لا، أعتقد أنه الشهية الأمريكية للعودة للحرب كما كانت لمدة 6 أسابيع لا أعتقد أنها موجودة. يعني لو سألتيني أديش بعطي نسبة، ربما لا تتعدى 10%. هذا لا يعني أنه لن يكون هناك عملية عسكرية. أعتقد إذا كان هناك عملية عسكرية وهذا الأمر موجود على الأرض والفرصة قائمة، لا فقط ستكون محدودة في الزمان والمكان، وستكون بسبب يعني زحزحة الأمور، حلحلة الأمور، بأن تأتي إلى طاولة المفاوضات بعرض بأكثر مرونة وعرض أكثر إيجابية. ولا ننسى أن التوتر، وهذا أمر مستغرب، يتصاعد، وأنا أعتقد أن هذا دور يعني تلعبه إيران في محاولة أنها تضغط أيضا على أمريكا. لاحظوا أنه في الأيام الأخيرة هناك مناوشات غير مباشرة، ولكن يعني ردة الفعل كبيرة بين إيران والكويت على سبيل المثال، وجزيرة بوبيان، الحديث على الإمارات، والخبر الذي خرج أنه نتنياهو كان في أبوظبي أو كان في الإمارات ومدينة العين، هذا كله راح يسبب تصعيد كلاميا خطابيا، ولكن نشوف خطوات على الأرض ممكن تؤدي إلى نوع من المواجهة العسكرية، ولكن لن تكون مفتوحة في أغلب الظن بحسب التسريبات الأمريكية.

0: حسب الإعلام الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين وحتى ترامب نفسه لا يريد الذهاب إلى حرب مفتوحة لأنه تأثيرها سيكون قوي جدا على الاقتصاد الأمريكي.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة محمد القاسم، الزميل محمد القاسم المختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
2: طيب إذن سيارة هامة جدا وقمة استثنائية وتحديدا بما يتعلق في الطاقة وهذه الأزمة الكبيرة وأسعار النفط. ينضم إلينا الآن السيد طارق عواد الخبير في مجال الطاقة. صباح الخير.
1: صباح الخير طارق.
3: صباح الفل.
1: أهلا بك طارق. قضايا الاقتصاد والتجارة في واجهة هذا اللقاء، لقاء القمة بين ترامب وشي جي بينغ في الصين، ولدلالة على ذلك يمكن القول حاشية ترامب من رجال الأعمال والتجارة وعالم المال التي ترافقه في هذه الزيارة، أبرز الملفات المرتقب نقاشها بين الطرفين بحسب متابعتك.
3: حاليا هذا لقاء الكبار وتقسيم الأدوار، يعني ما بتشوفه أنه خلص العالم صار في قطبين كبار وواحد بقرب الثاني، واللي عم بيصير أكثر وأكثر في ثلاث ملفات أنا برأيي اللي هن مركزيات. الشيء الأولاني هو موضوع الطاقة بشكل خاص جدا جدا، لأنه الصين لاعب أساسي بالطاقة وكمان مشتري من إيران، وإيران صارت على الهامش مش المركز بالكلام. الموضوع الثاني موضوع المعادن النادرة، نتيجة أن إسرائيل فاتت حرب مع إيران مخزون المعادن النادرة بأمريكا نزل لمستوى 7 أشهر. طبعا إحنا نحكي رادارات صواريخ التوجيهات كلها كلها نشتغل على المعادن النادرة. والثالث وهو جدا مهم هو تقاسم العالم حسب رؤية جديدة. احنا العالم القديم حكينا بالريف كل كلمة كم مرة، العالم القديم حسب مؤتمر يالت لما تقسم العالم، اليوم في تقسيم عالم جديد وكله في تقاسم أدوار. الصين عندها مشاكلها وتحدياتها. أنا أوافق من الأستاذ محمد القاسم كيف حكى إنه ترامب رئيس مش تقليدي، ولكن مؤسسة العسكرية الأمريكية بتشوف بالصين هي عدو مش منافس، إلا كعدو. كل العقيدة الأمريكية تبي اتجاه الصين. بالتالي أنا شفت شاشة النفط الصبحيات صارت 106، يعني ما في تأثير سلبي على النفط إنه ينزل، بالعكس إنه شايفين إن بعض الأمور مستمرة. وبالتالي خلال يومين راح يتقسم الأدوار، طبعاً نشوف إحنا خلال شهرين شو اللي اتفقوا عليه. الإشي الظاهر والإشي اللي دائما المخفي هو المهم.
1: طارق ذكرت أو ألمحت يعني قبل قليل بأنه موضوع إيران سيكون ملف ثانوي، وبالرغم من ذلك أريد أن أسألك إلى أي مدى تعتقد بأنه هذا اللقاء قد يفضي إلى حل الأزمة الإيرانية الأمريكية عبر بوابة الاقتصاد يعني في هذه المرحلة؟
3: العالم جايب كمان شهر على موسم السفر العالمي بنحت الطيران، بالتالي أنه فيش اليوم وقود طائرات. اليوم في ليش لوفتهانزا لغت 28,000 خط طيران عندها، لأنه بلد الوصول لما يوصل الطيارة فيش عندها بنزين تعبي ترجع منه، هاي بتيجي نقطة اللاعودة. وبالتالي الصين لأنه عندها مخزون عملاق من النفط وكمان من النفط المكرر مش بس النفط الخام، هي راح تكون لاعب أساسي. اللي بيحاول ترامب يعمله هو واصل على فكرة زي المنتوف ريشو، يعني لا ناجح بإيران ولا بسعر النفط تبعه مرتب، والمعادن النادرة مش فيش عنده سيطرة عليها. بالتالي هو بحاجة لتخاطب مع الصين، لأنه الصين كمشتري 80% من النفط الإيراني في كلام مع إيران، وأنا مع إنه وبوافق راح يكون في ضربة تكتيكية كبيرة لإيران، يعني من ناحية قنب الإلكترومغناطيسية وإيش من هذا النوع. ولكن الإشي الكبير إنه إيران عم بتلعب لوراق، والورقة الوحيدة اللي بقيت لها كمان عم بتصور عبء على أصدقائها. يعني اليوم إيران هي عبء على الصين بالعلاقات وياتها، لكن الكبار لما بتحكدسوا بحمل مصالحهم ما بتفرجوش على الصغار. كيف حكينا في تقسيم جديد وفي لاعبين اليوم اساسيات من الصين وامريكا وبس.
2: طيب ولكن يعني طارق اذا بدنا نربط كل ذلك مع الحرب على ايران، وانت بتقول يعني انا لا استبعد من تكون هناك ضربه امريكيه كبيره للمنشات الايرانيه، هذا من المفترض ان يفاقم ازمه النفط والاسعار والطاقه، ليس كذلك؟
3: نعم، حاليا هن بحاولوا انه يعملوا الضربه الكبيره على اساس انه يستولوا على النفط الإيراني. طبعا ترامب بخاطب الصين من فنزويلا، كنت تعطيك نفط أنا أخذتها، أنا سكرت عنك النفط بإيران بهاي التفاصيل، بدك تضغط على إيران إنه نوصل اتفاق خلال أسبوعين، وهي ساعة الرمل تبعت كل الحرب الإيرانية اليوم هي بس أسبوعين مش أكثر من هيك، نتيجة إنه في المونديال بأمريكا في ساعات متحركة أكثر كمان بالعالم مش عم تستنى دائما إيران، يعني كمان استهلك موضوع إيران بالشهر الثالث تبعه. بالتالي هاي العلاقة الكبيرة اليوم ما بين اللقاء الكبير ما بين ترامب وبين شي جين بينغ هي بالفعل ترتيب أدوار عالمي بما في ذلك إيران.
1: سننتظر فعلا إلى أين ستفضي الأمور في اليومين المقبلين. نشكرك في هذه المرحلة جزيل الشكر على هذه المداخلة سيد طارق عواد رجل الأعمال والخبير في مجال الطاقة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
2: طيب إلى فصل قصير الآن ومن ثم نعود بعد هذا الفصل. كان أتحدث في بعض هذه المعطيات التي لربما تم تداولها مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ارتفاع مقلق بنسب الطلاق، هل بالفعل هذه المعطيات صحيحة أم لا؟ سيجيب على ذلك رئيس المحاكم الشرعية القاضي عبد الحكيم سمارة. فصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الانترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
4: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
5: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
6: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
7: يا ذهب الأصل في أندلسي.
8: مش عارفه ماما، عندي احساس حلو انه بدي احمل وبنفس الوقت خايفه.
9: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
8: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن اي مكان، كمان بفتره الحمل. اكثر الخدمات تطورا للحمل، جهاز الالتراساوند المنزلي للحمل، مرافقه الحمل للحمل الاول، الملف الرقمي لمتابعه الحمل. مجموعه ماما هلا جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
10: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
0: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
11: إلى هذه القضية اللافتة الآن، طالبت إدارة المحاكم الشرعية في البلاد عبر بيان رسمي عدم تداول معطيات وادعاءات عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما يقال أنه ارتفاع حاد بنسب الطلاق في المجتمع العربي. وأكدت إدارة المحاكم أن هذه المعطيات غير رسمية وغير دقيقة ولا تستند إلى أي تقارير رسمية جديدة. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس المحاكم الشرعية سيادة القاضي عبد الحكيم سمارة. صباح الخير.
12: السلام عليكم، صباح الخير.
11: أهلا بك سيادة القاضي. يعني قبل الخوض في معطيات العام المنتهي 2025، دعنا نسألك بداية عن مفاد هذا البيان، ما الذي أقلقكم ودفعكم للتعقيب؟ هل هو النشر بحد ذاته أم الحديث عن ارتفاع حاد في حالات الطلاق أو كليهما ربما؟
12: نعم، يعني الأمرين، لأن مسألة التهويل والتهويش يعني هي ممكن يعني يتسع لها الصدر في أمور معينة، ولكن في أمور مصيرية يعني فيها يقرر مصائر العالم لابد أن يكون هناك دقة وأن نبتعد عن التهويل والتهويش فيها.

0: وعليها طبعا سماحة القاضي نريد أن نسألك أولا، يعني نحن بتنا في شهر مايو أيار وحتى هذه اللحظة لم تصدروا التقرير السنوي المتعلق بالسنة الماضية أو معطيات السنة الماضية، ولذلك نسألك هل طيب هذه المعطيات أو هذا الحديث عن معطيات بأن هناك ارتفاع كبير جدا في نسب الطلاق هو صحيح، أم هي المعطيات الواردة لديكم؟
1: كما ذكرت أخ محمد، يعني هو عندما لا يوجد لدينا معطيات ولا يوجد معطيات، يعني كمان شهر شهر ونص يمكن حسب ما بتبين لنا إدارة المحاكم سيصدر التقرير السنوي لعام 2025 الذي بين يدينا هو مقارنة ما بين 2023 و 24، لأن تقرير 24 هو اللي يعني آخر ما صدر وهي المعطيات الحقيقية، وكل ما يقال بعد ذلك هذا من عنديات الناس. يعني
2: هل هناك تأخير في إصدار التقرير أم هذه هي يعني المواعيد المتعارف عليها عادة؟
1: لا عادة يعني بنحاول بأسرع وقت، لأنه المعطيات مش مسألة يعني دقائق إنه نجمع المعطيات ونبثها للناس، وإنما لابد أن يكون فيه عليها يعني حولها نوع من التنظيم والبحث يعني.
0: وعليها طيب سماحة القاضي، إذا ما يعني ما أردنا أن نسألك عن انطباعك العام، ولأن هذا ما نراه ونشعر به على الأقل في المجتمع العربي، ونرى أيضا يعني الدالة التصاعدية في السنوات الأخيرة، إلى أي مدى بالفعل يمكن أن نرى بأن هناك ارتفاعا بل ارتفاعا كبيرا لربما عندما تصدر هذه المعطيات؟ وهل تشعرون أنتم على الأقل في المحاكم الشرعية، يعني أنتم يوميا تواجهون مثل هذه القضايا، بالفعل بأن هناك انزلاق كبير أو خطير أو ارتفاع في نسب الطلاق؟ لأن هذا أمر يعني بات واضح على الأقل يعني ممن يلمسه يوميا في المجتمع العربي.
1: أولا هو يعني بحال الطبيعة عندما في زيادة في عدد السكان هناك زيادة في عدد الملفات، هذه زيادة طبيعية. إضافة إلى ذلك أن هناك أحيانا يمر المجتمع بضائقة اقتصادية أو مثلا بحالات نفسية مثل الحرب التي استمرت، نحن لا يوجد بين يدينا معطيات، خاصة وأن المناطق ليست متساوية في مسألة الزيادة والنقصان. يعني يتعلق الحديث في عن أي منطقة، هل هي مدن مختلطة، هل هي في النقب في المناطق الصحراوية، أم هي في المركز؟ يعني لا يوجد انطباع، يعني إنسان يجلس أمام شاشة ويقول أنا انطبعت بكذا وكذا. ولذلك أنا أقول يعني كل كلام هو يعني خبط بالغيب وخبط عشواء، ولكن يعني نستطيع أن نستمع، يعني أنتم تقررون إذا أردتم أن تستمع الأذن المستمعين إلى مثلا ما حصل ما بين 2023 إلى 2024
0: مثلا،
1: وفي زيادة.
0: هل نرى هناك زيادة؟ هناك زيادة واضحة صحيح؟
1: طبعا هناك يعني مثلا خلينا نقول في 2023 فتح في المحاكم الشرعية 33,949 ملف، في حين في سنة 2024 فتح 38,316 ملف.
0: هذا ارتفاع بنسبة كم سمحت
1: الارتفاع يعني هو واضح انه هو ارتفاع يعني كبير، ولكن يعني بدك تأخذ بعين الاعتبار انه برضه السكان كثروا وطبيعي انه يكون في زيادة، اللي مش طبيعي انه يكون في نقصان.
2: طب سمحت القاضي بالسؤال الاخير اذا امكن، يعني انا اسالك في سياق اخر، يعني كل ما يتعلق بشان صلاحيات المحاكم الشرعية اليوم عموما الدينية كذلك يعني في البلاد، التحولات التي سمعنا عنها مؤخرا عقب السجال الواسع في البلاد حول توسيع القضايا التي ستبت بها المحاكم الدينية اليهودية، هل من شأن ذلك أن ينسحب كذلك على المحاكم الشرعية، بمعنى أن يكون هناك صلاحيات أكثر للمحاكم الشرعية مع ما اعتدنا عليه في الماضي؟
1: نعم، هذا ما نص على القانون، ولكن نحن نحتاج الآن إلى أيضا دورات تأهيلية للقضاء في النظر في أمور المعاملات، لأنه القضاء مختصين بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة. وطبعا نحن لدينا الكادر من القضاء، يعني من يحمل الدكتوراه في القضاء وفي أصول الدين، ولدينا كادر يعني نفتخر به، ولكن لكل أمر يحتاج إلى يعني معرفة. نحن يعني هذا الباب الذي فتح

0: مجددا للمحاكم الشرعية هو باب واسع وراقي جدا، ويجب على المحاكم الشرعية يعني انتهازه من أجل تخفيف العنف والجريمة في المجتمع. حيث أنها تكون المحكمة المثابة محكم متفق عليه بين الأطراف في الأمور التعاملية. نحن لدينا القانون يعني الذي نستطيع أن نعتمد عليه، سواء يعني حتى القانون الشرعي في مجلد الأحكام العدلية يوجد طبعا.
1: طبعا سنتابع معكم كل هذه التطورات، وايضا التقرير السنوي على يعني ان يصدر، وكذلك معه كل المعطيات الرسميه، ولكن وجب هذا التنويه والتوضيح بانه حاليا كل هذه المعطيات ليست رسميه. القاضي عبد الحكيم سمارة، رئيس المحاكم الشرعيه في البلاد، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا
0: لكم. لكم الشكر. لكم الشكر.
3: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 65 مزدحم من مفرق مشمار هكفول وحتى مناشي، شارع رقم 66 من مفرق مجد وحتى مشمار هايمك. بإذن الله إلى ختام هذا النهار، شكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الأعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ميرال الصفدي، في تصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وكل الشكر لك يا عزيزتي سناء.
2: وكذلك لك محمد، شكرا لكم وإلى اللقاء.
4: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري، يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق، لحوم مجانا وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خلاص خاضع لشروط الحملة.
5: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
6: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
5: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل، أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل، مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك، كلاليت معك بكل الظروف.
7: تريند إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
8: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
9: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
8: دراسة وتدريب معاً، دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
9: تدريب عملي مع راتب شهري؟
8: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
10: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
11: إيروكا يعني أوبتيكا.
12: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محمد.
1: اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة تتم استعداداتها لتسلم مهام الحكم في غزة وسط مخاوف من تجدد الحرب على القطاع. خطة لرفع سن التقاعد إلى 70 عاما وإلغاء الإعفاءات الضريبية في إيلات تثير معارضة وردود فعل واسعة. جمعيات حقوقية تقدم طلبا لفتح تحقيق شامل وفوري في سلوك الشرطة وسياساتها تجاه المجتمع العربي. ورائدة الطيران منخفض التكلفة تعود للعمل في البلاد. المستمعات والمستمعين الكرام، السلام عليكم، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم. أنتم مع برنامج غرفة الأخبار في هذا اليوم الخميس 14 من أيار 2026. نكون معكم حتى 11 من قبيل ظهيرة هذا اليوم. نبدأ هذا البرنامج مع لفيف من الأخبار والمستجدات. الشرطة أعلنت صباح هذا اليوم فك رموز محاولة اغتيال رئيس بلدية عرابي ونائبه بعد إصابتهما بإطلاق نار وقع في آذار الماضي داخل مخبز في المدينة. بحسب التحقيق تعود الخلفية إلى خلافات حول مناقصات جمع النفايات. الشرطة أعلنت أن النيابة العامة قدمت تصريح مدعي عام ضد مشتبهين قبيل تقديم لائحة اتهام ضد مطلق النار والشخص الذي أرسله لتنفيذ عملية إطلاق النار وهو قريب لرئيس البلدية وفق بيان الشرطة. للتنويه، يعني المصابان في جريمة إطلاق النار كانا رئيس بلدية عرابي ورئيس اللجنة الشعبية في مدينة عرابي في حينه. هذه الجريمة التي وقعت داخل أحد المحال التجارية في المدينة. في سياق آخر، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى جانب وزيري التعليم والمالية بتسال سموتريتش ويوف كيش أعلنوا تمديد برنامج المدرسة الصيفية للطلاب حتى الصف التاسع خلال شهر يوليو المقبل لتقليص الفجوات التي نتجت عن تعطيل المدارس خلال فترة الحرب. وفي حديثها لراديو الناس قالت مديرة المعارف العربية دكتور شيرين طرحافي إن الخطة ستطبق بالتعاون مع المجالس المحلية وستكون المشاركة اختيارية للطلاب وللمعلمين.
2: التطبيق يتعلق بجاهزية السلطة المحلية والتعاون مع مدراء المدارس. احنا على تواصل دائم وتعاون مع مدراء اقسام التربية والتعليم في حاجة لتهيئة خطة تشمل كل مؤسساتنا التعليمية من روضة الاطفال للصف التاسع بداية. يعني احنا بدأنا نخطط مش من اليوم، كنا عارفين انه راح يكون في قرار حكومي، فبدأنا بالتجهيزات مع مدراء اقسام التربية والتعليم. كان عندنا لقاء قبل اسبوع، طرحنا الفكرة، طلبنا من كل مدير قسم تربية وتعليم انه يشوف وين الطلاب اللي بحاجة تسكير الفجوات، يكون في تعاون تام مع الأهل. إحنا ما بنفرض هاي الفعاليات ولا المخيمات على الأهل، كله طبعا باختيار الأهل والمدراء والمعلمين. مهم إلنا إنه معلمين جهاز التربية والتعليم هم اللي يقوموا بتسكير الفجوات والتعليم لطلابنا، ولكن ما بنفرض لأنه عطلة صيفية. في عنا ثقة كاملة بمدراءنا ومعلمينا ورؤسائنا إنهم يقدروا ينسقوا الموضوع، والسلطات المحلية اللي رئيس السلطة أو مدير قسم التربية والتعليم بتصعب إنه يحضر خطة من ساعدهم لها.
1: في ذات السياق، رئيس اللجنة البلدية لأولياء أمور الطلاب في قرية مجد الكروم جمال شعبان قال إن الخطة تحمل عناوين كبيرة لكنها لن تقلص الفجوات الكبيرة التي يعاني منها جهاز التعليم العربي.
3: عمليا علامات سؤال على جدية هاي الخطة. أنا بحسب رأيي تحمل عناوين يعني في ظاهرها جيدة وحلوة، ولكن إذا نفوت إحنا للتفاصيل مش شايف أنا إنه في ممكن

0: آلية عمل اللي ممكن أنها تتطبق. في كثير بعد ثغرات أنا بشبه الخطة كالجبنة السويسرية ما يليق بالثقوب، والمفروض أنه كانت الوزارة لازم قبل ما أنها تيجي تعرض الخطة أنها تكون يعني تعرض خطة شمولية متكاملة حتى لا تكون انتقادات. كان يعني عندي كمان شك كبير إذا كان هاي الخطة ممكن أنها تلبي المطلب اللي هي من أجله يعني عم تلبي، هي تقليص الفجوات، لأنه إحنا عندنا الفجوات خصوصا في الوسط العربي ما إجت بس من أكم يوم الحرب أو من أكم يوم الكورونا، ولكن هي تراسب اللي صار لها فترة، فبعرفش إذا كان أخرى كم يوم الزيادة اللي ممكن يسبب ضغط زيادة على الطلاب وعلى الأهل وعلى المعلمين، إنه ممكن إنه إحنا يعني نصل للمبتغى.
1: عضو الكنيسة السابق دكتور يوسف جبرين أعلن ترشحه لرئاسة قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ينافس في ذلك دكتور شكري عواودي الذي أعلن ترشحه الأسبوع الماضي مع انطلاق الانتخابات الداخلية للحزب نهاية الأسبوع لاختيار قائمته لانتخابات الكنيسة المقبلة. دكتور جبرين في حديث لراديو الناس قال إن ترشيحه جاء لمواصلة عمله ضد مظاهر العنصرية المتزايدة ولدعم الجهود لإعادة تشكيل القائمة المشتركة على أساس برنامج سياسي مشترك.
2: كنت في الكنيسة وأنا أعرف أهمية أن تكون في رئاسة القائمة من ناحية يعني المسؤولية والعنوان للمبادرة للتنظيم لاتخاذ القرارات، يعني أرى بترشحي أيضا فرصة ليعني انطلاقة متجددة في قضية العمل المشترك وإمكانية فعلا أن نستعيد القائمة المشتركة في الانتخابات البرلمانية التي أصبحت الآن قريبة جدا. يعني أنا كنت أيضا بفترة القائمة المشتركة كنت رئيس للجنة العلاقات الدولية طوال عدة سنوات، ويعني الحقيقة لازلت يعني أحمل ليس فقط انطباع، بينما يعني هذه التجربة الطيبة التي كانت لنا من ناحية العمل الجماعي إمكانيات التأثير، وأنا أعتقد أن هذه الآن مهمة هامة جدا إن لم تكن مصيرية في فعلا إعادة هذه التجربة مرة أخرى وإعادة تشكيل المشتركة وتقوية مجتمعنا من خلال تقوية تمثيل البرلمان.
1: في سياق ذي صلة، رئيس الائتلاف الحكومي يوفر كاتس قدم مساء أمس مشروع قانوني لحل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة، ذلك بالتنسيق مع رؤساء جميع كتل الائتلاف. من المقرر يطرح مشروع القانون للتصويت الأربعاء المقبل. بحسب هذا المقترح لن يحدد موعد الانتخابات في نص القانون فورا، بل سيحسم خلال النقاشات داخل لجنة الكنيسة. جاء ذلك في أعقاب تهديدات الأحزاب الحريدية بالانسحاب من الحكومة بسبب أزمة قانون التجنيد، رغم أن الانتخابات كانت مقررة في تشرين الأول أكتوبر القادم. نحو 8000 موظف في بنك هابو عليم أعلنوا الإضراب عن العمل هذا اليوم، يشمل جميع وحدات البنك بالتزامن مع نشر نتائجه المالية للربع الأول من العام. لجنة العمال في هابو عليم قالت إن الخطوة جاءت احتجاجا على سياسة الإدارة التي وصفت بالمنفصلة عن الواقع، ورفضا لإجراءات تقشف أحادية تمس الموظفين والزبائن، فيما أكدت إدارة البنك أن الخدمات الرقمية ستستمر كالمعتاد. وبعيدا عن السياقات المحلية، يعقد اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن الاجتماع الثالث ضمن جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لبحث ملفات التهدئة والترتيبات الأمنية على الحدود الجنوبية. هذه الجولة تأتي وسط مساعي أمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية والخلافات حول آليات التنفيذ والانسحاب من النقاط الحدودية التي تسيطر عليها إسرائيل. وفي الميدان، الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق صاروخ اعتراض باتجاه هدف جوي مشبوه في جنوب لبنان في المنطقة التي تسيطر عليها قواته. في المقابل، الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أفادت بأن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة في بلدة السعديات جنوب بيروت، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية قتلت 22 شخصا خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا في بكين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية وشبه الجزيرة الكورية، إضافة إلى ملف تايوان. هذا ما أعلنه التلفزيون الصيني الرسمي. شي دعا واشنطن.

التعامل مع قضية تايوان بأقصى درجات الحذر، وأكد ضرورة تجنب الصدام بين قوة صاعدة وأخرى قائمة، وأن التنافس بين البلدين يجب ألا يتحول إلى مواجهة عسكرية بل إلى شراكة وتعاون، يقول الرئيس الصيني. أما ترامب فأشاد بالعلاقات مع نظيره الصيني، مؤكدا احترامه الكبير للصين وتطلعه إلى تعزيز التبادل التجاري والتعاون بين الجانبين. في ذات السياق، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن بلاده تسعى إلى إقناع الصين إلى لعب دور أكثر فعالية للضغط على إيران على خلفية التوترات في الخليج العربي. وصحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن شركات صينية تجري مباحثات مع إيران بشأن صفقات أسلحة مع خطط لنقلها عبر دول أخرى لإخفاء مصدرها. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن بلاده تركز حاليا على المسار الدبلوماسي مع إيران، مؤكدا تحقيق تقدم في المحادثات الجارية لإنهاء الحرب بعد اتصالات أجراها مع مبعوثي الرئيس الأمريكي ترامب، ويتكوف وكوشنر. فانس أضاف أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أكبر تحد للأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، ويمثل الخط الأحمر للإدارة الأمريكية. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت حذر في مداخلة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ من أن إيران باتت قريبة بشكل مخيف، يقول، من امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي وفق تعبيره. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي حذر بالمقابل من احتمال اندلاع مواجهات جديدة مع الولايات المتحدة، معتبرا أن استمرار الضغوط على طهران قد يدفعها إلى رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90%. تضارب في الروايات شهده ملف زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات العربية المتحدة خلال الحرب مع إيران، بعدما أعلن الأمر مكتب نتنياهو وقال إن رئيس الحكومة أجرى زيارة سرية التقى خلالها رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان. في المقابل، الإمارات نفت صحة هذه التقارير عن الزيارة أو عن استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي خلال الحرب مع إيران، مشددة على أن أي حديث عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس له من الصحة. في الأحوال الجوية هذا اليوم، ارتفاع طفيف إضافي يطرأ على درجات الحرارة، الجو يغدو معتدلا في مختلف المناطق، وخلال ساعة الليل يصبح الجو معتدلا مائلا إلى البرودة النسبية.

0: إذن كانت هذه جولة على آخر الأخبار والمستجدات، وسنكون فورا مع ملفاتنا كذلك في برنامج غرفة الأخبار. تقارير اقتصادية كشفت عن خطة يجري إعدادها داخل وزارة المالية تتضمن سلسلة إجراءات واسعة، أبرزها إلغاء الإعفاءات الضريبية في مدينة إيلات فضلا عن رفع سن التقاعد إلى 70 عاما، وهذه التقارير قوبلت بمعارضة من قبل جهات عديدة. دكتور رمزي حلبي، صباح الخير.
1: صباح الخير لك وللمستمعات والمستمعين.
0: أهلا بك الخبير في الشؤون الاقتصادية. يعني دكتور رمزي، عندما نقرأ هذه الخطة متعددة السنوات إن صح التعبير، هل نحن أمام إصلاح اقتصادي ضروري بعد سنوات من الحرب والعجز، ولا خطة تقشفية قد تحمل المواطنين يعني عبء ولربما مسؤولية الإخفاقات الحكومية إن صح التعبير؟
1: بالضبط. يعني قبل ما نبدأ في الخطة نفسها، يعني نقول بأن سموتريتش وزير المالية يتحفنا هذه المرة بخطة أخرى أو بخطوات أخرى لا تدعم الاقتصاد، بل بالعكس هي تثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة بعد 2.5 سنين من الحرب وتوزيع أموال ائتلافية وفشل ذريع في أمور كثيرة. فهو يأتي الآن بخطة على حساب المواطن، والدليل على ذلك هو النقد الشديد من قبل شاحر ترجمان رئيس اتحاد التجارة والاستدروت ومكتب الضريبة وأمور أخرى. كل هذه الجهات الأمنية تعارض، الجهات المهنية تعارض هذه الخطة، وممكن نتحدث عن شو يعني إسقاطاتها حسب ما ذكرت أنت في البنود اللي طرحت في هذه الخطة.
0: نعم، يعني دكتور رمزي، عندما تقول وزارة المالية في نص هذه الخطة أو فيما نشر عن هذه الخطة أنه استمرار بعض الإعفاءات يفتقر للمنطق الاقتصادي، خاصة أنه سلع أساسية مثل الخبز مثل الحليب والأدوية وغيره ليست معفاة، هذا منطق اقتصادي مقنع بالنسبة لمن يطلع على هذا الشأن؟
1: يعني هناك ممكن نقول أنه تضارب في هذه الحالة بين الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية والاهتمام بالطبقات الضعيفة اقتصاديا. يعني عندما أول بند في النقد في هذه الخطة استمرار الإعفاء للاستيراد الشخصي من الخارج، ما يشجع الاستيراد على حساب الصناعة المحلية، هذا أولا. فهذه خطة يعني هذه قضية مش مستعد يتنازل عنها سموتريتش. ثانيا، عندما ترفع سن التقاعد، ف المتضرر الأول هم العمال اللي بيشتغلوا في أعمال جسدية وفي فروع صعبة نسبيا، وإذا رفعت سن التقاعد فمعنى ذلك أنه الإنسان بده يشتغل أكثر ويصل أقل نسبة أقل من السكان إلى يعني تقاضي مخصصات الشيخوخة وغير ذلك. أضف إلى ذلك هناك ضرائب على السيارات الكهربائية، الحكومة تشجع التحول من سيارات في الوقود في البنزين إلى السيارات الكهربائية، ولها أنت تفرض ضرائب عليها. لذلك يعني أنا شخصيا قضية إيلات تعنيني أقل، فإيلات طبعا هي معروف عنها أنه تشجع السياحة وأمور أخرى، فممكن دعم إيلات بطريقة أو بأخرى، ولكن المشكلة الأساسية هي المس بالدفعات التقاعد، رفع سن التقاعد، ضرائب إضافية على السيارات الكهربائية وإلى ما هنالك، وهذا كله هدفه سد العجز الذي عمليا أنتجه سموتريتش وسياسة هذه الحكومة.
0: طيب، يعني بما أنه حضرتك دخلت في موضوع سن التقاعد أو رفع سن التقاعد المقترح إلى 70، وهو يطرح وفق طبعا ما ينشر كحل لأزمة التأمين الوطني، ارتفاع متوسط العمر، هل هذا مناسب لكل المهن لكل الفئات كما تفضلت بالذكر، وخصوصا أنه هناك من يقول أنه رفع هذا سن التقاعد يحمي الاقتصاد والأجيال القادمة من انهيار صناديق التقاعد والتأمين الوطني، وين التوازن بالموضوع؟
1: طبعا لا توازن في هذا الموضوع. يعني واضح انه السبب الرئيسي في هذا البند هو ارتفاع معدل الاعمار في اسرائيل. يعني اذا كنا اليوم نقول انه معدل الاعمار في اسرائيل هو فوق 80 عام للرجال وفوق 85 عام للنساء، فمعنى ذلك انه الخطة تعتمد على شيء، تعتمد على ارتفاع معدل الاعمار في البلاد. ولكن على مدار سنوات طويلة ما لا يعلم المستمع ان هناك تحويل اموال كبيرة جدا من مؤسسة التأمين الوطني إلى سد دفعات معينة في الميزانية بدل دعم هذه الصناديق، خاصة أن هناك ما يسمى يعني حوض أكتواري، أو إذا نظرنا 30 عام إلى أمام منشوف أنه بعد 30 سنة بيكونش في أموال في خزينة التأمين الوطني لدفع المخصصات. فالآن بدأ رفع الدفعات من المواطن بدل ما تحويل أموال من أماكن أخرى، وعلى سبيل المثال عندما كان في حاجة نرفع ميزانية الأمن من 70 مليار إلى 150 مليار كان في مصادر لهذا الأمر، بينما الاهتمام بالناحية الاجتماعية والاقتصادية بدأ الحديث عن عجز في الميزانية.
0: نعم، طب يعني في الحديث عن كل هذه المعادلات الاقتصادية إن صح التعبير، قرار عدم إعداد موازنة لعام 2027 قبل الانتخابات كما هو واضح قد يترك البلاد مرة أخرى دون موازنة مصادق عليها، شو خطورة هذا دكتور رمزي على الاقتصاد؟ غياب الموازنة يؤثر فقط على الوزارات ولا يصل إلى السلطات المحلية، المشاريع، المدارس، البنى التحتية عموما؟
1: نعم، يعني أولا يصل إلى جميع جهات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. نحن نعلم أن عدم إعداد الميزانية للعام القادم هو عدم التخطيط للمدى البعيد، هذه الخطة تتحدث عن 5 سنوات إلى الأمام، ولكن أنا أفضل بهذه الحكومة وبطريقة إعداد الميزانية لسموتريتش. هذا خبر جيد، أنا أقولها يعني من يعمل في الاقتصاد، أقول بأن عدم تحضير الميزانية للعام 2027 من قبل سموتريتش يمكن أن يكون يعود بالفائدة علينا في حال دخل

0: والصحة والذكاء الاصطناعي، من وين بتيجي الأموال إذا كانت الدولة في الوقت نفسه تريد تقليص العجز دكتور رمزي؟
1: لا طبعا يعني كل شيء ممكن أنه يكون فيه له مصادر تمويل، وأنت تعلم أن الاستثمار، وبالعكس هذه النقطة الوحيدة اللي يمكن أن نقول أنها يعني فيها نوع من الإيجابية، أن التخطيط للمدى البعيد هذا أولا هو بحد ذاته فكرة جيدة، والاستثمار بالبنية التحتية وبالهايتك وبالمحركات النمو الاقتصادي هي شيء جيد بحد ذاته، ولكن أنا لا أثق بوزارة المالية في تركيبها الآن بأن تقوم بهذا الأمر. ونحن نعلم أن لا ينقص أموال، ونحن نحكي على أكثر من 200 مليار يعني موجودة في خزينة الدولة من الدولارات اللي ممكن أن تستثمر، ولكن الخطر هو أن تستثمر في الأماكن الخطأ. ومنشوف كمان أن إسرائيل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية تتزع، يعني هذا اليوم قرأت صباحا أن الملتي مليونير في إسرائيل كان في ارتفاع بين العام 2021 ل 2026، ارتفعوا من 3186 ملتي مليونير إلى 5462، ارتفاع 71% ونص. معنى ذلك أنه لا ينقص في إسرائيل موارد مالية، ولكن توزيع الكعكة هو فيه إشكال. لذلك أنا لا أثق بتوزيع الأمور والميزانيات بالشكل الصحيح من قبل هذه الوزارة الآن بقيادة سموتريتش.
0: ونحن نثق بما تقول. دكتور رمزي حلبي الخبير في الشؤون الاقتصادية، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا بك،
0: إلى اللقاء. اللقاء فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
3: حلبجي شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة، ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع اليومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي لفرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
4: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il، وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محميد.

26 دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أوفر كاتس يوم أمس قدم مشروع قانون لحل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة بالتنسيق مع رؤساء جميع كتل الائتلاف. فما الذي يعنيه هذا الإجراء؟ نقول نسأل بعد صباح الخير.

0: الزميل محمد مجادلي مدير الاخبار في راديو الناس. صباح الخير. صباح الخير محمد.
1: صباح النور. اهلا محمد.
0: متوقع من
1: يعني متوقع كثير. هذه محاوله, هي خطوه متوقعه لانها محاوله لاحتواء ازمه قائمه. ما حدث طبعا هو ان حزب دجل هاتورا في داخل يحدود هاتورا, وهو احد حزبي الحريديم, كان قد اعلن بانه سيسعى لحل الكنيسة وتبكير الانتخابات. وهذا طبعا بعدما ابلغ نتنياهو احزاب الحريديم مجتمعه بانه لن يتم تمرير قانون اعفاء الحريديم من التجنيد في الكنيسة. لم يتبقى وقت, لا يوجد امكانيه, الفرص غير متاحه, وهذا يعني صعد من الازمه الداخليه في الائتلاف الحكومي. وعليه قاده هذا التيار الديني كانوا قد اوعزوا لاعضاء الكنيسة بالسعي لحل الكنيسة وتبكير الانتخابات. طبعا فقط لكي نفهم محمد, الحديث الآن عن تبكير الانتخابات, يعني الانتخابات بموعدها الأصلي هي في نهاية شهر أكتوبر القادم. التبكير الذي يتحدثون عنه الآن هو لبداية شهر سبتمبر, يعني على هذا هو الخلاف, أو على هذا يحاولون الآن الاتفاق. فلذلك يعني نتنياهو يريد أن يعني يتم تبكير الانتخابات حتى بداية سبتمبر. أحزاب الحريديم لم تتوافق مع نتنياهو حتى هذه اللحظة على التاريخ. هناك محاولة الآن لابتزاز نتنياهو في هذا الموضوع.
0: طب محمد, شو معنى هذا الشهر, شهر ونص؟ ما الذي يجعل هذه الاستماتة من قبل نتنياهو والائتلاف على الموضوع؟
1: ما هي تداعيات لماذا الأهمية؟ أولا, نتنياهو لا يريد الانتخابات في شهر أكتوبر. الانتخابات في شهر أكتوبر هذا يعني بأنها انتخابات بطعم وبرائحة هجمات السابع من أكتوبر,
0: رمزية السابع من أكتوبر.
1: طبعا الرمزية والمراسم وذوي الضحايا والحديث عن لجنة تحقيق رسمية وكل هذه الأمور. أن تجري انتخابات على وقع كل ذلك, هذا يعني سيؤثر على حظوظ نتنياهو في الانتخابات, ولذلك هو يريد أن يبكر هذه الانتخابات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي لا تقل أهمية, نتنياهو يريد أن يتحكم هو بمصير أو بموعد الانتخابات. هذه الخطوة الآن التي قام بها مع أوفير كاتس هي لكي يتم احتواء يعني الأزمة مع الحريديم, أن يتم التوصل إلى التاريخ متفق عليه. وشهر سبتمبر محمد هو شهر مهم. لماذا؟ لأن هناك فترات معينة في هذا الشهر تأتي, يعني ما بعد الأعياد اليهودية وما بعد الفرص تحديدا لدى طلاب المعاهد الدينية لدى الحريديم. هذا يسهل كثيرا على أحزاب الحريديم تنظيم يعني نقل وسفريات وما إلى ذلك للحريديم الذين يصوتون. هذا أمر هام جدا, يمكن أن يؤثر على الخارطة السياسية بمقعد أو بمقعدين, وهذه الانتخابات ستكون حاسمة في هذا الاتجاه. فلذلك تحديد موعد الانتخابات حتى على الصعيد السياسي بما يتعلق في التاريخ, بما يتعلق في الموعد, بما يتعلق في قضية تنظيم المعسكر داخليا, له أهمية كبيرة من هذه الناحية. ولذلك ما نراه الآن هو بأنه سيتم, يعني إذا ما أردنا أن نتحدث عن الجانب بالإجرائي, لأن يعني اليوم صباح هذا اليوم الحديث في كل وسائل الإعلام تبكير انتخابات وإسرائيل متجهة لتبكير الانتخابات وأمور من هذا القبيل, ولكن فعليا على الصعيد الإجرائي يعني هناك سلسلة من الإجراءات القانونية التي يجب أن يتم اتخاذها في هذا الجانب. أولا يجب أن يتم يعني إدراج هذا المشروع, مشروع القانون للتصويت عليه. على الأغلب ستبدأ هذه المداولات والمناقشات يوم الأربعاء القادم, ويعني مشروع قانون حل الكنيسة هو كأي مشروع قانون آخر, يعني يجب أن يتم التصويت عليه بالقراءة الثلاثة. سيكون سيتم مناقشته في إطار كذلك يعني لجنة الكنيسة. فالقضية ما زالت بعيدة, ليست بهذه السهولة, لن يتم حسم الموضوع بهذه السرعة. المؤكد أنه سيتم البدء في هذه المرحلة أو في هذا المشروع الأسبوع القادم, على أن يتم الاتفاق بعد ذلك على الموعد المحدد في لجان الكنيسة, ومن ثم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة. في حال بالفعل تم إقرار هذا القانون نهائيا, حل الكنيسة وتبكير الانتخابات حتى نهاية الشهر الجاري, أغلب الظن بأننا نتحدث عن انتخابات يعني ستكون في بداية شهر سبتمبر المقبل. هذا هو الموعد المتوقع أو لربما المرتقب, ولكن تبقى القضية ستحسم بين نتنياهو والحريديم. يجب أن يتم الاتفاق أو التوافق بينهما على الموعد النهائي لهذه
0: الانتخابات. طيب يعني محمد, فهمنا لماذا يريد نتنياهو ربما يستميت من أجل تقديم وتبكير موعد الانتخابات. السؤال والنظر إلى الخارطة السياسية الآن, نعود إلى موضوع ووضع المعسكرين مع وضد نتنياهو. ماذا مع المعسكر الآخر بشأن كل ما يتعلق بموعد الانتخابات؟ نتحدث تتحدث عن هذا التحالف بين بنت ولابيد وكذلك كل ما يتعلق بالأنداد والخصماء السياسيين لنتنياهو كذلك في الحلف الآخر.

0: طيب في هذه النقطة
1: كيف تطلعوا على الموضوع؟
0: يعني في هذه النقطة دعنا ننظر إلى استطلاعات الرأي، لأن استطلاعات الرأي لا تبشر بخير لمعسكر نتنياهو. وإذا أردنا أن نقسم الخارطة السياسية لمعسكرين اثنين وليس ثلاثة معسكرات كما يجري عادة، يمكن أن نرى بأن هناك تفوق واضح للمعسكر المناهض لنتنياهو. نتحدث عن 71 مقعدا لصالح معسكر معارضي نتنياهو بما يشمل الأحزاب العربية، والبقية هي لنتنياهو، أي أن معسكر نتنياهو بعيد قرابة 10 مقاعد أو أكثر من ذلك عن تشكيل الحكومة القادمة. هذا يعني هذا عدد لا يمكن الاستهانة به أبدا. يعني هناك طبعا استطلاعات رأي تظهر 52-53 وما إلى ذلك، ولكن نتنياهو بأفضل التقديرات بعيد 5-6 مقاعد عن تشكيل الحكومة في حال أجريت الانتخابات الآن. ولذلك هذا يدفع الآن نتنياهو إلى القيام بعدة أمور أو إلى التفكير بعدة أمور، من بين ذلك يعني تعزيز حزب الليكود بشخصيات بتعرف سموها ترند، يعني شخصيات باتت مشهورة ظهرت في فترة الحرب، حتى هناك أسماء يتم تداولها مثل يوسف حداد وشخصيات كريهة أخرى،
1: هدار مختار
0: طبعا أو هدار مختار أو ما إلى ذلك. هذا يمكن أن يدفع يعني جمهور، هكذا يعتقد على الأقل أو تعتقد جهات في الليكود، هذا يمكن أن يدفع بعض المترددين بأن يصوتوا لهذه القائمة. الأمر الآخر هو أن يتم تشكيل حزب جديد، حزب لربما يميل إلى اليمين ولكنه ليس بصبغة ليكودية، أي يمكن له أن يعني يأخذ بعض الأصوات أو يسحب بعض الأصوات من المعسكر الآخر، وهذا لربما سيساعد في طبيعة الحال على أن يكون لدى نتنياهو شخصيات إضافية من خارج الليكود يمكن أن تسحب بين مقعدين أو 3 مقاعد لربما أكثر من ذلك من المعسكر الآخر، وهذا سيسمح له بأن يقترب أكثر من 61 مقعدا. الأمر الثالث محمد هو أن يبحث نتنياهو عن دعنا نقول ائتلافات وتحالفات في داخل معسكره.
1: نعم.
0: على سبيل المثال بين سموتريتش وبنغفير، تحالف من هذا النوع يمكن أن ينقذ بعض مئات الألاف من الأصوات التي لربما ستحرق. كذلك حتى في أحزاب الحريديم هناك خلافات الآن، يمكن أن يكون هناك انقسامات في داخل يهدوت هاتورا، نتحدث عن أجودات إسرائيل، عن ديجل هاتورا، عن يعني هناك أيضا تركيبة ليست سهلة في داخل أحزاب الحريديم، فلذلك هذا أيضا من الأمور التي يعمل عليها نتنياهو. ولكن في المجمل إذا نظرنا إلى هذه الصورة الحالية، إسرائيل تتجه الآن إلى انتخابات مبكرة، ونتنياهو لا يضمن أبدا الفوز في هذه الانتخابات. وهنا يجب أن نقول يعني أمر مهم، حتى في الانتخابات السابقة محمد استطلاعات الرأي لم تكن لصالح نتنياهو، أو على الأقل لم تكن لصالح نتنياهو بهذا الكم.
1: نعم.
0: بهذا الحجم كانت تظهر بأن الانتخابات أو أن المنافسة قريبة محتدمة، يعني بأنها على الصوت على المقعد، واستيقظنا يوم بعد الانتخابات لنرى بسبب عدم اجتياز التجمع لنسبة الحسم وعدم اجتياز حزب ميرتس لنسبة الحسم بأن نتنياهو ليس فقط تمكن من تشكيل حكومة، إنما حكومة مريحة مع 64 مقعدا. فلذلك في هذا الجانب أيضا يعني لابد من الإشارة بأن ما يحدث في داخل معسكر المعارضة وبما يشمل في ذلك الأحزاب العربية هو الأمر الذي لا يقل أهمية إلى أي مدى يمكن نتنياهو أن يشكل الحكومة القادمة أو أن لا يشكلها.
1: وبدي أسمع رأيك في كل ما يتعلق بالأحزاب العربية الآن وكل هذه المساعي المتعثرة أحيانا واللي لربما تصحو أحيانا أخرى. دكتور يوسف جبرين أعلن كل ما يتعلق برئاسة القائمة، قائمة الجبهة العربية للتغيير، منافسة مع دكتور شكري عوادي بطبيعة الحال. كيف الأمور عم تكون في هذا السياق محمد؟
0: شوف بغدر أنا وياك نقعد نحلل لبكرة الصبح، ولكن الواقع هو أن الغالبية العظمى الساحقة من المجتمع العربي يريد قائمة مشتركة، بس بنقدر إحنا نقعد نعمل فيها توعية سياسية ولماذا ونعم ونقاش والأحزاب وفلسفة سياسية من هون لبكرة الصبح. هناك إرادة جماهير يعني هذا واضح، كل استطلاعات الرأي تظهر بأن أكثر من 80-85% من المجتمع العربي يريد قائمة مشتركة. النقاش هل هذه هناك جدوى سياسية، هل هذا يعني جيد للأحزاب والتباينات والنقاش السياسي، ولا هذا نقاش يعني على الأقل يجب أن يكون مؤجلا من قبل رؤساء الأحزاب، لأن هناك إرادة جماهيرية واضحة بضرورة إيجاد قائمة مشتركة. لماذا؟ يعني هناك أيضا منطق جمعي، عندما ترى الجهة يعني عندما يرى المجتمع العربي برمته بأن هناك حالة يعني من الانقضاض على المجتمع العربي والملاحقة والاعتقالات التعسفية وعنف وجريمة ويعني

0: حرب شعواء في غزة وفي لبنان وفي كل المحيط العربي، وحرب هنا داخلية أيضا علينا، أقل ما في ذلك هو أن تتوحد الجهود لتشكيل قائمة مشتركة. يعني هذا يعني كيف نقول العمل المينيموم يعني الذي يمكن أن يخل. الحد الأدنى من التحرك هو أن يكون ذلك. الآن المبادرات المطروحة من أجل تشكيل القائمة المشتركة منطقية، يعني حتى الحديث لا يوجد خلافات جوهرية حقيقية محمد بما يتعلق بآلية تشكيل المشتركة. هناك خلافات أو اختلافات جوهرية بين الأحزاب. لا يمكن أن نقول اليوم بأن القائمة العربية الموحدة تتوافق سياسيا مع التجمع،
1: صحيح،
0: ولا يمكن أن نقول أيضا بأن الجبهة حتى يعني يمكن أن تتوافق مع الموحدة، ولا الحركة العربية للتغيير يمكن أن تتوافق مع التجمع بالكثير من يعني كل حزب من الأحزاب العربية لديه مشروع سياسي يطرحه، وهذا شرعي ومهم، يمكن أن نختلف عليه، يمكن أن نتفق عليه، كل واحد ورأيه في نهاية المطاف. ولكن النقطة الأهم هنا بأن قادة الأحزاب العربية يجتمعون حول طاولة واحدة يتناقشون، هناك نقاش بينهم، هناك نقاش على القضايا السياسية، هناك نقاش على أمور أخرى إضافية. فلذلك إمكانية تذليل العقبات في مجال تشكيل قائمة مشتركة، الآن هناك من يقول تقنية، تعددية، فنية، بتعرف في مليون اسم. النائب أحمد الطيبي قبل فترة معنا في مقابلة يعني كانت على سبيل الدعابة ولكنها صادقة، إنه يعني إن شاء الله بتكون كهرومغناطيسية أو كهربائية أو أو فنية، مش مشكلة. النقطة هي بأن هناك إمكانية بالفعل لتذليل العقبات، الحفاظ على خصوصية كل حزب من هذه الأحزاب. يعني إذا أرادت القائمة العربية الموحدة يوم بعد التشكيل المشتركة أن تتجه مثلا إلى المفاوضات والدخول إلى ائتلاف حكومي قادم، طبعا مش ائتلاف حكومي مع سموتريتش وبينغفير، يعني هذا لا يمكن لأي حزب عربي أن يقبل مثلا في ذلك، مش إنه يعني بقية الخيارات متاحة، ولكن على الأقل بعض الشر أهون من بعض كما تقول العرب. في هذا الجانب أنا باعتقادي الإمكانية متاحة وواردة. هل نرى بأن الأمور تتقدم إلى هناك محمد؟ الإجابة هي لا. حاليا هناك الكثير من الحديث الإيجابي وبدنا مشترك ويمكن أن تتشكل مشترك وما إلى ذلك، ولكن لا نرى هذا الأمر يحدث على أرض الواقع. الخلاف الأساسي حاليا هو حول تعريف ما هي قائمة مشتركة تقنية، ما الذي يضمنه ذلك للأحزاب، ما الذي لا يضمنه ذلك للأحزاب، كيف سيؤثر ذلك على حملة انتخابية. يعني مثلا أحد رؤساء الأحزاب طرح في المرة الأخيرة سؤال على النائب منصور عباس، قال له طيب فرضا قائمة مشتركة تقنية، هذا يعني بأن كل حزب يجري حملة انتخابية كما يريد، كل واحد بلونه، كل واحد بشعاراته، وفقط نحط البطاقة، بطاقة التصويت، واو ضاد عين ميم؟ الموحدة تريد ذلك، الأحزاب الأخرى تقول لا، يعني يجب أن يكون على الأقل اتفاق على الحد الأدنى المشترك من الحملة الانتخابية. لا يعقل بأنه تكون حملة الموحدة نريد الدخول إلى الحكومة القادمة، والحملة في التجمع نريد إسقاط الحكومة الإسرائيلية القادمة. يعني هناك أيضا حد أدنى مشترك يجب أن يكون من التفاهمات. حاليا لا يبدو بأن هناك اتفاق، ولكن على الأقل النية موجودة والرغبة موجودة. ودعني أقول نقطة أخرى، القلق من قبل الأحزاب من أن تعاقب من الجماهير التي لن يعني من يظهر بأنه هو سيفشل القائمة المشتركة، هذا أيضا موجود وحاضر، وهذا مهم لا يجب أيضا أن ننساه في هذا الجانب.
1: شكرا شكرا الزميل محمد مجدي.
0: العفو،
1: ليش أعلق كثير، إن غدا لنظره إيش
0: قريب
1: إن شاء الله. فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.
2: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري، يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي موزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
3: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
4: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل، آه ب89 شيكل.

0: حملي بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
1: لسه باعد لسه باعد لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
4: اثنتان واربعون دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. أعلن المدير التنفيذي لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ملادينوف أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع أتمت الاستعدادات الفنية والإدارية كافة لتسلم مهام الحكم، مؤكدا أنها جاهزة لممارسة مهامها فور توفر الظروف الميدانية. هذه التصريحات جاءت فيما قالت مصادر إسرائيلية أن ملادينوف قد يعلن قريبا أن حماس ليست ملتزمة بوقف إطلاق النار، ما سيسمح لإسرائيل باستئناف الحرب على القطاع. أستاذ محمد ضراغمي، صباح الخير.
5: صباح النور، أهلا بكم.
4: أهلا بك، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ومدير مكتب قناة الشرق في رام الله. يعني أستاذ محمد، كيف يمكن قراءة هذه التصريحات لملادينوف؟ يعني هل نحن أمام محاولة لتوضيح أن المطلوب ليس إنهاء حماس كحركة سياسية بل إنهاء دورها العسكري، أم أنه صياغة دبلوماسية لمطلب سياسي أكبر يتعلق بمستقبل غزة بالكامل؟
5: هو تعبير عن أزمة. خطة الرئيس ترامب وصلت إلى طريق مسدود، 7 شهور من الخطة، 7 شهور من وقف إطلاق النار في غزة، ولم يتوقف إطلاق النار. قتل في غزة أكثر من 800 فلسطيني، هذا دفع حماس تتمسك برفض نزع السلاح لأنه في اغتيالات يومية وما في عندها ضمانات، والوسطاء لا يضمنون أمنها ولا يضمنون توقف الاغتيالات ولا يضمنون الانسحاب الإسرائيلي. لذلك نحن أمام أزمة عنوانها اغتيالات إسرائيل، انتحار إسرائيل، سلاح حماس. هل إسرائيل تنوي وقف الاغتيالات والانسحاب؟ هل حماس مستعدة لنزع سلاحها طالما في اغتيالات وفيش انسحاب إسرائيلي وفيش قوات فصل دولية؟ لذلك المسألة معقدة. يعني ملادينوف فشلت مهمته، وترامب فشلت، كل المقاربة الأمريكية فشلت، وصلت إلى طريق مسدود. لا يوجد لا إعادة إعمار ولا يوجد وقف إطلاق نار في غزة، ولا يوجد حتى تخفيف معاناة الناس. 1.5 مليون يعيشون في خيام، يعني لا تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء. لذلك ملادينوف يحمل الموقف الإسرائيلي، يتأثر بالموقف الأمريكي، يقول على حماس نزع السلاح، لكن كيف ستنزع السلاح بدون ضمانات على الأمن، بدون وقف إطلاق النار حقيقي، بدون انسحاب إسرائيلي، أنت بدون وجود حكومة توافق وطني تتعامل مع الملف بجدية وليس بخفة؟ لأنه المطروح على حركة حماس أن تسلم سلاحكم وما فيش ضمانات، يمكن إسرائيل تغتالكم، يمكن إسرائيل تفوت على غزة ثاني يوم تعتقلكم،
4: تبعث يعني حتى أستاذ محمد، هذه الخشية من استئناف الحرب، وكأنه من يقرأها يسمع عنها يظن بأنه فعلا لا إطلاق نار في قطاع غزة. الولايات المتحدة تقول أنه لا تؤيد استئناف الحرب كوسيلة لحل الأزمة. إسرائيل بالمقابل يعني كما نعلم لا زالت تسيطر على أكثر من نصف مساحة القطاع، غارات يومية، خسائر حتى بعد وقف إطلاق النار. كيف يؤثر هذا الواقع على أي خطة سياسية؟ هل يمكن مطالبة حماس أصلا بخطوات كبرى في ملف السلاح، بينما تقول الحركة أن إسرائيل ما نفذت التزاماتها لا في المساعدات ولا في رفح ولا في الانسحاب؟
5: هذه تعبير الكل في أزمة. يعني إسرائيل لم تحقق أهدافها في غزة، دخلت إسرائيل سنتين حرب، أبادت 73 ألف فلسطيني، 60% من البيوت هدمت، كل البنى التحتية، الجامعات، المدارس. طيب ماذا حققت؟ هل حققت نزع سلاح حماس؟ لم تحققه. هل تريد أن تذهب إلى حرب جديدة لمدة كمان سنتين؟

0: هل العالم سيسمح بحرب إبادة يستأنف فيها قتل عشرات الآلاف؟ لا، هذه أسئلة. هذه إسرائيل أمام أزمة، حماس أيضا أمام أزمة، إنه أنتوا ذهبتوا لسبعة أكتوبر، طيب هل حققتوا أهدافكم؟ جبتوا الدمار لغزة؟ هذا صحيح، حماس في أزمة، لكن حماس لا تستطيع أن تسلم سلاحها وتنهي يعني وجودها الجسدي والسياسي إذا سلمت، لأنه في اليوم التالي إسرائيل ستغتالهم وستجتاح غزة وربما تحتلها، لأنه ما في ضمانات. أنت بحاجة إلى حل. بالنسبة لنتنياهو لا يستطيع ولا يرغب في التوصل إلى اتفاق، لا ينطوي على نزع سلاح حماس، لكن حماس لن تعطيه هذه الفرصة إلا إذا في انسحابات وفي ترتيبات سياسية. لذلك الكل في أزمة، وهذا يدفع ثمن المواطن الفلسطيني.
1: يعني تقول لا يمكن الفصل فعليا بين حماس كحركة سياسية وحماس كقوة عسكرية في واقع غزة الحالي؟
0: بالتأكيد، بدون يعني الاعتراف بحماس كحركة سياسية يتطلب أولا تفاهم سياسيا مع السلطة الفلسطينية، من خلال السلطة الفلسطينية التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن موضوع السلاح وربطه بالانسحاب الإسرائيلي، ويسلم السلاح إلى حكومة وفاق وطني هي بتكون بتتلفه، بس هذا يتحقق فقط بعد ما تنسحب إسرائيل وتصير في قوات فصل دولية وتصير في اتفاقات أنه عدم الاعتداء، بمعنى لا تواصل إسرائيل عمليات القتل والاغتيالات. عندها حماس ممكن توافق على تسليم السلاح، أو على المؤكد أنها ستوافق لحكومة وفاق وطني خلال فترة زمنية مع ضمانات. أنت بحاجة إلى مخرج سياسي، وإلا سنبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة من الدماء والدمار والمعاناة في قطاع غزة بدون حل، لا لإسرائيل ولا لحماس ولا للشعب الفلسطيني.
1: واشنطن وفق ما يسرب تريد البدء بتنفيذ خطة في مناطق لا تخضع لسيطرة حماس والمضي قدما بدونها إذا بقي ملف السلاح عالقا. يعني هذه المقاربة قابلة للقراءة برأيك؟
0: هذه غير قابلة. الأمريكان يتحدثون منذ شهور عديدة عنها ولم ينجحوا فيها، هم يلوحون بها، لكن لا أرى بأنها قابلة للنجاح، لأنه لجنة غزة ما رح تيجي تشتغل في المناطق اللي بتسيطر عليها إسرائيل، لأنه عندها إذا دخلت بدها تصير تشتغل تحت القيود الإسرائيلية، فبالتالي إسرائيل ما رح تنسحب طالما حماس ما زالت مسلحة. لذلك القضية معقدة وفرصة نجاحها قريبة من الصفر بدون توافق سياسي يحتوي غزة ويحتوي حماس ويعطي أمل للفلسطينيين، لن يكون هناك حل.
1: بسؤال أخير، وبتقديرك السيناريو الأقرب الآن؟
0: الأقرب أنه لازم يكون هناك اتفاق، لأنه إسرائيل فيها انتخابات، واتفاق بدون نزع سلاح حماس فوريا لا يرضي نتنياهو. لذلك على الأرجح أن تستمر الحالة الراهنة من حالة التآكل والمعاناة والاغتيالات، وربما تزداد والعمليات العسكرية الإسرائيلية من أجل الانتخابات القادمة، لأنه نتنياهو لا يستطيع أن يذهب بدون تحقيق أهداف الحرب، لا يستطيع أن يذهب الانتخابات على الأرجح، وحماس تبدو أيضا لا تستطيع أن تعطيه ذلك على حساب مستقبلها ومستقبل أولادها. لذلك على الأرجح أنه احنا سنستمر في هذه الحلقة لكن مع تصاعد في العمليات الإسرائيلية،
1: وبالتالي عودة تدريجية للتصعيد كما أفهم من حضرتك.
0: للأسف هذا السيناريو هو المرجح.
1: طيب، أريد أن أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد ضراغمي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ومدير مكتب قناة الشرق في رام الله، شكرا جزيلا لك. إلى قطاع غزة ينضم إلي من هناك سيد أحمد اللبان، وهو مواطن من القطاع. مرحبا بك أستاذ أحمد.
2: حي الله.
1: يعني بعيدا عن التصريحات السياسية وكل التحليل اللي استمعنا إليه من الأستاذ محمد ضراغمي رغم أهميته بطبيعة الحال، بدي أسألك كيف الحياة اليومية في غزة الآن؟ في شعور عندكم إنه الحرب توقفت ولا الخوف ما زال جزء من كل يوم بتعيشوه؟
2: الحرب ما زالت مستمرة على قطاع غزة، يحدث هناك بعض الاستهدافات بين المواطنين في الشارع، تبقى ماشي الشارع فممكن يصير استهداف وكذا كذا كذا، استهدافات بتصير في داخل قطاع غزة. غير ذلك في كمان اللي هو موضوع الطعام، موضوع المياه الاستخدام الآدمي بشكل عام صارت شح بشكل كبير.
1: يعني الخدمات الأساسية، بنحكي على المياه، على الطعام، على الكهرباء، على العلاج، على التنقل. يعني على سيرة التنقل، كيف الموضوع التنقل اليوم خصوصا مع كل هذه التقسيمات والوجود الإسرائيلي في بعض المناطق، كيف هيك بتتحركوا من منطقة إلى منطقة أستاذ أحمد؟
2: بالنسبة للتحركات، ما انت عارف الوضع صعب

0: جدا بالنسبة للسيارات، بالنسبة للسولار والبنزين ما في طبعا، وإن وجد هيكون بشكل غالي جدا. وحتى كمان اللي هو زيت السيارات، يعني تخيل يعني أنت لتر زيت تاع السيارات وكمان محروق فوق الألفين شيكل. فأغلب أغلب المشاوير اللي منروحها مشي، يعني كل واحد مشوار بروحه مشي.
1: طب يعني لما بتسمع اليوم إعادة الإعمار قد تحتاج، أو عملية إعادة الإعمار يمكن تحتاج لجيل كامل،
0: يعني تفكير المواطن الغزي بالنسبة لإعادة الإعمار يعني حاططها صفر صفر جدا، يعني إنه ما حيكون في إعمار، ما حيكون في إشي، يعني فيش أمل ولو 1% بالنسبة لقطاع غزة إنه بالنسبة لإعادة الإعمار.
1: طب المساعدات بتوصل بشكل كافي للناس ولا الفجوات بعدها كبيرة؟
0: لسه بعدها والله المساعدات ما بتصل بشكل كافي، حتى يعني كل يمكن يعني صعيد الشخصي كل 3 شهور أو 4 شهور مرة بطلع لي اللي هو طرد غذائي إيش زيك. يعني حتى كمان اللي هو الأطفال الحديثي الولادة ما بأخذوا حليب، ما بأخذوا بمبص، ما في رعاية كاملة لإلهم بشكل كبير يعني.
1: وهذا بيخلي الناس ما تتابع لربما التفاصيل السياسية وكل موضوع النقاشات عن مجلس السلام والسلاح يعني والسلطة الانتقالية. خلاص اليوم في أولوية لربما البيت، اللقمة، العلاج، الأمان،
0: الحياة اليومية، يعني كل واحد كيف بده يعيش، يقضي يومه ويخلص يومه، يعني يكون إنه مضبط أمور عائلته.
1: طب
0: يعني
1: يعني في الشارع الغزي هيك مما بتلاحظوا من الناس، من الجيران، من المحيط، شو اكثر إشي اليوم مهم عاجل انه يتحقق في في في قطاع غزي؟
0: المهم والعاجل الان الخبز بشكل كبير، يعني انت لقيت لما تروح مثلا تشتري خبز ما بتلاقي بشكل كبير، يعني وان وجدت هتلاقي يعني الربطه ب 15 ب 10 زي هيك، وكان بالقبل انه يوفروا تعاون غذاء العالم، بس حاليا يعني شح الاشي بشكل كبير، يعني انت لقيت انك تروح تشتري خبز فيش خبز فعليا، حتى يعني انك مضطر مثلا تيجي تخبز في البيت بدك تروح تشتري مثلا حطب بدك تشتري كذا، ما في يعني حطب طرب وشح، يعني وضع الانسان في غزة مرير.
1: الله يكون بالعون. بدي أشكرك على هالمشاركة، ويعني ندعو للجميع إن شاء الله أنه يكون الوضع أفضل مما هو عليه الآن، وأنه كل هاي النقاشات السياسية والموائد التي يعني تفتح عليها هذه النقاشات على الأقل أنه يوصل جزء بسيط منها للأهل في قطاع غزة. أستاذ أحمد اللبان، مواطن من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.
0: تسلم، الله يحييك.
1: هذا هو الحل، شكرا لك.
2: أحوال الطرق برعاية
3: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: في أحوال الطرق، شارع 66 مزدحم من مدخل مجدو حتى مفترق مشمرة عامك، شارع رقم 6 مزدحم من مفترق كريات جات وحتى مفترق معحاز في جنوب البلاد. قضوا بحذر وبالسلامة دائما للجميع. وصلنا بهذا إلى ختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، فاصل قصير وألتقيكم مرة أخرى على رأس الساعة القادمة.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطا.
2: صباح الخير من مدينة سخنين.
3: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
4: سأل الحلو هالبيت الحلو عل كانوا يجوا يسألوا.
5: صباح الخير من مدينة شف عمر.
6: صباح الخير من قرية دحي.
3: وأحلى صباح
4: والكانوا يجوا بدلوا بدلوا.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس
0: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.
7: في حياتنا عشرات

0: المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
1: أقدم معصرة موجودة في العالم إطلاقاً هي في شواطئ حيفا من قبل 6500 سنة.
2: أي صورة مغبشة بعين أو بالعينتين تترجم بطريقة مش واضحة بالمخ، المخ بيقرر إنه هو بده يلغي هاي العين.
3: مع إنه الرياضة ممكن تجيب إصابات، بس بالمجمل إذا إحنا نكون منتبهين ممارسة الرياضة وتقوية العضلات وشد العضلات والليونة هي أمور جداً صحية وكمان نفسية وكمان جسدية.
4: بالمختص المفيد،
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين الساعة 2 ظهراً، ويعاد السبت الساعة 10 صباحاً.
5: تريند إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442.
1: حلبجي. تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
4: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. أعلن عضو الكنيسة السابق دكتور يوسف جبرين ترشحه لرئاسة قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لينافس دكتور شكري عواودي الذي أعلن ترشحه الأسبوع الماضي مع انطلاق الانتخابات الداخلية للحزب نهاية الأسبوع لاختيار قائمته لانتخابات الكنيسة المقبلة. في حديث لراديو الناس قال جبرين إن ترشيحه جاء لمواصلة عمله ضد مظاهر العنصرية المتزايدة ودعم الجهود لإعادة تشكيل القائمة المشتركة.
1: كنت في الكنيسة وأنا أعرف أهمية أن تكون في رئاسة القائمة من ناحية يعني المسؤولية والعنوان للمبادرة للتنظيم لاتخاذ القرارات، يعني أرى بترشحي أيضا فرصة ليعني انطلاقة متجددة في قضية العمل المشترك وإمكانية فعلا أن نستعيد القائمة المشتركة في الانتخابات البرلمانية التي أصبحت الآن قريبة جدا.
0: أعلنت شرطة صباح اليوم فك رموز محاولة اغتيال رئيس بلدية عرابي ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة بعد إصابتهما بإطلاق نار وقع في شهر أذار مارس الماضي داخل مخبز في عرابي. وبحسب التحقيق تعود الخلفية إلى خلافات حول مناقصات. هذا وأعلنت الشرطة أن النيابة العامة قدمت تصريح مدع عام ضد مشتبهين اثنين قبيل تقديم لائحة اتهام ضد مطلق النار والشخص الذي أرسله لتنفيذ عملية إطلاق النار، وهو أحد قرائب رئيس البلدية وفق الشرطة. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى جانب وزيري التعليم والمالية بتسلل سموتريتش ويواف كيش تمديد برنامج المدرسة الصيفية للطلاب حتى الصف التاسع خلال شهر يوليو تموز المقبل لتقليص الفجوات التي نتجت عن تعطيل المدارس خلال الحرب. في حديثها لراديو ناس قالت مديرة المعارف العربية شيرين ناطور حافي إن الخطة ستطبق بالتعاون مع المجالس المحلية وستكون المشاركة اختيارية للطلاب والمعلمين.
2: احنا ما بنفرض هاي الفعاليات ولا المخيمات على الاهل، كله طبعا باختيار الاهل والمدراء والمعلمين. مهم لنا انه معلمين جهاز التربيه والتعليم هم اللي يقوموا بتسكير الفجوات والتعليم لطلابنا، ولكن ما بنفرض لانه عطله صيفيه. في عنا ثقه كامله بمدراءنا ومعلمينا ورؤسائنا انهم يقدروا ينسقوا الموضوع، والسلطات المحليه اللي رئيس السلطه او مدير قسم التربيه والتعليم متصعب انه يحضر خطه من ساعدهم دايما.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة البلدية لأولياء أمور الطلاب في مسجد الكروم جمال شعبان إن الخطة تحمل عناوين كبيرة لكنها لن تقلص الفجوات الكبيرة التي يعاني منها جهاز التعليم في المجتمع العربي.
3: مش شايف أنا إنه في ممكن آلية عمل اللي ممكن إنها تتطبق. في كثير بعض الثغرات، أنا بشبه الخطة كالجبنة السويسرية ما يليق بالثقوب، والمفروض إنه كانت الوزارة لازم قبل ما إنها تيجي تعرض الخطة إنها تكون يعني تعرض خطة شمولية متكاملة حتى لا تكون انتقادات. يعني عندي كمان شك كبير إذا كان هاي الخطة ممكن إنها تلبي المطلب اللي هي من أجله، يعني عم تلبي هي تقليص الفجوات، لأنه إحنا عندنا الفجوات خصوصا في الوسط العربي ما إجت بس من كم يوم الحرب أو من كم يوم كورونا، ولكن هي تراسبات اللي صار لها فترة.
0: قدم رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس مساء أمس مشروع قانون لحل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء جميع الكتل الائتلافية. ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون للتصويت يوم الأربعاء المقبل. وبحسب المقترح لن يحدد موعد الانتخابات في نص القانون فورا، بل سيحسم خلال النقاشات داخل لجنة الكنيسة. جاء ذلك في عقاب تهديدات الأحزاب من الحريديم بالانسحاب من الحكومة بسبب أزمة قانون التجنيد، على الرغم من أن الانتخابات كانت مقررة في نهاية شهر تشرين الأول أكتوبر القادم. أعلن نحو 8000 موظف في بنك أبو عليم الإضراب عن العمل اليوم، يشمل جميع وحدات البنك، وذلك بالتزامن مع نشر نتائجه المالية للربع الأول من العام. قالت لجنة العمال إن الخطوة تأتي احتجاجا على سياسة الإدارة التي وصفها بالمنفصلة عن الواقع ورفضا لإجراءات تقشف أحادية تمس بالموظفين وبالزبائن. وأكدت إدارة البنك في المقابل أن الخدمات الرقمية ستستمر كالمعتاد. تعقد اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن الاجتماع الثالث ضمن جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وذلك لبحث ملفات التهدئة والترتيبات الأمنية على الحدود. تأتي الجولة وسط مساعٍ أمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية المتبادلة مع حزب الله والخلافات حول آلية تنفيذ الانسحاب من النقاط الحدودية التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان. قال التلفزيون الصيني الرسمي أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا في بكين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية وشبه الجزيرة الكورية إضافة إلى ملف تايوان. ودعا شي واشنطن إلى التعامل مع قضية تايوان بأقصى درجات الحذر، مؤكدا ضرورة تجنب الصدام بين قوة صاعدة وأخرى قائمة، وأن التنافس بين البلدين يجب ألا يتحول إلى مواجهة عسكرية بل إلى شراكة وتعاون. من جانبه أشاد ترامب بالعلاقات مع الرئيس الصيني وأكد احترامه الكبير لبلاده وتطلعه لتعزيز التبادل التجاري والتعاون بين الجانبين. إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تسعى إلى إقناع الصين بلعب دور أكبر وأكثر فعالية للضغط على إيران، وذلك على خلفيات التوتر القائم في الخليج العربي. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين

0: قولهم إن شركات صينية تجري مباحثات مع إيران بشأن صفقات أسلحة مع خطط لنقلها عبر دول أخرى لإخفاء مصدرها. قال نائب رئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الولايات المتحدة تركز حاليا على المسار الدبلوماسي مع إيران، مؤكدا تحقيق تقدم في المحادثات الجارية لإنهاء الحرب بعد اتصالات أجراها مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. أضاف فانس أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أكبر تحد للأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد ويمثل الخط الأحمر للإدارة الأمريكية. إلى حالة الطقس. يطول ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو معتدلا في مختلف المناطق اليوم. خلال ساعات الليل يصبح الجو معتدلا إلى مائل البرودة النسبية. ختام الموجز، أترككم مع ساعة ثانية من غرفة الأخبار والزميل محمد أبو العزم حميد. إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: عدنا إليكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. هذا تذكير بالعناوين. اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة تتم استعداداتها لتسلم مهام الحكم في غزة وسط مخاوف من تجدد الحرب على القطاع. خطة لرفع سن التقاعد إلى 70 عاما وإلغاء الإعفاءات الضريبية في إيلات تثير معارضة وردود فعل واسعة. ورائدة الطيران منخفض التكلفة تعود للعمل في البلاد. نتابع كذلك في ساعتنا الثانية جمعية حقوقية تقدم طلبا لفتح تحقيق شامل وفوري في سلوك الشرطة وسياساتها تجاه المجتمع العربي. من هذا العنوان إلى ساعتنا الثانية انطلق. في أعقاب تصريحاته الأخيرة قدمت جمعيات حقوقية طلبا لمراقب الدولة بفتح تحقيق شامل فوري في سلوك الشرطة الإيصالية وسياساتها تجاه المجتمع العربي في ظل تصاعد معدلات الجريمة والعنف واستمرار تعثر حل ملفات جرائم القتل. وفي التوجه الذي قدمته جمعية سيكوي أفق قالت إن الشرطة تتقاعس في التعامل مع الجريمة داخل المجتمع العربي وتتعامل مع العرب كأعداء بدلا من توفير الحماية لهم. أستاذة هديل عزام جلاجل، مرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير محمد، إلك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: أهلا بك، مديرة شركة لقسم العمل الجماهيري في جمعية سيكوي أفق. لماذا العريضة الآن؟ يعني ما الذي دفعكم في سيكوي أفق إلى تقديم هذه العريضة في هذا التوقيت تحديدا؟
2: يعني أولا هاي العريضة أتت بعد توجه رسمي من قبل اللجنة القطرية للرؤساء السلطات المحلية العربية مع أكثر من 30 منظمة في شهر واحد من هاي السنة، اللي فيها فعلا يعني كان مطلب مشابه إنه اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة اللي هي مخولة بتوجيه طلب لمراقب الدولة بفتح تحقيق بقضايا معينة، إنه يفتح فعلا تحقيق بقضية تعامل الشرطة وسياساتها مع المجتمع العربي. إحنا ارتأينا يعني القيام بخطوة جماهيرية أيضا يعني لرفع الوضع.

0: يرفع القضية للخطاب العام، وأيضا عشان يكون في كمان وسيلة لتفعيل ضغط معين على المستوى السياسي وعلى المستوى المهني كمراقب الدولة واللجنة البرلمانية من أجل فعلا الدفع نحو هيك تحقيق. الآن لماذا الآن؟ يعني احنا في حين لما قمنا بهذا التوجه ولما طلعت العريضة على المواقع على الفضاء الرقمي، كانت احداث تتعلق بالترابين وفرض اغلاقات على بدات وعلى وكل ما يتعلق بقتل في حينه مواطن في الترابين امام اعين اطفاله وعلى مدخل بيته، وكانت فعلا يعني راينا في حينه انه هناك يعني ممارسه جديده لعقوبه جماعيه فرض اغلاقات على بلدات. ولكن يعني اليوم احنا يعني صار في يعني كمان وكمان اسباب، يعني في الاسبوع الماضي فعلا كان هناك مقتل احمد النعامي في رهط برصاص الشرطه، حتى انه كان يعني قتل في رصاص بالظهر يعني من الخلف، يعني لم يشكل اي تهديد
1: على الاعتداء على محامي كذلك في بئر السبع. اذا نتيجه تراكم طويل لهذه الافهم منك في علاقه الشرطه بالمجتمع العربي وليس على احداث معينه. سؤالي لك عند الحديث عن التفرقة ما بين الحوادث الفردية إلى السياسة العامة، كيف يمكن إثبات أن الحديث ليس عن أخطاء شرطية ميدانية متفرقة بل عن نمط سياسة متكرر في هذا السياق تحديدا؟
0: يعني هنا في تراكمية لعدة جوانب، يعني أيضا إذا بنتحدث مثلا ما بعد 7 أكتوبر على حملة الاعتقالات ضد المواطنين الفلسطينيين، يعني هناك مقارنة بين الأعداد حتى ما بين المواطنين العرب والمواطنين اليهود، يعني بنحكي على مثلا في أول شهر من أكتوبر 2023 لنوفمبر، يعني هناك كان في 219 حالة اعتقال منها 70% على على بوستات بالسوشيال ميديا. يعني حتى انه يعني الحق بالتعبير عن الرأي كان هالقد مقود، وكان في هالقد حملات تخويف للمجتمع العربي. ايضا مثلا كما يتعلق بملفات التحريض، 96% خلال السنوات الأخيرة من ملفات التحريض كانت ضد مواطنين عرب مقابل فقط 4%، ورغم احنا قد ايه بنشوف هناك تحريض على مواطنين العرب حتى من قبل المستوى السياسي نفسه. يعني ايضا مثلا الاعتقالات الإدارية، يعني بنتحدث مثلا من بداية هذا العام فقط اكثر من 35 اعتقال إداري حسب معطيات مؤسسات حقوقية كعدالة وميزان وغيرها. مثلا 4 مواطنين من اول هذا العام فقط اللي قتلوا برصاص أجهزة أمنية إسرائيلية. فنحن يعني نحن نتحدث عن مجموعة حالات وأيضا العقوبات الجماعية زي ما حكيت قبل. يعني هناك عدة تجليات لهذه السياسة نحن نراها كل يوم، ولما تتجمع مع بعض يعني فأنت ترى أن هناك نمط وليس. وأيضا يعني حتى عندما نتحدث عن مثلا محمد كل التصريحات السياسية من المستوى السياسي المسؤول عن الشرطة، يعني لما نشوف إيتمار بن غفير اللي هو الوزير المسؤول عن الشرطة، هو بشكل يعني معلن هو إنسان عنصري ويرى بالعرب أعداء وكل ما إلى ذلك. وأيضا يعني كل دعم تلقائي لسياسات الشرطة ولممارساتها الخطيرة جدا،
1: وهو أعلن دعم ومساندته لجميع أفراد وحدة حرس الحدود وكل ما يتعلق بمن يعتدي كذلك على العرب. ويعني تظهر الشرطة في بعض الأحيان هذه يعني قدرة على التعامل مع ملفات معينة ونجاعة كذلك حتى لو كانت ليست في المجتمع العربي. كيف نفسر هاي الفجوة بين هاي القدرات وبين بطء أو فشل أو عجز التحقيق في كثير من جرائم القتل داخل البلدات العربية؟
0: يعني أنا برأيي هو التفسير أكثر تفسير منطقي هو ترتيب أولويات وسياسات. يعني الشرطة اليوم هي تتصرف كأداة سياسية أو كذراع تنفيذية لسياسات الوزير المسؤول عنها وكل يعني الحكومة هذه يعني المتطرفة، وبالتالي ترتيب أولوياتها هو يعني مطابق لهذه السياسات أو يتماشى معها. فبالتالي مثلا عندما نتحدث على كل موضوع مكافحة الجريمة المنظمة، يبدو أن هذا ليس بسلم أولويات الشرطة، لأنه ليس بسلم أولويات

0: الحكومة. فبالتالي يعني نرى هناك الإخفاق الواضح جدا. يعني نحن نتحدث كل عام على ازدياد ارتفاع في عدد القتلى، وهذا يعني لا نتحدث هنا عن كل التبعات لارتفاع من منسوب الجريمة. يعني صحيح. هناك تبعات كبيرة جدا، وأيضا هناك إخفاقات يعني ليس فقط للشرطة إنما لوزارات أخرى وجهات مسؤولة أخرى.
1: وبدلا من الحل في بعض الأحيان كما تفضلت هديل قبل قليل، تطبق الشرطة على خناق المواطنين، بمعنى تغلق مداخل بلدات كما حصل في النقب، عقوبات جماعية. إلى أي مدى هذا يعمق شعور الناس بأنهم يعاملون كمجموعة مشتبه بها؟ يعني بدل التعامل مع أفراد هم مشتبه بهم، هم من ينفذون هذه الأعمال، يعني تأتي الشرطة وتعاقب جماعيا. هذا مطروح كذلك في العريضة التي قدمتموها.
0: صحيح. احنا اول شيء العقوبات الجماعيه يعني هو واحد من مطالبنا بالفحص، يعني بالتحقيق الذي نطالب به. هناك بند يتطرق لفحص قانونيه يعني استخدام العقوبات الجماعيه، لانها تمس بحقوق اساسيه للمواطنين، الحق في التنقل بحريه، الحق في كرامة الإنسان. يعني لماذا أنا كمواطن لكي يعني بالدعاء أنكم تقوموا بجمع سلاح وما ذلك، لماذا أنا علي أن أعاقب أو أن تعطل حركتي؟ فيعني هذا واحد من الأمور الذي نطالب بها. ولكن يعني بالنسبة لشعور المواطن، يعني أنا أعتقد محمد أنه المواطن الفلسطيني في الداخل يعني الشعور بأنه تهديد أو بأنه عدو في تعامل الدولة معه، يعني هو ليس شعور جديد. يعني لا نتحدث عن شيء يعني وليد اللحظة، يعني إنما عن جد قائم يعني منذ سنوات، وهذه سياسات تراكمية يعني لم توجد خلال عام.
1: هذا هو الحال، ونحن سنتابع معكم في هذا السياق المهم. يعني يعطيكم ألف عافية هديل عزام جلاجي، المديرة شريكة لقسم العمل الجماهيري في جمعية سيكوي أفق. بدي أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا لك.
1: إلى اللقاء. فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.
2: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما خلاص، خاضع لشروط الحملة.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
5: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
6: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
5: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
7: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
8: دائماً كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا،
9: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
10: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي،
11: سكن إقامي،
12: كنت بحالة ضياع،
13: كنت متخربط بالبلاد برا،
14: شفت طلاب وسألت ناس،
15: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
16: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل،
17: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
18: نظم
17: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
19: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق، برنامج مرافقة كامل
4: تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا.

0: على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
2: اثنتان وعشرون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. أعلنت الشرطة صباح اليوم اعتقال مشتبهين إضافيين في الأربعينيات من عمريهما من سكان مجدل شمس ومصعدي في إطار مواصلة التحقيق والجهود الميدانية بما تصفه الشرطة بأعمال الشغب التي وقعت خلال الأسبوع في شمالي هضبة الجولان، وهذا ما جاء نصا في بيان الشرطة. أستاذ نبيه حلبي الناشط من الجولان، مرحبا بك.
3: أهلا بك.
2: يعني هل من تفاصيل حول إعلان الشرطة هذا؟
3: الحقيقة من قبل تقريبا أسبوع أو 10 أيام الشرطة اعتقلت 3 أشخاص من قرية مصعدي، تم توقيفهم لمدة 3 أيام، تم تحريرهم بكفالة وبشروط مجحفة صعبة، أبعدوهم عن بيوتهم لمدة أسبوع وعن أراضيهم لمدة 2 شهر، وأدخلوا الشركة والمقاول الساذج الذي دخل على أراضينا وتم طرده بالطريقة المناسبة. وبعد ذلك صار في اعتقالات، واليوم أيضا اعتقلوا شيخين، شيخ من مجدل شمس وشيخ من مصعدي. نحن نعتبر ذلك جزء من الهجوم على أراضينا، نعتبر ذلك تصعيد من قبل الشركة ومن قبل جهات الدولة، حكومة بالذات التي تدعم هذه الشركة، وهذا التصعيد بالتأكيد سيقابل بتصعيد مقابل من أهالي الجولان.
2: سيد نبي، يعني كم عدد من تم اعتقالهم حتى الآن؟
3: حاليا موجودين في المعتقل 5 أشخاص، 3 أشخاص من بعد أحداث المقاول، واليوم 5 أشخاص، ويبدو أن هناك نية لاعتقال المزيد. بالنسبة لنا هذا جزء من الحملة الشرسة التي تقوم بها الشركة ضدنا، الحملة الإعلامية والحملة في الأراضي والتحريض ضدنا بأننا إرهابيون وأننا أقلية. هذه الأقلية قبل 3 سنوات أغلقت شمال إسرائيل بالكامل.
2: يعني حتى في بداية ما حدث الأسبوع الماضي قالوا السوريون يهجمون على شركة إسرائيلية.
3: نعم، الشركة استعملت نفس الأسلوب من قبل 10 سنوات، حاولت إظهارنا أمام السلطات المختصة وأمام الرأي العام الإسرائيلي بأننا أقلية مدعومة من قبل سوريا وحزب الله، وأننا نأخذ أوامر من تلك الجهة، وأن هذه الأقلية هي أقلية خارجة عن القانون. الأقلية هذه هي أصحاب الأراضي، آلاف من الفلاحين والمزارعين المدعومين من قبل الطائفة الدرزية في كل إسرائيل، ومدعومين من قبل محبي أهل الجولان من عرب إسرائيل أيضا. بهذه المناسبة استغل الفرصة لأدعو إخوتنا وأهلنا عرب إسرائيل بالكامل، بعد أسبوعين يبدأ موسم الكرز، اختيار يوم تضامن مع أهل الجولان والصعود في يوم تضامن دفاعا ومساندة لأهالي الجولان.
2: مهم ميدانيا على الأرض الشركة ما زالت موجودة تعود، كيف الأمر على الأرض سيد نبيه؟
3: في قرار جماعي من أهل الجولان كلهم، الدخول إلى الأرض ممنوع. الشركة بعد إحراق آلياتها طلبت في اليوم التالي عن طريق الشرطة من الأهالي السماح لها بأخذ محروقاتها، وسمحنا لهم، نعم دخلوا بمرافقة الشرطة وأخذوا الآليات المحروقة. أرضنا لنا، لن نسمح لهم بدخولها حتى لو كلف الموضوع أثمان غالية، وحتى لو اعتقلوا كل الشباب سيجدون الأطفال والنساء في الأراضي تحميها وتلاحقهم وتطردهم منها.
2: نعم نعم. طيب سيد نبيه، يعني بسؤال أخير، كيف منفسر أنه الموضوع ما زال في المسار القضائي وبتيجي الشركة بتتصرف بأي طريقة عشان نرتب بس الأوراق للسادة المستمعين؟
3: الشركة تملك قوة مالية كبيرة وتملك قوة سياسية كبيرة أيضا، هناك مسؤولين ونحن نتهم، وأنا بشكل شخصي نملك ملفات ومعلومات عن علاقة بعض السياسيين المتنفذين ما زالوا في الحكم في دعم هذه الشركة، المال والسياسة مع بعض. فالشركة يبدو أنها تسرع من دخول الأراضي وفرض المشروع بالقوة في

0: عاد هذه الحكومة بالذات يعني قبل نهاية المسار القضائي. نحن في المسار القضائي سننتصر عليهم، لدينا ما يثبت أنهم مزورون وأنهم مرتشون ولديهم هذه العلاقات المشبوهة.
1: ونحن سنتابع معكم في هذا الملف كما تابعناه منذ البداية. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ نبيه حلبي الناشط من الجولان، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى ملفنا التالي، حيث أثارت توثيقات انتشرت لإطلاق النار على طيور الطاووس في بلدة العزير شمالي البلاد جدلا كبيرا، فيما أصدر مجلس البطوف الإقليمي بيانا قال فيه أن الشكاوى الواردة من الأهالي دفعت وحدة البيطرة في قسم الصحة في المجلس إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمعالجة ظاهرة انتشار هذه الطيور. دكتور وسيم جرايسي، مرحبا بك.
2: صباح الخير.
1: صباح النور طبيب البيطري والمختص في الصحة العامة البيطرية. كيف يمكن قراءة هذا الأمر وهذه التوثيقات؟ يعني انتشار أكثر من 100 طاووس داخل بلدة مهولة مشكلة صحية بالفعل بيئية، ولا طريقة التعامل اللي أثارت الجدل؟
2: طريقة التعامل أعتقد أنها أثارت الجدل، لأنها ما فيش مشكلة صحية، في أكيد ضرر بيئي من ناحية الضجيج، لأنه الطاووس اللي شافه من قريب وسمعوا من بعيد، لا تسمع طبعا من بعيد، وطائر جدا مزعج، لما جميل جدا لكن ربنا أعطاه جمال وعمل الصوت صوته كتير كتير بشع. وإسا هاي الفترة بالذات، الفترة طلعت الربيع وبداية الصيف، فترة التكاثر، وين الطاووس الذكر غير يبرز جماله بده يسمع كمان صوته عشان يدعو الإناث للتكاثر، فأمر اللي هو أكيد مزعج، لكن ممكن يتم كمان التعامل بشكل مختلف.
1: بالضبط هذا هو السؤال، الإزعاج الصباحي هذا يعني بيكفي لتبرير هذا التدخل الحاد، ولا يعني كان لازم استنفاد بدائل أخرى أولا؟
2: أنا متأكد من أن يفكروا في كل البدائل وتوصلوا لأمر أنه مجبور تخفف التركيز، على ما يبدو في تركيز عالي جدا. هو طائر مش من الطيور اللي هي ببلادنا متواجدة في البر، مثل ما بلاحظوا الناس، يعني كمان في ضجيج كبير من طائر الماينا اللي هو كمان طائر كان نقول متطفل، اللي أجى على بلادنا متطفل في كل معنى كلمة، لأنه بروح بيستعمل العشوش تبعت الدويري وتبعت الرقاطي والحمام وبأخذ محلهم. فالطاووس مش هيك، الطاووس بتكاثر كمان بسرعة، طائر له كبير أصعب شوي إنه يقدر يتخبى في بيوت وفي خزوق وبين الشجر، لكن بيقدر يطير لبعيد، جماله فتان، لما تشوف جمال الديل تبع الذكر وهو مفتوح، وجمال الهدف منه هو طبعا جذب الإناث والتكاثر، مش انه يورجينا جماله، لكن صوته صعب جدا للتحمل. اعتقد ان بحثوا الامر، ما بعرفش كيف قدروا بالاخر يقرروا انه يخففوا من التركيز تعون الطوس، طبعا مثل ما قراته انه هم يجربوا انه ياخذوا كميه ويحطوها في محلات في مزارع اشخاص اللي ممكن بيحبوا، عندي مجال عندي المساحه يتواجد فيها الطويس. في نهاية المطاف التكاثر تبع الحيوانات في البرية هو إحنا الوحيدين اللي بنقدر نأثر فيه بشكل سلبي مش بشكل إيجابي، عن طريق إنه إحنا نعمل إبادة، لأنها نوع من أنواع الإبادة إنك تقتلهم في مكان اللي أنت زرعت فيه بنهاية المطاف.
1: طب يعني عند الحديث عن البدائل التي تحدث عنها دكتور، يعني هل يمكن نقل هذه الطيور، تعقيمها، تقليل تكاثرها، إنشاء، أنا عارف منطقة إيواء في صعوبة لكل الخيار كما يبدو.
2: طلع عشان ما نحكيش بالهواء ويقولوا الحكي هوين، جدا صعب انك تضغط طاووس، الطاووس طائر جدا حذر، الطريقة الوحيدة لصيد الطاووس هي فقط بالليل، بالنهار فيش عمل تصيده، عشان هيك انا اعتقد انه يتوجهوا لموضوع انهم يستعملوا البواريد يطخوهم. جدا طائر جدا محنك، بطير كتير بسرعة، بطير كتير عالي مع كل الحجم الكبير، فانا متأكد من حاولوا. واحدة من الأمور اللي ممكن تتسويها إنك أنت تركزين في مكان وين ممكن إني يروحوا يأكلوا، رقم اثنين إنك أنت تعطين تخدير تقص قسم من جناحاته ما يقدرش يطير لبعيد، بس هذا أمر لازم تستعمله عدة مرات، يعني مرة كل شهر، مرة كل شهر ونص، ممكن نعطي كتير تيوريوت بس نعمل بالبراكتيكا بالآخر إنه الإشي يتم فعله مش شغلة هوية.
1: طب لما نوصل لهاي المرحلة، لمرحلة الصيد المرخص، شو المعايير اللي يجب أن تحترم، تراقب بطريقة قانونية مهنية، أقل إيلام على الأقل للحيوان؟
2: بده يكون صياد محترف طبعا. ثانيا الموضوع الجدي جدا هو انك مش تصيبه ما يموتش، لانه اصابته وعدم وفاته بشكل ميادي بشكل بنفس اللحظه هو طبعا عذاب كبير للحيوان، أنا متأكد إنه بيجيبوا بس صيادين مختصين، وبما إنه راح يتواجد بين البيوت.

0: بتأمل إنه ماخدين كل الحذر والحيطة لعدم تفاقم الأمر بإصابة أشخاص.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور وسيم جرايسي طبيب بيطري والمختص في الصحة العامة البيطرية على كل هذه التوضيحات المهمة. شكرا جزيلا لك.
0: نهارك سعيد.
1: يعطيك العافية. قبل أن ننتقل إلى الملف التالي لابد كذلك من بث البيان الذي جاء من مجلس إقليمي البطوف ردا على هذه التوثيقات التي أثارت حفيظة الكثيرين. جاء في بيان مجلس البطوف الإقليمي أنه في أعقاب عشرات الشكاوى الواردة من أهالي قرية الأزير حول الانتشار الكبير لطيور الطاووس والتي تجاوز عددها 100 وما تسببه من أضرار في ممتلكات المواطنين وإزعاج في ساعة الصباح الباكر، باشر المجلس عبر وحدة البيطرة في قسم الصحة باتخاذ سلسلة من الإجراءات لمعالجة هذه الظاهرة، شملت التواصل مع عدد من الجمعيات المختصة ومحاولات للحد من تكاثر الطيور بوسائل مهنية من بينها التخدير والسعي لإيجاد جهات إيواء مناسبة، إلا أنه مع تفاقم الوضع وعدم توفر حلول إيواء تم التنسيق مع سلطة حماية الطبيعة لإيجاد حل مهني ومنظم. بناء عليه تم الاستعانة بصياد مختص ومرخص للعمل للحد من انتشار الطيور في البلدة بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وجودة حياتهم مع الالتزام بالمعايير المهنية البيئية المتبعة. هذا ما جاء على لسان المجلس الإقليمي البطوف. إلى ملفنا التالي، حيث أعلنت شركة الطيران وزير أنها ستستأنف رحلاتها من وإلى إسرائيل ابتداء من 28 من الشهر الجاري. وكانت مجموعة لوفت هانزا قد أعلنت في وقت سابق كذلك بدء استئناف رحلاتها مطلع الشهر القادم. مع هذه الإعلانات هناك توقعات بأن تبدأ أسعار الرحلات بالانخفاض بعد ارتفاع كبير بسبب الحرب، ولكن لن نشهد هذا الانخفاض قريبا وفق جل التوقعات. أستاذ أمير عاصي، مرحبا بك.
2: مرحبا بك وكل اللي بيسمعونا، صباح الخير.
1: أهلا بك، المستشار الاستراتيجي لشركة الطيران المدني أركيع. يعني إن شاء الله خير، دائما بنقول إن شاء الله خير في كل ما يتعلق كذلك في هالتطورات. كيف ممكن أن نقرأ إعلان وزير ولوفتهانزا قبل عن العودة التدريجية إلى البلاد؟
2: ألو،
1: نعم أستاذ أمير تسمعني؟
2: نعم نعم. أولا يعني في آخر أخبار الطيارات يعني هناك تطورات مهمة جدا تعطي يعني هذه الأمور تعطي إشارة أولية على عودة تدريجية للحركة الجوية في إسرائيل، رغم أن الصورة طبعا ما زالت معقدة وحساسة أمنيا، ولكن هناك يعني فرج في آخر الطريق. حسب المعطيات في سلطة المطارات هناك حوالي 89% من حركة الطيران في مطار بن غوريون خلال شهر أبريل كانت لشركات طيران إسرائيلية، وهذا يدل على أن معظم الشركات الأجنبية يعني ما زالت تتعامل بحذر شديد مع العودة إلى إسرائيل. اليوم عدد الشركات الطيران التي تعمل في مطار بن غوريون حوالي 24 شركة فقط، بينما يعني قبل الحرب والأوضاع الأمنية كان العدد أكبر بكثير، وهذا يعني يعكس على أيضا أعداد المسافرين، وسجل انخفاض قرابة 74% بأعداد المسافرين مقارنة في العام الماضي. بالنسبة لشركة ويز إير اللي هو خبر اليوم، هو خبر فعلا طبعا إيجابي جدا، الشركة أعلنت رسميا عودتها إلى إسرائيل ابتداء من 28 مايو، وفي نفس السياق أعلنت أيضا أنها لن تفتح محطة في تل أبيب. يعني هذا أيضا خبر يؤثر سلبيا على يعني أحلام وما كانت تسعى إليه أيضا الوزيرة من تشديد المنافسة، ولكن الشركة أعلنت رسميا أنها ستعود مع تشغيل طبعا رحلات إلى عدد من وجهات أوروبية مثل لندن، بودابست، بوخارست، لارنكا، ميلانو. طبعا هاي الخطوة تعتبر مؤشر يعني يعطي ثقة أكثر، وهذا يعني تعتبر الشركة من أوائل الشركات اللي جمدت نشاطها إلى تل أبيب.
1: صحيح.
2: وعودتها كان من أول الشركات التي عادت، فهذا يعني يعني أن هناك تقييما خلينا نقول أمنيا جديدا أكثر استخدام.

0: ضرر في المنطقة
1: في المسار الإيجابي على الأقل. طيب يعني الشركة وزير
0: لوفتانزا جروب بدأت هي أيضا يعني تعلن عودة تدريجية, إن كان لوفتانزا كارغو ولوفتانزا سويس اللي كل هاي الشركات بداية يعني
1: ايرلاينز ويورو وينجز كذلك. طب يعني أستاذ أمير وزير, عندما تتحدث عن طلب مرتفع أو يعني مرتفع في المرحلة القادمة, لربما يكون متوقع عن خطوط كلندن كبودابست بوخارست وارسو غيرها وميلانو طبعا, هل نتوقع بالفعل انفجار في الطلب بعد كل فترة التعليق هاي, وخصوصا أنه بنحكي على شركات لو كوست اللي قد تساهم في خطوط؟
0: شركات الطيران ليست مثبتة يعني ما يعني تشتغل اليوم على يعني وممكن إنه هناك يعني يكون تغييرات, ويعني الأمور ليست ثابتة من ناحية المسافر وأيضا من ناحية شركات الطيران, وما زالت هناك أيضا قيود وتشديدات تشغيلية داخل مطار بن غوريون خاصة في ساعات الليل بسبب إنه هناك اعتبارات أمنية ووجود طيارات عسكرية أمريكية داخل المطار. هناك أيضا فرض قيود على عدد الطائرات التي يعني يمكن أن تبقى على أرضية المطار ليلا, وهذا يؤثر على جداول الطيران, يؤثر على التأخيرات يعني أو أيضا يؤثر على توفر رحلات لضخ المسافرين اللي نتحدث عنهم.
1: يعني شو مع الأسعار؟
0: الرسالة المهمة جدا إنه لم يعود الوضع حاليا إلى الوضع الطبيعي اللي إحنا كلنا بنعرفه, ولكن عودة ويز وعودة لوفتانزا وعودة شركات طيران هي عودة محسوبة ومدروسة لشركات طيران الأجنبية. إذا استمر الهدوء الأمني فمن المتوقع طبعا أن نشهد خلال الصيف زيادة تدريجية في عدد الرحلات, قد نشهد أسعار تنافسية خاصة مع عودة شركات اللاكوست مثل ويز إير وغيرها, والتحديثات موجودة دائما. حاليا الأسعار ليست بذاك الاستقرار, ليست ثابتة لأن نحن نتحدث عن فترة انتقالية, وحاليا ما في شركات أجنبية في المطار, والاعتماد الأكثر على شركات طيران الإسرائيلية والعودة التدريجية. يعني بالأشهر القديمة الأسعار ما زالت مرتفعة. بنصح المسافرين متابعة التحديثات, شراء تذاكر مع إمكانيات تغيير أو إلغاء
1: تذاكر المرني طيران.
0: تذاكر طيران مرني, والانتباه أيضا إلى أي تطور أمني, لأنه كل تطور يؤثر سريعا على حركة شركات الطيران.
1: صحيح يعني نأمل خيرا للجميع. بدي أشكرك على كل هذه التوضيحات والإضاءات المهمة أستاذ أمير عاصي المستشار الاستراتيجي لشركة الطيران المدني أركيا, شكرا جزيلا لك.
0: أهلا
1: بك, إلى اللقاء. فاصل ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
1: مجوهرات الاندلس.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة.

0: من بيت كل موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.

0: مع محمد أبو العزم حميد.
1: ثلاثة وأربعون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى نظيره الصيني شي جينغ بينغ، عن هذا الموضوع تحدثنا، ولكن ترامب رافقه عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، وعن هذا الموضوع كذلك تحدثنا، فضلا عن مديري كبرى الشركات الأمريكية وتحديدا في مجال الذكاء الاصطناعي. زميلة ناس أبو دعابي، صباح الخير.
2: صباح الخير محمد،
1: محرر شؤون التكنولوجيا في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك. أنس، يعني مش متعودين نحكي معك سياسي، ولكن بدنا نحكي معك في هذه المرافقة لمديري كبرى الشركات الأمريكية في وتحديدا في مجال الذكاء الصناعي. شو معناها إنه يكونوا معه في الصين ترامب؟
2: صحيح محمد، يعني احنا عادة ما نشاهد يعني في مثل هذه القمم الدولية اللي بينزلوا من الطائرة بيكونوا إما وزراء أو مساعدين دبلوماسيين، أما أن يكونوا يعني نصهم عبارة عن مدراء لكبرى الشركات العالمية فهذا أمر غريب.
1: ولكن يعني عادة يعني حد الأقصى أنها تكون معه عقيلته زوجته، أما يأخذ معه إيلون ماسك مش عارف.
2: صحيح، هي مش موجودة مع هذه المرة، ولكن يعني أنه يستبدلهم في صناع القرار الاقتصادي، فربما يعني هذا يعني جزء من آفة العصر اللي احنا موجودين فيها محمد. الحديث هنا يعني لنقرب الأمر للمستمعين قدر الإمكان، الحديث عن يعني عشرات من مدراء كبار الشركات الأمريكية، منهم طبعا على رأسهم طبعا إيلون ماسك، مع يعني سلسلة شركاته من تسلا إلى إكس إلى سبيس إكس، وطبعا جينسون هوانغ يعني مدير إنفيديا، تيم كوك المدير السابق أو المنتهي ولايته في أبل، وغيرها الكثير من شركات مثل ميتا وجي بي مورغان وبوينغ، و حدث ولا حرج العديد من الشركات الكبرى الأمريكية. يعني الكثير من التكهنات حول يعني هدف مثل هذه الزيارة، ولكن مثل ما ذكرت في المقدمة محمد، الأمر الأبرز هو موضوع الذكاء الاصطناعي. لما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، الصين يعني هي تعد أبرز المنافسين للولايات المتحدة في كل ما يخص سباق الانتقال النوعي على المستوى العالمي في كل ما يخص الذكاء الاصطناعي. في هذه الحالة الحديث هو عن كل ما يخص الرقائق أو المعالجات، خاصة يعني اللي بيعرف في عالم في التكنولوجيا بنحكي أكثر عن مصطلح جي بي يوز، وهي عمليا المحرك الأساسي اللي من خلاله يتم تدريب كل نماذج الذكاء الاصطناعي اللي احنا بنستخدمها مثل شات جي بي تي وغيرها، جميعها تعتمد على مثل هذه الرقائق. المصنعة لها هي عمليا شركة انفيديا، يعني هي الأبرز والتي عمليا تضاعف يعني عمليا الكل ما يخص هذه الشركة من مبيعات ومن وجودها داخل البورصات العالمية، وهذا الأمر بطبيعة الحال يقلق يعني الشركات الصينية. وبالمقابل الولايات المتحدة تفرض نوع من يعني الحظر على بالضبط، يعني نوع من الحظر والقيود على الشركات الأمريكية في إرسال أبرز تقنياتها إلى الصين. وبالتالي بنشوف أكثر من مرة أنه شركة مثل إنفيديا في البداية تقوم ب يعني صناعة يعني هذه الرقائق القوية للسوق الصيني، مثلا هناك رقائق مشهورة H100، وبالمقابل يتم تصنيع نسخة أضعف أرخص أقل نجاعة للسوق الصيني، مثل مثلا

0: H20. هذه السياسة اللي شهدناها خلال السنوات الأخيرة، الصين يعني غير راضية عنها. ويعني نلخص الأمر بالأمر السياسي الإضافي، إنه هذه سلسلة التوريد والصناعة تعتمد أيضا على تايوان. شركة TSMC هي أكبر الشركات المعروفة في تصنيع الرقائق، شركات مثل إنفيديا وغيرها تعتمد على هذه الشركة. فعمليا يصبح عندنا إنه المخ أو التصميم أمريكي والتصنيع تايواني، وهذا يعني احكي للصين انه هذا الامر ما في يعني نوع من التهديد
1: لها. ولكن الصين ما زالت مركز لا غنى عنه انس للتصنيع التقني، رغم كل محاولات الشركات كما تفضلت بتنويع الانتاج حتى الهند وفيتنام ودول اخرى. بدي اروح معك على قضيه وجود تيم كوك، لانه ابل مرتبطه كذلك بسلاسل التصنيع في الصين. شو معنى هذا العالم الهايتك؟
0: يعني على الأمرين محمد، من جهة مثل ما أنت ذكرت موضوع التصنيع هو الأمر الأهم، بمعنى أن الشركات الأمريكية تعتمد في كثير من يعني سلسلة التصنيع على شركات صينية مقابل لها. ولكن لا ننسى أن الصين أيضا يعني لها علاقة في المستهلكين لهذه الخدمات، إما على مستوى يعني الصين نفسها مع مليار إنسان، وأيضا على الشركات الصينية التي تكون هي البدائل لهذه الشركات الأمريكية العملاقة مثل أبل ومثل يعني الشركات الموجودة تحت إيلون ماسك. جميعها تحاول أيضا البيع للصين، ومثل ما يعني هناك نوع من يعني الحديث عن تسهيلات في التصنيع وكل ما يخص هذه الموارد. بالمقابل محمد نتحدث عن انفتاح الصين كسوق لهذه الشركات الأمريكية. كثير من هذه الشركات وصلت ذروتها من حيث المبيعات للأسواق الأوروبية وللأسواق العالمية الأخرى، بينما الصين ما زالت منغلقة في كثير من الأحيان على هذا الأمر. وبالتالي شركات مثل أبل يعني ما زالت تجد صعوبة في الوصول إلى السوق الصيني أيضا كمستهلكين وليس فقط في جزء من إنتاجها. ما زلنا نتحدث تعرف تحت الرادار وتحت كل هذه يعني المحظورات اللي هي على العلن. هناك بالمقابل يعني العديد من الشركات الصينية التي هي عمليا الأساس للتصنيع في أبل. وأبل أيضا في يعني تقاريرها الأخيرة محمد تحدثت على كل ما يخص يعني توزيع مدخولاتها. تخيل أنه هذه الشركة العملاقة مع كل الكم الهائل من السنوات ومن التصنيع ومن التكنولوجيا ما زالت تعتمد على منتج واحد رئيسي وهو الآيفون. الآيفون هو المنتج الأساسي لها، وبالتالي جزء كبير من تصنيعه يعتمد على الصين.
1: عالم، هذا عالم كبير أنس، يعني عالم بحد ذاته، ولا يمكن أن يمر وجود كل هذه الأسماء في رحلة من هذا القبيل مرور الكرام. بدي أشكرك جزيل الشكر زميل أنس أبو دعابس، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا محمد،
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. من هذه الأجواء التكنولوجية التقنية مرتفعة الحرارة إلى الأجواء الفعلية مرتفعة الحرارة كذلك، أستاذ ليث العلامي الراصد الجوي، مرحبا. مرحبا،
2: هي هلا، تحياتي لك وجميع السادة المستمعين.
1: خلاص هيك مع الحم كل الوقت هسه؟
2: والله لا، يعني ممكن الناس تستغرب إنه إحنا تعدينا يعني كثير أشواط من فصل الربيع مرحلة واسعة، من فصل الربيع وصلنا بنص شهر 5، لكن ممكن نرجع نتفاجأ إنه الجو لساته رح يتقلب. بداية من بكرة الجمعة رح يكون في انخفاض درجات الحرارة مقارنة بالجو اللي إحنا شايفينه اليوم حار، وحتى ممكن يكون في عندنا نشاط على سرعة الرياح ما بين ساعات الظهر وحتى ساعات المساء. الحال كذلك يوم السبت نقدر نحكي إنه الجو ربيعي معتدل لطيف، بارد خلال ساعات المساء والليل، لكن الأحد والاثنين عندنا كتلة هوائية برضو حارة. فكرة اللافت هي خماسينية صراحة، وبالتالي رح ترجع الأجواء اللي احنا نوصفها بأنها خمسينية قديمية مغبرة مع نشاط أيضا لافت.

0: ما تأخر على سرعات الرياح مع بعض الهبات القوية. بالتالي الأحد والاثنين لدينا أجواء حارة خماسينية مغبرة، جو هيك مخربط. في المقابل ما بعد هذه الحالة الجوية الخماسينية اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى المساء الاثنين وخلال يوم الثلاثاء وحتى بقية الأسبوع راح نشوف عودة انخفاض من نصف درجات الحرارة. يعني على سبيل المثال بدل ما تكون الأحد والاثنين في بداية إلى منتصف الثلاثينيات ترجع الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع إلى بداية العشرينيات، يعني كان تقريبا فرق ما بين 8 إلى 10 درجات مئوية ما بين بداية الأسبوع وحتى أو ما بين بداية الأسبوع من جهة ومنتصف نهاية الأسبوع من جهة أخرى. إحنا صراحة لساتنا منعيش جو مخربط، جو مخربش، جو مش مستقر على نمط واحد، مش شايفين الجو عم بدفي بشكل طويل. لسه التقلبات الجوية الخماسينية موجودة وبوقت متأخر، يعني مختلف عن السنوات الماضية.
1: وفي ساعات المساء والليل يعني الطقس يصبح باردا بشكل وكأنه 180 درجة بنقلب.
0: صحيح، يعني نشوف بالنهار جو بالليل جو ثاني، وحتى بين الأيام في بعضها يعني احنا نحكي عن جو شوب، بكرة أقل حرارة تنزل بحدود 6 درجات، الأحد والأحد والأحد تطلع برضو بشكل ملموس، تبدأ خمسة بشكل ملموس منتصف الأسبوع القادم. فجو كله يعني حساسية وأمراض وفيروسات، فإننا ننتبه على حالنا بشكل كبير خلال الأيام الجاية.
1: بالسلامة للجميع، شكرا جزيلا لك ليث العلامي رصد الجوي. شكرا شكرا لا. إلى اللقاء. رياضة كابتن فادي مصطفى. مرحبا مرحبا.
2: يسعد الصباح محمد ابو العزيز، حياتي.
1: اهلا اهلا. الريني الريني
2: بشكل رسمي ومؤكد وغير قابل طبعا للتأويل، الفريق الرناوي هبط الى الدرجة الممتازة الان يمكن القول بعد ان خسر 1-0 امام طبرية. طبرية صارت معجزة، تخيل فريق طبعا بغض النظر عن العقاب لتلقوه مينوس 8 نقاط في المرتبة الاخيرة وقبل الاخيرة، الا انه استفاق وجمع النقاط في البلايوف السفلي. الرينا فشلت في جمع النقاط، وبالامس كان لنا حوار مطول مع سعيد بصول، يعني حكى بصراحة أسهب عن كل الأسباب اللي أدت. طبعا هو يأخذ المسؤولية على عاتقه وهو يقف على رأس الهرم ويقول أخطأت في تعيين المدربين والبداية مع سلوفودان دراتيتش، أخطأنا حين لم تتواجد الجماهير في الريني، أخطأنا حين عززنا الفريق بلاعبين غير مدربين ولاعبين اللي ما كانوا ثقة. وممكن محمد يعني احنا بالتالي بنحكي على كرة قدم، فيها ربح فيها خاسر. الأشياء اللي حبيتها في سعيد بصول انه متفائل، وسألته هل سعيد بصول باقي في الفريق، لأنه مع سعيد بصول واضح أن الفريق سيعود بعد سنة أو يحاول العودة بعد سنة. ما أخذ الجواب النهائي، قال أنا بإجازة.
1: هذا ما نأمله، يعني دائما التوفيق لفريق الريني الذي يعني كان يبلي حسنا لفترات طويلة فعلي.
2: نعم، أما الفريق السخنيني فيعني بهدلي في بيته في آخر مباراة أمام طبعا كرياتشوني، يخسر برباعية. صحيح أشركوا لاعبين شبيبي وحارس مرمى سليمان اللي هو جيد، وبالتالي لا يمكن أن تخسر 4-0 هيك تودع الدوحة وتودع الجماهير. باعتقادي لو سألنا يعني الفريق السخنيني ماذا تريد من هذا الموسم، بقول لك نعمل ديليت هيك على السريع، أنسى هذا الموسم والأنظار تتجه نحو الموسم المقبل، نعمل فعلا استخلاص العبر، لأنه الأهم من أنه أنت تقع في الخطأ، تعرف وين كان خطأ محمد في عالم كرة القدم، ومن مثلك بيعرف لما الفرق بتقعد وبتخيم مين اللاعب اللي ساعد، مين اللاعب اللي ما كان مساعد، مين المدرب الصحيح. استخلاص العبر، يعني يجب على سخنين تأخذ هيك إجازة أسبوع أسبوعين ومن ثم بداية التخطيط للموسم القادم.
1: بالتوفيق بالتوفيق لفريق المجتمع العربي سخنين وكذلك لفريق الريني. في الحديث عن المدرب واختيار المدرب الصحيح، إنريكي دائما هو الاختيار الصحيح. باريس
2: نعم، بطلة فرنسا للمرة الرابعة عشر على في تاريخه، والموسم الخامس على التوالي. وإنريكي باعتقادي يعني احتفل بالأمس، ولكن الأنظار بتعرف بالضبط لو أنت تتجه المباراة مع أرسنال هي الأهم. يعني بالأمس بتعرف كان هيك حديث مع مشجع محروق للأرسنال سيد فراس خطيب، بقول دبل دبل، يعني هو يريد كمان البطولة وكمان. فقلت له واحد من سنتين أكيد، لأنه بالأمس السيتي فازت قلصت الفارق في المرتبة الأولى أرسنال مع 79 صحيح. في نفس عدد المباريات سيتي كانت مباراة ناقصة لعبتها بالأمس مع كريستال بالاس فاز 3-0 77. شوف محمد نقطتين والأمر بتعلق فيك، ممنوع تغمض عينك من هون حتى النهاية، وتخيل أرسنال غير إنها بدها البطولة، هي عقلها ذهنيا أيضا موجود أمام باريس وأمام إنريكي وأمام العمالقة.

0: فيعني
1: الأهم أن نشهد متعة رياضية. فادي كابتن فادي مصطفى بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الجولة الرياضية السريعة. شكرا شكرا.
0: تحية.
1: إلى اللقاء إلى اللقاء. وصلنا إلى ختام برنامج غرفة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير، محبة وسلام.

0: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442.
1: حلبجي. لسه باعد، لسه باعد، لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد، تأخير وإجراءات الفرض القانونية خاضع لشروط الخدمة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه بالضلوع في جريمة قتل الشاب باسل أشرف فرعوني في 20 من عمره من مدينة الناصرة، والذي قتل جراء جريمة إطلاق نار وقعت داخل مغسلة للسيارات أثناء عمله في تشرين 2 نوفمبر 2025. وكانت الشرطة قد قالت إنها نجحت بعد وقت قصير من تنفيذ الجريمة في العثور على الأسلحة التي استخدمت في عملية القتل بعد الوصول إلى مكان إخفائها، وتم تحويلها إلى مختبرات الشرطة لاستكمال الفحوصات الجنائية وجمع الأدلة. وأشارت إلى أن محكمة الصلح في الناصرة مددت الثلاثاء الماضي اعتقال المشتبه به حتى 20 مايو 2026 على ذمة التحقيق في القضية. أعلنت الشرطة اعتقال مشتبهين إضافيين في جيل 40 من عمريهما من سكان قريتي مجد الشمس ومسعدي، على خلفية ما وصفته الشرطة بأعمال الشغب العنيفة التي وقعت خلال الأسبوع الماضي في شمالي هضبة الجولان، على خلفية استئناف أعمال إقامة عنفات الرياح.

0: التوربينات في المنطقة. وأضافت الشرطة في بيان أنه تم حتى الآن اعتقال عدد من المشتبهين للاشتباه بضلوعهم في الأحداث العنيفة التي شملت إضرام النار في مركبات وآليات للعمل والتسبب بأضرار بالممتلكات وفق قول الشرطة. أعلن عضو الكنيسة السابق دكتور يوسف جبرين ترشحه لرئاسة قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لينافس دكتور شكري عواود الذي أعلن ترشحه الأسبوع الماضي مع انطلاق الانتخابات الداخلية للحزب نهاية الأسبوع لاختيار قائمته لانتخابات الكنيسة المقبلة. في حديث لراديو الناس قال دكتور جبرين إن ترشيحه جاء لمواصلة عمله ضد مظاهر العنصرية المتزايدة ولدعم الجهود لإعادة تشكيل القائمة المشتركة على أساس برنامج سياسي مشترك.
1: كنت في الكنيسة وأنا أعرف أهمية أن تكون في رئاسة القائمة من ناحية يعني المسؤولية والعنوان للمبادرة للتنظيم لاتخاذ القرارات. يعني أرى بترشحي أيضا فرصة ليعني انطلاقة متجددة في قضية العمل المشترك وإمكانية فعلا أن نستعيد القائمة المشتركة في الانتخابات البرلمانية التي أصبحت الآن قريبة جدا.
0: وكان رئيس الائتلاف الحكومي الإيطالي أوفر كاتس قد قدم مساء أمس مشروع قانون لحل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة بالتنسيق مع رؤساء جميع كتل الائتلاف. ومن المقرر يطرح مشروع القانون للتصويت الأربعاء المقبل، وبحسب المقترح لن يحدد موعد الانتخابات في نص القانون فورا، بل سيحسم خلال النقاشات داخل لجنة الكنيسة. جاء ذلك في أعقاب تهديدات الأحزاب الحريدية بالانسحاب من الحكومة بسبب أزمة قانون التجنيد، رغم أن الانتخابات كانت مقررة في تشرين الأول أكتوبر. يعقد اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن الاجتماع الثالث ضمن جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لبحث ملفات التهدئة والترتيبات الأمنية على الحدود الجنوبية. وتأتي الجولة وسط مساعي أمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية والخلافات حول آلية التنفيذ والانسحاب من النقاط الحدودية التي تسيطر عليها إسرائيل. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه في جنوبي لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة في بلدة السعديات جنوب بيروت، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية قتلت خلال الساعات الأخيرة 22 شخصاً. الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع طفيف إضافي في درجات الحرارة ويكون الجو معتدلا في مختلف المناطق خلال ساعات الليل والمساء، يصبح الجو معتدلا مائلا إلى البرودة. ختام النشرة، كونوا بخير.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفات قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
3: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
4: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة.

تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل، ب 89 شيكل، الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
3: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.com.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغول.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
1: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
0: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الأول.

0: الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
1: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسه صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسه بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422. حلبجي.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أصيب 3 أشخاص بينهم 2 بحالة خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة في موقف للسيارات في منطقة رأس الناقورة. وقال الجيش الإسرائيلي أن المسيرة أطلقت من قبل حزب الله، معتبرا ذلك خرقا فاضحا لتفاهمات وقف إطلاق النار. وفي السياق، داوت صفارة الإنذار في الجليل الأعلى ومحيط مزقف عام بالتزامن مع رصد أهداف جوية مشبوهة أطلقت من لبنان، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء غارات على بنى تحتية لحزب الله في جنوبي لبنان بعد توجيه تحذيرات إخلاء لعدد من القرى في منطقة الإبقاع الغربي والجنوب. قدمت النيابة الإسرائيلية العامة لائحة اتهام ضد شاب في 27 من عمره من سكان مدينة الطيري بتهم تنفيذ مهام أمنية لصالح جهات إيرانية، بينها تصوير مواقع حساسة ونقل معلومات عن موانئ ومحطات كهرباء وقواعد عسكرية. وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم حافظ على تواصل مع جهة معادية بدافع أيديولوجي ورفض تلقي أموال مقابل المهام التي نصبت إليه وفق ما جاء في لائحة الاتهام. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال مشتبه بالضلوع في جريمة قتل الشاب باسل فرعوني في 20 من عمره من مدينة الناصرة، الذي قتل جراء جريمة إطلاق نار داخل مغسلة سيارات أثناء عمله في 22 نوفمبر 2025. وقالت الشرطة إن محكمة الصلح في الناصرة مددت اعتقال المشتبه به حتى 20 أيار مايو الجاري. أعلنت الشرطة ما وصفته فك لغز محاولة اغتيال رئيس بلدية عراب دكتور أحمد نصار ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة أنور ياسين، بعد تقديم تصريح مدع ضد مشتبهين، أحدهما قريب لرئيس البلدية، بشبهة التخطيط لإطلاق النار الذي وقع في آذار الماضي ومن ثم تنفيذ الجريمة. ووفق التحقيق، فإن خلفية الجريمة تعود إلى خلافات مرتبطة بعطاءات جمع النفايات في المدينة، بعدما أصيب رئيس البلدية ب7 رصاصات وأصيب دكتور ياسين بجروح.

0: متوسطة. اعتقلت الشرطة شخصين بشبهة إلقاء قنبلة على محل تجاري في حي أوتشامير في مدينة الرمل بعد سماع دوي انفجار في المنطقة خلال الليل. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة فيما لم يبلغ عن إصابات بشرية. نفى مسؤولون في حزب التجمع الوطني الديمقراطي وجود مفاوضات لتشكيل قائمة عربية يهودية مشتركة، وذلك عقب نشر السياسي في شكيد صورة جمعته برئيس التجمع سامي أبو شحادي وشخصيات أخرى في يافا الساحل. وأكد الحزب أن خياره السياسي ما زال يتمثل بإعادة تشكيل القائمة المشتركة، معتبرا أن اللقاءات الفردية والصور المتداولة لا تعبر عن موقف رسمي للتجمع. في وقت سابق أعلن عضو الكنيسة السابق دكتور يوسف جبرين ترشحه لرئاسة قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لينافس في ذلك دكتور شكري عواود الذي أعلن ترشحه الأسبوع الماضي مع انطلاق الانتخابات الداخلية للحزب نهاية الأسبوع لاختيار قائمته لانتخابات الكنيسة المقبلة. في ذات السياق قدم رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس مساء أمس مشروع قانون لحل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة بالتنسيق مع رؤساء جميع كتل الائتلاف. ومن المقرر يطرح مشروع القانون للتصويت يوم الأربعاء المقبل. وبحسب المقترح لن يحدد موعد الانتخابات في نص القانون على الفور، بل سيحسم خلال النقاشات داخل لجنة الكنيسة. جاء ذلك في أعقاب تهديدات الأحزاب الحريدية بالانسحاب من الحكومة بسبب أزمة قانون التجنيد، رغم أن الانتخابات كانت مقررة في تشرين الأول أكتوبر. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب إن حالته الصحية ممتازة، نافيا تقارير تحدثت سابقا عن إصابته بسرطان البنكرياس. جاء تصريحاته خلال جلسة دعوة تشهير رفعها ضد صحفيين وشخصيات عامة اتهمهم بنشر معلومات كاذبة حول وضعه الصحي، وقال إن من ينشر أكاذيب بشأن وضعه الصحي سيعرض نفسه للمحاكمة. الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع طفيف إضافي في درجات الحرارة ويكون الجو معتدلا في مختلف المناطق. خلال ساعات الليل يصبح الجو معتدلا مائلا إلى البرودة النسبية. ختام النشرة بعد قليل، برنامج مجالس مع الزميل وديع عواودي. كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
2: أحلى راديو. راديو الناس رقم واحد.
3: بحب راديو الناس كتير.
2: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتوا الطب طب طب
4: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
5: راديو الناس أحلى راديو
6: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
7: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
8: راديو عصري وشبابي.
9: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
10: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
11: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
12: تقريبا دقيقة. تسريبات. يشيع في وسائل الإعلام العبرية استخدام مصطلح هدلفوت، والتي تعني تسريبات. ولو رجعنا معنى الفعل دلاف لوجدنا أنه يعني تسرب ونضح ورشح وتقطر، ومنه يأتي الفعل هدليف بمعنى قطر، وفي المجاز يعني سرب خبراً. وحين نقارن هذا مع الفعل دلف في اللغة العربية نجد أنه يدل على تقدم في رفق، والدليف هو المشي الرويد، والدلف يعني التقدم. وهنا نستحضر من موروثنا الشعبي المثل العربي من تحت الدلف لتحت المزراب، الذي يوضح أن الوضع قد تحول من سيء إلى أسوأ. فالماء يقطر ويرشح من الدلف ببطء بينما يسيل أو يتدفق من المزراب. ومن هنا يأتي وجه الشبه بين الكلمة العبرية هدلفوت والكلمة العربية العامية الدلف، من حيث تسريب المعلومات والأخبار بشكل خفي وبطيء وحذر.
13: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: سلامات وتحيات لكل المستمعات والمستمعين، أنتم في برنامج مجالس راديو الناس. هذا النهار سنذهب إلى الشمال إلى بلدة الجيش. ضيفنا اليوم الأستاذ شريف نجم، أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: الله عزيزة،
1: إن شاء الله كانت الطريق مسالكي.
2: منيحة، تعودين.
1: يا مرحبا بك.
2: أهلين.
1: نبدأ بالحديث معك عن الجيش، منين أجت كلمة الجيش، تسمية الجيش؟
2: طلع هنا في أكثر من مصادر، بس الأكثر مصدرية الجيش أصلا بالأصل كانت بلدة رومانية قديمة جدا، هي بلدة جدا عريقة وقديمة باسمها جاسكالا، اللي بعدين صارت جوش حلاف، اللي كمان مذكورة احنا بنتعلمناها بالتاريخ يوحنان الجيش من الجيش. فهون التصليل اللي بيجي لأكثر من أنه الخير والكتلة البيضاء والحليب والوفرة. في ناس بتقول لك عشان هي تلي بيضة كل تلال حواليها هي سود، فحتى الجيش لما انت بتاخدها بالمعجم بالعربي هي المكان اللي بعوصلش ارتفاعه لجبل وتربته بيضة وخشنة. فهي التعريف ان هنا بناخد
1: التعريف يعني هناك عن سبب تسمية الجيش باللغة العربية. فانت تقول الجيش اما لانها في مكان مرتفع، الجيش تشي بمكان مرتفع لغويا، او انه هي كلمة معربة من
2: جيش حلف،
1: جيس كلال الكلمة الرومانية القديمة. وباللغة العبرية جوش حلاف منين أجت؟ بتقول إنه
2: هي بلد تاريخيا بلد يهودية حسب
1: وردت في العهد القديم.
2: وردت في العهد
1: القديم المصطلح جوش حلاف رمزي، هو بمثابة مصطلح يشير إلى كتلة الوفرة. صحيح. الحلاف بمعنى إنه في يعني منتوج وافر وهيك، فهمت عليك؟ صحيح
2: 100%.
1: أو إنه لأنه هي ترابها أبيض،
2: تربتها بيضة.
1: أنت شو بتفضل التسمية تكون؟
2: المهم وفرة يكون
1: موجود الوفرة.
2: الحمد لله بنشتغل عليها.
1: واخبار الكرز في الجيش؟
2: الكرز بالجيش من كيف شفتك دايقه
1: لسه.
2: طيب بس تيجي تدوقه بنحكي عليه بطعمه.
1: أداء موسم الكرز في الجيش؟
2: في أنواع الكرز، هو أنواع، في أنواع اللي بلشت تنزل إسا، في أنواع اللي بتبلش لآخر شهر 5 أول شهر 6. طبعا
1: كم نوع في الجيش؟
2: كان نوع توقعنيش بهاي.
1: انت مش مزارع بالأصل؟
2: انا بلشت كمزارع صغير، كنا وقتها التفاح واكثر من تفاح، وبعدين رحنا على سلك تاني.
1: تركت التفاح والكرز؟
2: ما تركناهوش، بتضلنا نروح نشتغل فيه.
1: رحت على السياسة وعلى الحكم المحلي وعلى اوجاع الراس. بتحب شكلك تسبح بالتيار المعاكس انت للتيار؟
2: لا، بحب اوجاع الراس.
1: بتحب؟
2: هذا بدل ان عندك راس.
1: اها، حلو. أنا ماخذ مسافة منك لأنه ما شاء الله اخذ العين عنك، مبين أنت بهيئة رياضي يعني كاين. خفت أني لما أنتقل هيك من الكرز والتفاح من الحلو للحامض ألاقي حالي ببوكس.
2: قد ما بنخوف إحنا مش قد كزرمان اللي انقبع وراح، فالخوف منك أنت عم إحنا بنخوفش. الجيش معروفين من أطيب ناس وأودع ناس، حتى بكل المنطقة معروفة عنا سكانه. وأنا هذا واحد من الشغلات اللي بفتخر فيها
1: يعني ببلد. قوي قلبي بالأسئلة، ما خدش
2: قوي قلبك قديش بدك.
1: بس أنت كاين رياضي في الماضي؟
2: كاين بالزمن،
1: مصارع، بوكسير؟
2: لا مش من هذا، كان أكتر كمال أجسام لفترة، بعدين فتنا في سلك التعليم فشوي أهملنا الوضع.
1: بس أنت كنت في كمال الأجسام مرة؟
2: كنا فترة.
1: والمجلس المحلي بعدك بعيد عن الموضوع، اللياقة البدنية ببلد والحكم المحلي ببلد.
2: تنساها شيلي، تنسى البدن كله مش بس اللياقة البدنية.
1: لا بتشرب منيح ولا بتاكل منيح ولا بتاكل شيلي يمكن.
2: للأسف صح.
1: هيك وضع الرأس المجالس ولا أنا رومانسي زيادة عن اللزوم؟
2: اللي بدي
1: فوت بعملوا وجبات رز ولبن وأنا مفكر حالي إنهن يدوب يصلوا زوادي.
2: حتى الرز ولبن اللي بتروح عليها بيجبروك تروح عليها.
1: أبدا
2: تكون أنت بدك لبن بروح بطعمك رز ولبن.
1: طيب شو وضع الحرب؟ كيف حال الجيش اليوم وأنت قادم من هناك؟ في توترات على الجبهة الشمالية، قبل قليل كان في سيارة مسيرة اللي أصابت ثلاثة في رأس النكورة، ولكن الجيش يعني دك على الخشب، على الخشب بعيد عن الموضوع، بس هي معرضة للخطر على مسافة مترين من الحدود.
2: إحنا على مسافة 3.6 إذا بتاخدها أقرب نقطة، و4.1 اللي أبعد نقطة طبعا من الحدود. نحدد شو الخطر. خطر إحنا بالجولة الأولى للحرب إحنا كان يقع عنا بالجيش
1: شظايا
2: وحتى صواريخ. إحنا الجبل عنا تنساش جبل الجرمق وقبالنا.
1: صحيح.

0: المستهدف، مستهدف بشكل دائم.
1: فوق فيه مش بس شجر حلو، فيه أشياء ثانية.
0: صحيح. فهنا كان الاستهداف وإحنا كنا نغد. فالوضع كل الشمال هي حرب استنزاف أنا سميتها. يعني الإشي طبعا يمكن تكون بحرب إنه ما حدا بده، إنك أنت تكون بوضع حرب أهون من إنك تكون بهالوضع عشان عارف حالك. اليوم أنت مش عارف حالك، بتاخذ قراراتك وإيدك عقلبك، بتاخذ قراراتك اللي مش عارف إذا هي صحيحة ولا لا، تعمل مدارس ما تعملش مدارس، تفتح فهذه كلها
1: قبل المدارس. أستاذ شريف نزيم لمن انضم لنا الآن وأنتم في برنامج مجالس فراد الناس، ضيفنا العزيز رئيس المجلس المحلي المهندس شريف نجم، لو تنطينا فكرة هيك بكم ثانية على جارات الجيش في الجانبين من طرفي الحدود، مين أقرب بلدات عليكم عربية يهودية، وكذلك الأمر البلدات اللبنانية حتى هيك نأخذ فكرة للي ما بعد.
0: الجيش بتحيطها هي أكثر بلدات يهودية، هي بلد الصفصاف، كيبوت سعسع، دلاتة، حرفيش هي أقرب بلد علينا، في عكبرة طبعا اللي هي تعد قسم من صفات ضموها. فإذا بننزل بعد صفات ساعتها بيجي معليا، فصوطة، ترشيحة، باقي البلاد.
1: هذا الجانب
0: بالجانب اللبناني عندنا مارون الراس، عندنا عيطة، عند عيطة الشعب، كل هاي المناطق اللي هي بنتج بيل.
1: من بيتك بتشوف أي بلدات لبنانية أنت؟
0: أنت بتشوف مارون الراس أكتر بلد.
1: آها. في علاقات اجتماعية تاريخية كانت بين الجيش وبين كل هذا الريف اللبناني
0: طبيعي.
1: بعد موجودة لليوم بشكل أو بآخر.
0: طبيعي طبيعي. إحنا
1: علاقات اجتماعية مثلاً.
0: أول إيش في علاقات اجتماعية اللي هي من الفترة الأخيرة لما كانت حدود لبنان مفتوحة، فكتير تجوزوا عنا من البلد من لبنان وهم ساكنين عندنا.
1: بعد اجتياح 82 قصدك؟
0: أيوة. طبعا في كمان العيال اللي
1: من لبنانية تزوجنا في الجيش ولا كمان باتجاه المعاكس؟
0: لا بالجيش أكتر.
1: كدجاه المعاكس هذول؟
0: الاتجاه المعاكس تحكي عبا 20-30
1: بيت. عشرة بضع عشرات.
0: نعم. في عندك الأشياء اللي عندك كتير من أهل الجيش أصلا لما تهجرت وقت 48 موجودين بلبنان كمان. وتنساش إحنا كبلد اللي فيه قرايب، يعني تروح على جدودنا اللي يجوا من لبنان طبعا
1: تاريخيا
0: التاريخ القديم. فدائما في طرف القرابي، إذا مش القرابي القرابي القريبي فعندك القرابي كمجتمع طبعا وكشعب.
1: طيب يا أستاذ شريف نجم، في موضوع الحرب وظلالها وأثارها وتبعاتها على بلدة الجيش، على الحياة فيها، على المدارس، يعني أمام المسيرات الآن الخطر لا زال مستمر.
0: صحيح.
1: بعدها بتروح الطلاب على المدارس يعني بشكل عادي، في مثلا تدابير أمن وسلامة في المدارس؟
0: طلع احنا أيامات الحرب يمكن كان كتير وصفوني بالقرارات لهذا، احنا وقت الحرب أنا ما كنتش أوقف مدارس.
1: وصفوك بإيش عفوا؟
0: باللي مش بالمجنون بالخلال، بس إنه اللي هي
1: مغامر
0: مغامرية.
1: لأنك فتحت المدارس؟
0: لا احنا فتحنا المدارس. أنا استخدت في مخيم الربيع اللي مرق لما كنا بعز الحرب، البلد العربية الوحيدة أو البلد بكل خط المواجهة الوحيد اللي عمل مخيم هي الجيش.
1: ليش طيب أنت مغامر؟
0: لا. هي مش مغامر، الواحد كيف تتطلع على الشغلة، هن بيتطلعوا أنك أنت عم تيجي بتخاطر بالولاد وبتجيبهم على المدرسة.
1: أمن المدارس؟
0: هاي من ناحية اللي أنا بتطلع عليها من زاوية تانية، البلد 60% بلا ملاجئ، الأب والأم لازم يطلعوا على الشغل، يروحوا على شغلهم، الأب والأم فيش إشي يعتوين ما يطلعوش على الشغل،
1: الأحوال فيش أمان كذا.
0: مش بس هيك، الأب والأم اللي موجودين بالشغل والولد اللي أنت عندك بصف أول تاني ولا تالت اللي موجود لحاله بالبيت وصار عندك صفارة إنذار، بس حدا يتصور شو هذا الوضع
1: بموت من الخوف.
0: مش بس بموتوا نفسانيا، الإشي صعب وكانت وصارت معي أنا، وهاي اللي خلاني أصير أتفكر من الشقة التانية. لا
1: صارت معه
0: إنه في أم بتتصل بيقول لي ابني لحالي بالبيت وإحنا بالشغل والولد ضربت أزعكة ومش قادر أهدي وبطل يرد على التليفون، فالإشي جبر إنه نحمل حالنا ونطلع تناخد الولد ونهدي. إنه الإشي صرنا نفهم شو الصورة من الشقة الثانية الوجع. فهون أنت لما بتيجي
1: كان في عدد من الأوساط في الأهالي عارضوا القرار؟
0: لا، في طلبة، في طبعا اللي بعارضوا اللي بيخافوا، يعني بقول لك في أميات اللي قاعدة بالبيوت وبقول لك أنا ابني خايفي، وإحنا طبعا ما جبرناش حدا.
1: أستاذ شريف نجم رئيس المجلس المحلي في الجيش، لما نقول الجيش على الحدود وفي أجواء حرب، ترجم لي هذا الكلام شو معنى؟ أنه يعني خلال ساعات النهار والليل شو معنى
0: أجواء حرب؟ يعني إذا بتيجي على المطاعم فاضي، إذا بتيجي على المحلات تقريبا ما فيهاش حياة، لما أنت بتروح على التعليم بتروح وأنت خايف، ولما أنت بتروح وأنت خايف، تخطيطاتك بتقدرش تخطط لإشي
1: لليوم رغم وقف إطلاق النار اللي بتقول عنه أنت حرب استنزاف.
0: صحيح.
1: اقتصادية ونفسية،
0: اقتصادية بعدنا، نفسية أنا بعدني
1: بقول على الورق اتفاق النار،
0: النفسية بعدني بقولها بعد ما بلشناش نعالجها، بعد مش عارفين قديش تداعياتها.
1: شو يعني؟
0: يعني بعدنا مش شايفين ايش لما احنا كنا بعدنا بقول لك وانا جيش كجيش بلد جدا وديع والناس طيبين لما احنا

0: كنا نيجي ناخد صف بستان نحط العشرين والثلاثين ولد فوت على الصف تلاقي هادي اليوم عم بتشوفوا المعلمات مش عم بيقدروا يجوا يسيطروا على صف الولاد. أنا بحكيك بس بهاي الاشي اللي شفناه بالشغل البسيطة الولاد صارت تسمع أي صفارة تفوت بحالة رعب.
1: قديش تقديرك أنه في حالات أو أزمات نفسية عند أي نسبة من الطلاب من التلاميذ أو الأهالي؟ تقديرات حسب
0: اللي أنا زبا طلع في ناس اللي صارت هاي معهم بحياتهم فبطل الإشي يأثر فيهم بس الإشي بودو من ناحية نفسانية يعني طبعين. فبس في ناس اللي فاتت بهاي المجال والإشي اللي أنا بعدني بقدرش تداعيات قديش بس على اللي 20-30% من الناس اللي بعدها بتعاني من تداعيات هاي الحرب.
1: 20-30% من أهل الجيش بعانوا
0: من أهل الجيش
1: من اضطرابات نفسية بسبب أجواء الحرب.
0: بدناش نقول نفسية بس في تداعيات يعني أوه. لما أنت ولد اليوم بنلاحظها إذا يروح على الحمام بيبلش يروح لحاله. معطيك الظاهرة يعني الولد اللي كان يروح لحاله على الحمام ما يروحش اليوم
1: محلي بالبيت.
0: بالبيت وبالمدرسة الولد اللي كانت أمه وأبوه يقبلوا يضلوا يقبل يضلوا لحاله اليوم بيقبلش.
1: طب للي بعيد يا أستاذ شريف وصف لي أنت شو معنى أنه أنت تكون في منطقة حدودية في وقفة لاك نار على الورق؟ شو اللي بسبب مصادر الخوف؟ انطيني هيك إشي اللي محسوس.
0: طلع من ناحية الحرب كحرب ولا من ناحية تداعيات الحرب سؤال؟
1: الحرب وتداعيات الحرب.
0: الحرب إحنا الخوف طبعاً إنه يرجع أخرى مرة الإشي يكون أكثر.
1: شو اللي بيصير هناك واللي بيصيرش عندي اليوم بالناصر أنا وياك هنا هون؟ شو هناك من تحت الأصوات مشاهد الجيش؟ إيش اللي بذكرك في الحرب وفي؟
0: مش بذكرك أنت مش بذكر إحنا عايشينه اليوم. تيجي على الجيش تسمع بالليل كل الوقت خبط فيش عندك إشي تقول يعني ها في هدوء.
1: خبط من الطرفين.
0: من الطرفين الحرب اللي بقلب بعد الحدود أي ما وقفتش. لا من ناحية التفجيرات ولا من ناحية الطيران ولا بتعرف الطيران رايح جاي. ففيش إشي بورجيك إنه وقف الحرب. الإشي صار عندنا روتيني إنك تسمع هاي الأصوات.
1: قديش المسافة بين الصوت والصوت من الانفجارات؟
0: في ليالي دائم في ليالي يعني كل الوقت زي حرب.
1: شو يعني كل حرب؟ يعني كل ساعة مرة مرتين ثلاثة عشرة؟
0: من ناحية المدافع في أمرات ما كانتش توقف.
1: خبط كل الوقت
0: جوا لما عنده بتعرف
1: يهتز البيت لما في مدافع تضرب او بصيح.
0: قبل كم من شهر كانوا المدافع مش شقتين من البيت من الجيش شقت اليمين شقت الشمال الخبط كان كل الوقت قايم.
1: طب ما تعلق موضوع المسيرات محسوس موضوع المسيرات بشوفوا اهل الجيش المسيرات لما بتطلع
0: بالفتره من الفترات كانوا يشوفوا لسه مش عم بوصل الحمد لله للمنطقه اللي عندنا
1: بس في مصدر رعب من هاليوم ولا بعيد كمان كامل المسيرات
0: طبيعي.
1: والله هذا وضع مرعب يا أستاذ سليم.
0: أنا إذا بتذكر
1: شريف
0: بالزمنات إحنا وقت لما كانت اشتدت إحنا أول ما فتنا على الحرب كمان فتت على الوظيفة إحنا كنا من قلنا 4.1 وكنا ناس أصلا مصنفين من خط المواجهة يعني واحد من حتى كمان راديو الناس وكبني كل الوقت فيه إنه نسيونا سهوا فكل البلدان حوالينا كانت تاخذ دعم وتاخذ كل المتطلبات عشان يوقفوا معك الا الجيش عشان بالغلط نسيوها
1: الحكومه اللي نسيت الجيش
0: الحكومه. فاخذت معي 6 أشهر اول ما فتت على الوظيفه وانا 6 أشهر بس
1: حاربت اقول الحكومه نسيت الجيش بتمزح يعني فكرارت نفسك انت بتعرف انه فيش حدا بنسى
0: ايه بخليني مصدق انه بلا
1: ولا دبلوماسي انت
0: اي هاي اليوم عشان تكون هاي الوظيفه هاي الوظيفه عشان تكون بدك تكون انت بالاخر الناس اللي ساعدت اشتغلت معي
1: يلا مثل ما بتقول فيروز الكذبه مش خطيه. فاصل ونعود لاستمرار الحديث معك رئيس المجلس المحلي للجيش المهندس شريف نجم. فاصل ونعود.

0: كونموبيل تريد ديوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر. تريند إن.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
4: إذن عدنا ونحن وإياكم في برنامج مجالس في راديو الناس. ضيفنا اليوم رئيس المجلس المحلي المهندس شريف نجم، أهلا وسهلا مرحبتين. قبل الفاصل كنا توقفنا عند موضوع الحرب، أجواء الحرب، أثقالها النفسية والمادية والاقتصادية على البلدة وعلى المجلس المحلي، وقلت أنه الحكومة نسيتكم 6 أشهر بين قوسين. ومن جديد نسأل السؤال، شو ساوت الحكومة بعد ما نسيت وفطنتها أنت أنه في بلد على الجيش حدودية اسمها الجيش وبحاجة لدعم حكومة مثل بقية المستوطنات البلدات اليهودية في الشمال؟
5: لا، كان في بلدات، كان فصوطة جاي جوا، كانت حرفية جوا. فإحنا زي دونكيشوت بالأول كانوا وصفوني عم تخانق طحنات، تعرف شو الجيش الصغير اللي فيش عنده ولا أي ظهر عم الطالب، قالوا روح على بقاتس بس هيك بتفوت. بس اليوم عبين بقاتس كنا اليوم بعد مش فايت،
4: ما رحت على المحكمة،
5: لا أخذنا 6 أشهر اللي ما حدا شافني لا بالبيت ولا بالبلد، وبس ضليتني بيت.
4: ليش طب كان في حاجة لإقناع الحكومة إنه الجيش تستحق مساعدات طالما إنه بعد مترين أنتوا عن الحدود؟
5: اليوم لما أنت تيجي عندك في شيء اسمه حلاتات ممشلة واللي فيها مربوط كتير ميزانيات، تتيجي تغيرها مش هوين، تتيجي تفوت عليها بقول لك مين أنت جيش تنغيرها وخلي من هو أنت يجي يفوت، ما حدا فضيلة، عشان هذا قرار بده في قرار حكومي. يعني بالآخر الجيش فاتت على الجلسة حكومي وتصوتت على الجيش، فاليوم تتخلي واحد زي بيبي، واحد زي سبوتريتش، واحد زي بيجي يرفعوا ايدهم ويفوت الجيش على خطة حكومي، شيء جدا مش هوين طبعا.
4: طيب يا أستاذ شريف، لما بتقول قرار حكومي، وانت صدر قرار حكومي بأن تكون هناك مساعدات مالية للأهالي من أجل بناء غرف آمنة داخل البيوت؟
5: هاي القرار موجود إذا بفاجئك من 2018.
4: شو صار في التطبيق؟
5: بالتطبيق زي بكل إشي، أنا سميت الشمال زي البورصة، زي بورصة تل أفيف، بورصة تل أدى، أول صاروخ بنكون فوق بالسماء بس ينسوا الصاروخ نرجع لتحت. وهذا حتى إسا بخطط الحكومة كل اللي إسا عم نمشي فيها.
4: أول منسيين؟
5: كل خط المواجهة، لا مش كجيش، أنا قصدي كل خط المواجهة. القصة هنا قرروا قرار 2018، ما حدا فكر إنه يجي يمشي الشغلة، فإسا بس وعلقوا بالحرب، فأخذوا
4: بدأوا في التطبيق،
5: بدأوا بالتطبيق بس مش بالكل، من 0 ل1 كيلومتر هن عمروا، من 2 ل5 قالوا إحنا مش راح نلحق، أعطوا للناس
4: هبات. أنت في الخانة الثانية؟
5: إحنا في الخانة الثانية.
4: أعطوا هبات مالية باختصار للعائلات، لكل بيوت؟
5: لا، في للي ما فيه شروط ومتطلبات طبعا، اللي يقدر واحد ياخد هذا المساعدة. والإشي بالبلدان العربية وأنا بتواصل.
4: الشروط باختصار؟
5: شروط إنه أنت يكون موجود بين سنة السنين اللي بيطلع كنتش لازم تعمر فيها ملجأ ومعمرتش بيطلع لك، إذا أنت كنت قايم قبل القانون اللي لازم تتعمر فيه ملجأ، أو لما كان في قانون مش ملجأ داخلي، ملجأ خارجي اللي هو من خارج البيت، فهاي كلياتها أنت المواصفات.
4: ليش عدد بيوت الجيش؟
5: احنا تقريبا 1200 بيت، اللي هو بيت اف بسموه.
4: قديش من هن هدول بيستحقوا ضمن الخانه اللي بيستحقوا المساعده؟
5: هيك اللي ناقصهم حوالي 700 بيت، اللي منهم بيطلع لهم يعمر حسب كيف التعريف الشامل حوالي 400، اللي بتقدر تعمر فيهم بس 40.
4: قديش مجمل
5: ليش
4: المساعده الماليه؟
5: المساعده هي بتيجي حوالي 130-135 ألف شيكل للبني ادم العادي اللي فيش عنده ولا اي مساعدات، اللي عنده مساعدات او اللي عنده اي اعاقه بيقدر يكبرها ل 165. بس اخرى مره، هنا المفهوم تتيجي لبلاد اللي عم نلاقي صعوبه

0: فيها بسمع هيك أنا, مش عشان يأسود اللي بسمعني حتى بفصوطة حتى بحرفيش قدمه. إحنا كل ما نلاقي مشاكل عم نلاقي مشاكل جديدة اللي هي صعب يحلوها, عم نلاقي لها الحل ونقدمها. يعني اللي كان قبل 3 أشهر ما ينفعش يقدم اليوم بينفع. يعني أعطيك مثل بسيط, اليوم أنت عندنا بالجيش كتير ناس اللي الشقفة اللي أنت معمر فيها هي مشتركة أنت وعمك, وانت عمك وعمك اللي موجود بالبرازيل واللي انقطعت صلتك معه. فهنا لما بطلبوا منك بدهم اشي اسمه تسريط حلقات اللي هي مسح تبع البيت وبدهم يمضوا غاد. فهنا عم بيجوا بيعطوك الشروط اللي هي زد صعب تيجي تتنفذها.
1: في حدا اخذ ولا لسه؟
0: لا في
1: قديش نسبتين؟
0: في صار حوالي 30-40 واحد صار ماخذ, في ناس اللي صارت معاه عمرت, في ناس اللي عمرت بين 2018 ولليوم اللي بتقدر أخذت كمان الميزانية. يعني اللي قدم بال 2018 وعمر ذاتي وهو كان وقتها الشروط بتتبق عليه فأخذ, رجعوا له فيها مصاري على
1: لبناء غرفة آمنة داخل البيوت.
0: نعم.
1: تقول في سياق حديثك انه للي له قرابة او عم في البرازيل, في بعد هجران الجيش لبريت البلاد؟
0: الجيش دائما بتصغر للأسف, فيش بتكبرش كتير الهجرة. الهجرة دائما اذا مش بريت البلاد لبريت الجيش. يعني
1: لوين بروح؟ على حيفا
0: بلش بخط من الناصري وانزل لحديت حتى ايلات. في ناس بالجيش.
1: قديش عدد سكانها اليوم؟
0: اليوم 3400, خلينا نقول 3500 هيك من الحسد عشان
1: يعني قديش صار لها تقريبا بهذا الرقم؟
0: أنا بوعى كنت مرة لما أخذنا درس كنا 2850 إذا أنا شو أتذكر, بس مش أتذكر بأنه فترة كنت كولد فتعب بدروس بالمدرسة الابتدائية فتقريبا بتزيدش.
1: الهجرة وزيادة طبيعية برضو منخفضة.
0: زيادة طبيعية نعم.
1: وزيادة العنوسي كمان
0: اليوم صار عندنا مشكلة ما حدا بده يتجوز.
1: ليش طيب؟ في مشكلة عرسان ولا عرايس في الجيش؟
0: المشكلة إنه الحياة تغيرت مش زي زمان. اليوم المتاحات صارت كتيرة والناس اللي بقول لك أنا أروح أرتبط وشو بدي بالارتباط. في ناس عم تشوف المشاكل للأسف اللي عم بتصير بالأزواج الشابة والإشي عم بيعمل لها ضرر. أنا أروح بالآخر يعني حتى على المستوى إحنا بنعرف حتى الكاثوليك بيطلقوش, لا صار طلاق في الهلاك. فكل إشي صاروا يخترعوا,
1: بطل في إشي اسمه زواج نصراني,
0: بطل في إشي زواج. اليوم صار الشاب والصبية يفوتوا على الجيزة دون ما يفكروا بالعقل, بفكروا بالقلب.
1: كيف صار لك متجوز أستاذ شريف نجم رئيس المجلس المحلي في الجيش؟
0: أنا صار لي من بلاش الأسئلة المحجزة, نسيت إشي تورطني.
1: يعني بفترض إنه سلمى دامش سمعتك, لو عادت الأيام فيك دارت الأيام تتجوز أنت؟
0: بس بتجوز, الله يطعم كل واحد مرة زي مرتي وبس يتجوز.
1: ما شاء الله أنت يعني
0: زوج بخلص. قلت اليوم دبلوماسي لازم تكون. لا
1: حلو حلو,
0: يعني جواب 5 دقائق معك بده كيف تكون عشت بس أروح.
1: طيب عامان وثلاثة شهور أنت رئيس مجلس محلي منتخب في الجيش وانتخبت بنسبة عالية, أنت خدت يعني
0: احنا النسبة احنا مرقنا الحسم كان في 4 مرشحين طبعا وخلصت من الجولة الأولى.
1: فيك لما تلخص أسا بعد 2 وثلاثة شهور تقريبا على منتصف الولاية, أنت أهم المشاريع اللي بتقول أنا أنجزتها حتى الآن وهي ولايتك الأولى أنت؟
0: طلع الإنجازات هي متفرعة, فبكل إشي كنا نضر فيها الحمد لله إنجازات. أهم إنجاز اللي بقول اللي هذا هو تفوت الجيش على 975 اللي هي تداعياتها كتير كبيرة وهي فتحت لنا, فهاي أهم إنجاز اللي أنا وقتها تعبت عليه, تعبت والحمد لله فتنا. بعدها باقي الإنجازات لما إحنا فتنا
1: 975
0: هي قرار حكومي الهبات والمساعدات اللي على كل الميزانيات اللي تبعت لسه خط الشمال هي بتعتمد على هاي القرار. مين هي البلاد الموجودة من 0-5 كيلومتر اللي خط المواجهة اللي الحكومة لازم تدعمها بخطط حكومية عشان تساعدهم.
1: طيب هذا المشروع الأول,
0: هذا أول هم عندي كان. إسا الهم الثاني اللي هو أصعب هم اللي بعدنا ومش خلص, هو إنك تيجي تستقر بالمجلس كمجلس من ناحية مادية ومن ناحية إنك تعطي الخدمات. طبعا في إنجازات كتير تانية, البلد الوحيد اللي عمرت ملجأين ومركز أفعلاء بفترة حرب هو الجيش.
1: ملجأين
0: نعم ملجأين. فتنا بقرار اللي هو كان من أصعب قرار كمان, إجينا خدنا كرابة صرخ نبني مدرستين. طبعا هذا من ناحية تعليمية غير طبعا المختبرات وغير الأشياء اللي حطيناها بالسلك التعليمي. فإنك تيجي توصل لدرجة إنك تقدر تبني مدرستين جداد, هذا طبعا أنا بحسب رأيي من أهم المشاريع. وطبعا الإشي بتشوفوش إسا, إحنا بس أخدنا كرابة صرخ, أخدنا شقفة الأرض وين لازم نبنيها, وإن شاء الله رح نبني مجمع

0: مدارس كامل. الإشي رح ياخد وقت في، بس هو الإشي الأصعب فيه اللي هي كرامة صورخ، إنه وزارة التعليم تعترف إنه لازم نبني. هاد كان أصعب إشي بالشغلة.
1: وأنت تعتقد إنه وتيرة المنجزات على ما يرام؟ مرتاح أنت بينك وبين نفسك من وتيرة العمل؟
0: فيش حدا مرتاح من وتيرة، كل واحد بده أكتر، خصوصا أنا اللي متعود كل عمري ما وقفش. وهذا دايما عندي الشغل.
1: خلفيتك مهندس؟
0: نعم هندس عماري. وطبعا عندي كان شركة عمار اللي شغلي ما كانش يوقف الحمد لله من ناحية شغل وعطاء. وهنا الإشي لما بيجي الإشي من هاي الناحة، فلما أنت بتعطي من أكتر من محل وأكتر من جال وأكتر من أهداف، الإشي بده يكون شامل، فدايما أنت عندك إيش يفوتك بهذا الشغف، مثل بقوله انك تشتغل اكتر واكتر.
1: طيب في موضوع الكسائم البناء، احنا قلنا انه زيادة طبيعية مش قليل مش كثيرة، وعدد البلدة سكان تعداد البلدة بتناقص بشكل او باخر، او على الاقل في مراوحة في المكان، بس مع ذلك كسائم البناء والبناء هذا حاجة انسانية اساسية. كسائم البناء في الجيش بعلب العرايس، شو السبب؟
0: قصائم البناء بدك تتفاجأ، الجيش عندك كتير قصائم
1: غالية للأثمان.
0: مش بس مش قصة غالية، خلينا نقسم، عنا اسمين قصائم البناء، عنا قصائم البناء اللي هي طابو للناس، وعنا قصائم بناء اللي هي الدولة بتيجي بتعطيها اللي تقدموا اللي فيش عندنا
1: تسويق شقق.
0: قصائم بناء هنا عنا مشكلة كتير كبيرة بالجيش، يعني احنا عنا فوق 500 وحدة سكن اللي هي تابعة للطابو، بس تعوا عمره من 7-8 بلشوا عمره بسنتين الأخيرين.
1: أراضي خاصة،
0: أراضي خاصة، وهي المشكلة، والناس اللي عندها الأراضي الخاصة بداش تبيع وبداش بدها تضل لأولاد أولاد أولادها. من ناحية تانية الأراضي اللي ضلت أراضي دول اللي هي للتسويق هي ضل محلين عنا، والمحل اللي ضل للأسف أول ما بلشوا كان كتير غالي، وأنا كمهندس بقول كان
1: يعني إيش مساحة قليلة اللي أنت بتكون
0: أول إشي مساحة كمية قليلة عشان الباقي طابه، ما فيش عندك كتير أراضي تقدر تطلعها اللي هي أراضي دولي.
1: ضل عندنا منطقة نفوذ الجيش يعني مساحتها ضيقة.
0: اي نعم، مقصقصة من كل الشوارع.
1: انتو محاطين بتسفسوفة اللي هي كانت السفصاف،
0: صحيح، ساعة تسفعون، عندك دلاتة علمة كل المحلات،
1: كل هاي الكيبوتسات حواليكو اخذت اراضي الجيش التاريخية، لانه منطقة نفوذها كان اوسع من هيك بكثير.
0: طيب شو احنا بالنسبة لل
1: ليش قسيمة البناء اللي 400 متر او نص دلم؟
0: هاي وقتها مش نص دلم، كانت حتى 350 متر ب 500 ألف.
1: قديش كانت بتباع؟ بتقول انه كانت غالية جدا.
0: 500 ألف شكل،
1: هاي غالية تعتبر؟
0: للجيش غالي طبعا.
1: تعرف قديش بكفر كنا مثلا؟
0: لا اللي بتل أفيف بقول لك.
1: لا ليه بتل أفيف قارن ببلدات عربية؟
0: مش بلدات عربية، عشان لما أنت بتيجي بتعمر بيت ولا إيش؟
1: 4 أضعاف و5 أضعاف في محيط منطقة الناصر الأسعار.
0: صحيح.
1: كل الأحوال اللي أنت شو فيك تبشر لأهل الجيش اللي بيسمعوك في هذا الموضوع؟ احنا نقول يعني غالي ورخيص، بس انه بالنسبة لأهل الجيش 500 ألف برضو قصة كبيرة.
0: عندنا أخرى محلين اللي هن بعدهم للتسويق، طبعا التسويق هو بيجي أكتر المبلغ اللي بيتقال هو قديش البيتوح تبع او قديش تكلفه انك تطوير. تيجي تطوير الارض. هاي طبعا هاي انا موعد اقفل، بس
1: انا كمواطن انا عشان افهم عليك كمواطن، انا بدي اشتري نص درهم او 350 متر الكسيمي ب 500 ألف، هذا بدون اثمان التطوير؟
0: لا مع التطوير
1: بشمل.
0: بس اللي بيشمل بس هو لو انه بدك في مهندس يقف فوق راس هاي الاسعار مع مصاري يكون، عشان اليوم مين اللي بيجي؟ هاي وزاره الاسكان. لا عم تعال،
1: علاقتك مع الحكومه هالقد يعني مشوشه، مش قادر تقنع أحد من صناع القرار في الحكومة، إن كان في موضوع الشوارع، البنى التحتية، قسائم البناء، موضوع الغرف الأمن إلى آخره؟
0: بالعكس أنا أكتر
1: مطلوب
0: واحد
1: مطلوب عليك يعني أنت من الحكومة؟
0: أنا بالعكس أنا بعد إنه أكتر واحد اللي بعرف كيف أحكي مع الحكومة ولا، بس عندنا مشكلة كتير كبيرة كعرب كمستوى. أنت اليوم
1: كيف يعني بتعرف تحكي مع الحكومة؟ بل كيف بسمعنا رئيس مجلس يأخذ منك تيب، كيف ممكن تعرف تحكي مع الحكومة؟
0: أول إشي محل احترام محله تورطنيش، كل واحد بعرف يعني لما أنا بدك توصل أنت بتدق باب كل وزير كل واحد، يعني أنا إذا بتستغرب أكتر وزير اللي بيجي وبتواصل معه اللي هو أنا وياه 180 درجة سياسيا من ناحية المعتقدات، هو يفصل له هذا زي انت بتسأل رؤساء مجالس عرب
1: اللي هو تابع لأي
0: هو تابع لبنكفير نمرة 3 عنده 4، هو هذا المسؤول عن تطوير النقب والشوال. فالإشي
1: عمل معك بشكل
0: شخصي
1: سليم
0: سليم، هو إشي فرق كتير كبير بينه وبين بنكفير. وإذا بتسأل كل خط المواجهة أي أي وزير عندهم هو المفضل، بقول لك هذا الوزير
1: بيشتغل بموضوعية، يعني
0: بموضوعية جدا، هو واحد من الناس اللي فوتت الجيش على 9-7-5
1: رغم الهوة السياسية بتكون بينك وبينه.
0: نعم.
1: انت سياسيا وين؟
0: انا طبعا مع كل شيء اسمه حزب عربي مشترك، احنا غاد كعرب لازم نفوت ونأثر ونعطي تأثيرنا بال...
1: في عصفورة قالت لي انك ليكود او مقرب من الليكود،
0: حسب تشوفها من ايش بتحكي، انه لغة هاي العصفورة
1: لغة عبرية وعربية؟
0: لا انا بعيد شيء ما في منه،
1: لانه هذا بيعمل ديسونانس، هذا معضل كبير، عضو يعني بالليكود او مقرب من الليكود، وفي ذات الوقت تعاني بلدته من كثير مشاكل في العلاقه مع الحكومه.
0: لا احكيك الصراحه، انا من ناحيه كرئيس مجلس في عنا انفصام شخصي صار، انا بقول لك اياها، هات اقول لك كيف. انت بتيجي بتوقع منك تدير بلد، انت من ناحيه ثانيه لما تيجي بتقول ك انت بتتابع لاي حزب لتجمع او للموحده او لما انت بتيجي بدك تشوف كيف بزتوا ميزانيات، هاي انت دافعها بالاخر، هاي هاي مصرياتك انت،
1: معلوم طبعا،
0: وانت العربي بدك تيجي تراكد على الفوتات. فانت من ناحيه بتقول بدي افوت بالحكومه واخذ حقوقي، ومن ناحيه ثانيه تقول لا احنا بدناش نفوت، فهنا في تضارب. انا بقول وبعد بقولها، احنا كسلطات عربيه في قطريه وفي متابعه، قطرية خليها تفوت تحارب على المجالس وتجيب ميزانياتها، والمتابعة خليها تتابع الأمان الأكثر من هيك. إحنا لازم، أنا هاي وجهة نظري. ليش أقول لك؟ لما أنا شو بفيدني وطنيتي، وأنا إنه لما أنا بشوف أولاد الجيش تارك الجيش وعم تدرس بسعسعة، شو بفيدني وطنيتي لما أنا بالجيش بطل فيها شباب وعم بحملوا حالهم؟
1: قديش نسبتين اللي روح بتعلموا في كيبوت سعسعة؟
0: صار عندي حوالي عم بروح تأمين حوالي من الابتدائية لحالة 50 ولد، 50 ولد كتير.
1: ليش طيب؟
0: بقول لك لما انت بتيجي عندنا مستوى التعليم مش كوسط عربي، كوسط عربي جدا تعبان، كمدارس. لما انت، انا واحدة من الشغلات اللي
1: اعطيك اياها، كم طالب تقريبا ابتدائي؟
0: من 350 تقريبا، يعني انت بتحكي
1: نسبة على كبيرة، يعني
0: نسبة كبيرة. لما انت بتيجي
1: وغير سعسع بروحوا كمان على كيبوتسات ثانية؟
0: لا، في ناس اللي بروحوا أكتر لذوات احتياجات خاصة بروحون، ونخطل
1: ما قدرت تلاقي حل المشكلة، انت تحاول اقناع المدارس،
0: احنا
1: الناس بالمدارس، وانه يكون في ثقه للناس بالمدارس.
0: اليوم انت لما تقدر تجادل اي واحد بايش بدك، انك تيجي تقول تقرر ابنه وين يتعلم وشو يتعلم. انا برجيك، انا عندي ابن الكبير بيتعلم كليات شموني.
1: انت ابنك؟
0: ايوه.
1: ليش ما فيش ثانويه بالجيش؟
0: لا، في شيء اسمه مسلول اللي سموه بخنانيم، يعني هذا موهوبين. مسلول الموهوبين اللي هو اجى كلياته، اغلب اولاد صفه طبعا هي مجد الشمس.
1: انت مرتاح مع هذا الامر؟ ابنك بتعلم في خارج البلده، مفروض يكون رئيس المجلس قدوه.
0: صحيح. انت هون بالاخر تيجي تقرر ايش مستقبل لما عندك ولد، اللي هي هذا مش انك راح تحطه بمدرسه يهوديه، هاي مدرسه اللي هي بتضم كل مجالس العربيه بالمنطقه بما فيهم اللي هون، بحطهم بصف اللي بيجوا بيطوروا مواهبه. انت تيجي تقول لا ولا هون عم تيجي
1: مدرسه مشتركه عربيه يهوديه
0: فيها بالصف، مش مشتركه، فيها بالصف كل هذا، يعني كل مجد الشمس، كل منطقه الجولان مع الجيش، مع هاي المنطقه كلهم بيتعلموا بهاي المنطقه.
1: استاذ شريف نجم رئيس المجلس المحلي في الجيش، فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معكم.

0: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
3: مش عارفي ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
4: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
3: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: عدنا إذن في برنامج مجالس في راديو الناس. ضيفنا الأستاذ المهندس شريف نجم من رئيس مجلس محلي الجيش. كنا قبل الفاصل قد وقفنا عند موضوع التربية والتعليم، أنه في نسبة كبيرة جدا من تلاميذ البلدي بيبحثوا عن فرصة للتعلم في مدارس البلدات المجاورة اليهودية، وهذا ينطوي عليه أيضا مشاكل في الهوية وقصة اللغة والثقافة العربية وإلى آخره. بتقول أنه في عشرات لم يكن 50 وربما أكثر في كيبوتس سعسع المجاور، وكذلك في محلات أخرى. بشكل عام لو سألناك كيف حال الأوضاع التعليمية اليوم، أنت على مسافة سنتين وأربعة شهور أو ثلاثة شهور، في تحسن في المدارس داخل الجيش؟
2: نعم، في تحسن. احنا حطينا خطة تنفيذ مدارس جديدة، بنى جديدة، حتى اخذنا شركة خارجية برانكوفايتس اللي هي تقعد تحط خطة شاملة للجيش ولمدارسها، كيف تقدر تعطي للولاد، خصوصا لما انت عندك تنوية اللي هي بس 170 طالب. فهي 170 طالب بدك وين دي يروحوا، اي موضوع يختاروا، في كتير صعوبه بهي الشغله.
1: قبل ليه بتعتقد انت لما بتقول انه في عدم رضا من مستوى المدارس اللي بدفع الاهالي يبحثوا عن فرص تعلميه لاولاد خارج البلد، وين المشكله؟ بالابتدائيه، بالثانويه، بالمعلمين، بالمدارس، بشو؟
2: على كل المستويات. انا بقول في مشاكل كل المستويات، كلياتنا مرقنا مدارس، بنعرف شو المدارس. المدارس هي اللي بيجي بس بتوقع بس المدرسه هي اللي تعلم، هذا غلط. البيت لازم يكون له دوره، كله لازم له دور. اليوم احنا بتذكر لما كنا نيجي على المدرسة نروح الأستاذ بصي علينا، يجي يقولنا بتروحوا للأستاذ بتتأسفوا له حتى إذا ضربكم. فاليوم إشي تاني، اليوم صار التعامل مع الأستاذ غير. السلك التربي والتعليم عندنا كمان كتير تعبان. اليوم أنا بقول لك لما يجي واحد ينزل عبير سبع سنين بيجي بيسلم صف، ما بينا لما تروح على ساسة بده يمرق المدير، بده يمرق الوعداء اللي هي بتعمل كل الفحوصات، وبتي يصير معلم تيقدر. اليوم اللي بفوت معلم يضل معلم. طبعا انا مجيش قايم من قيمه معلم، العكس، عندنا معلمين ممتازين، عندنا معلمين اللي انا بقولهم بهاي الفتره اللي مرقناها اللي انا بقولهم ابطال، اللي قدروا يجوا يمسكوا مدرسه سنتين وضع حرب. انا بس باجي بس احترامي واحترامي الشديد لهم طبعا بهيك شغله، بس الاشي هو انا بقول طيب. على كل المستويات.
1: طالما تتحدث بهاي الرؤيه النقديه استاذ شريف نجم رئيس المجلس المحلي في الجيش، بدي أسألك عن المجلس المحلي المراقب للمجلس المحلي. تنبهت أنه المراقب في المجلس المحلي في الإنترنت يعني كاتب هيك مقدم، بس ما في تقارير للمراقب الداخلي موجودة في الإنترنت، وهذا من حق الجمهور.
2: صحيح، احنا بالجيش اللي بنحمله كالجيش أكتر، احنا كل جيش كل جلساته بتبث حي مباشر لكل المفتوحة. الـ نفسه الانترنت نفسه عندنا فيش شيء اسمه منمار كمجلس، وهذا عم نشتغل عليه بالاول. حتى تتيجي تاخد اشور تشاف كنت لازم تيجي على المجلس، هذا اشي قيد البناء، بده وقت، بدك تحط وظيفة اللي هي وظيفته بس يقعد يشتغل باشي.
1: ليش صار له مراقب المجلس موجود؟
2: مراقب المجلس صار له من 2018 اذا مش
1: طب وانت التقارير تبعت
2: عنده تقارير موجوده،
1: لماذا لا تنشر على صفحه المجلس في الانترنت؟
2: عشان لازم نحط واحد اللي بس يشتغل بالاتار تبع الانترنت.
1: انا مستعد اجي اتبرع
2: يا ريت من بكره تعال.
1: مش اسباب ثانيه يعني؟
2: لا مش اسباب ثانيه، لا
1: قبل التقارير اللي بكتبها كنت تحدث قبل قليل بشكل نقدي، سنحكي في الجد.
2: نعم،
1: بقدم تقارير فيها نقد ولا لا؟
2: تيجي التقارير تقدم طبعا، انت كرئيس مجلس تقدرش تقول له شو يجي وشو يختار.
1: ما بتزعل منه لما بكون صارم في الانتقادات؟
2: بالعكس، الانتقادات انا باخدها، في منها اللي بتكون بناء باخدها عشان

0: الحالي
1: شو مثلا في واحد من الانتقادات كانت قد تضمنتها التقارير الأخيرة؟ التقرير الأخيرة مثلا نحن بنقول عن 24-25
0: آخر تقرير كان على جهوزية الملاجئ وكيف كانت حاضرة. طبعا
1: تقرير 25 ولا 26
0: 24
1: عدم وجود جاهزية.
0: لا كان إجا وعمل فحص للجهوزية تبعت الملاجئ كجهوزية إيش ناقصة وإيش مش ناقصة. طبعا هاي كمان إجا طلب. فطبعا إحنا بالجهوزية كنا بفترة حرب, في شغلات اللي كنا عم نصلحها, في شغلات اللي بتقدرش تصلحها من ناحية مادية اللي هي مش بالكماليات تعال نقولة. فإحنا انعقدت جلسة على الموضوع اللي هي جلسة البيكوريت, أخذت الأشياء اللي لازم تتصلحها وبلشنا نشتغل عليها, والحمد لله أغلب الشغلات اللي انطرحت.
1: مبنى المدرسة الثانوية في الجيش غير صالح للتعلم.
0: مش بس غير صالح,
1: ورد في تقرير المراقب الداخلي؟
0: لا مش باللي أنا مرقت عليهم طبعا.
1: ليش؟
0: طيب؟ عشان مش أنا اللي باجي بقول له اختار هذا الموضوع أو هذا الموضوع هذا الموضوع. أنا جربت مرة كان بدي, فأنت كرئيس مجلس ما بتقدرش تفوت تقول له, هو بيجي بحط الخطة إيش بده يفحص وإيش بده.
1: طيب خطة الإشفاء, في هناك ضج كبير حول هذا الموضوع أنك تشمل أول شيء زيادة 10% من صحيح. الأرنونة بالإضافة للنسبة اللي رفعتها الداخلية تقريبا أقل من 2%, وهذا يثقل على السكان.
0: صحيح. أول شيء
1: يعني أنت ما لقيت فرصة أنك ترفع من حصانة المجلس المحلي ماديا إلا من خلال زيادة الأعباء على المواطنين؟
0: كيف؟
1: 10% كثير.
0: هي مش بس 10%, المجالس العربية ككل بتعاني وبتعاني كتير. مجلس الجيش الثلاث بلاد العربية الوحيدة اللي بتعاني أكتر من أي مجلس عربي تاني هن ثلاث مجالس, فصوطة الجيش ومعليا. إحنا سوتسو أكونومي 7, أغنى بلاد عربية على الورق بكل المجتمع العربي. الجيش كل عمره هي بسكانها وهي بناسها أكتر ناس بيدفعوا أرنونة ومنضبطين وطبعا عندهم المسؤولية التامة. بس لما إحنا منيجي ترفع أرنونة وعملنا مسح شامل للأرنونة.
1: خطة الإشفاء يا أستاذ سليم تعتمد على ما هو إضافي غير رفع نسبة الأرنونة على السكان؟
0: عندك رفع الأسعار, عندك كمان هي إيش هي خطة الإشفاء؟ خطة الإشفاء هي تزيد المدخولات وتقلل المصروفات.
1: طبعاً
0: إحنا عم نزيد المدخولات ونقلل المصروفات طبعاً.
1: طيب ألغيت صف بستان ضمن خطة الإشفاء؟ معقول أنت تتحدث عن موضوع التربية والتعليم وإنه في أزمة, بدل ما انه ندفش بالمسيره للامام انت بتروح تسكر صف بستان؟
0: السبب الاساسي لتسكيره الصف هي فيش حدا يخلف. بلش من انا فتت على المجلس كان مسكر الصف سنتين, وانا سنه بس اول سنه فتت فتحت الصف مع كل التحديات الماديه واللي السنه اللي بعدها كمان فتحت الصف. وهنا حتى انا ودوني على المحوز واكلت بهدله مرتبه.
1: ليش كم طالب كان فيه؟
0: كان عنده 20-22 طالب.
1: وكده المفروض يكون
0: هن ما قلك التاكن بين 30-35 اللي مسموح لما عندك فيش عدد.
1: طب شو تساوي, تروح تجيب من عيت الشعب يعني؟
0: لا بقولك انت زي باقي الصفوف انزل من خط الجيش ونازل. الصفوف هي 35.
1: طب وين تروح الاولاد؟
0: بتحطهم تفتحن افتح ب 35
1: على حساب ال
0: لا الاسي مش هيك.
1: لا على حساب الروضات الثانية يزيد عدد الطلاب في الروضات.
0: احنا هسه عندنا
1: بساتين الثانية في الفصول الثانية.
0: عندنا خمس بساتين, كان اثنين اللي هو حوفا واثنين اللي هو تروم حوفا, ثلاثة. تراتب بقول لك انت لحد 30 بتقدر تزيد لحد 30-35 مع عزرات تنتين وجنينت. بقول لك انت مش غير عم لا بير السبع ولا هيك لتحت ولا الناصري حتى ولا قديش عندك الجنين بالبلد وين انت. بس هون المشكله مش هيك.
1: طيب
0: انا المشكله بس انا عشان احدد عليها شيء كتير مهم عندي النقطه. السنه اللي قبلت شو عملت فيهم؟ انت لازم تعطي تقول قديش عدد الاولاد. ما اعطيتش عدد الاولاد, تخلص التسجيل, خلص التجليد بتناديني من هيلة المحوز.
1: عملت حالك نسيت زي ما الحكومة عملت حالها.
0: عملت حالي نسيت وبعرفش وجديد وإيه محط, فنجبره. ليش؟ أنت لحد شهر ثلاثة لازم تقول قديش العدد عشان ياخدوا لك ال
1: نجأت للحيلة باختصار.
0: هاي السنة سبقوا لي قديش عندك أولاد وقصة عطينا. فالقرار هو قرار فيش تكيناتها تفتح بس بعدنا احنا فقدناش الأمل. إشي ما خلصش عندي, ما نقلتش الكلمة النهائية فيها عشان أنا لقيت لهم مصدر التمويل. ضل عندك بس بالمحوز كيف يقدر يترجموا المصدر هذا يقدر يخلونا. أنا بتفائل منا أنه أقدر كيف ما قدرت.
1: مين مدير قسم المعارف عندك؟
0: فيش بعد مدير قسم المعارف.
1: ليش؟ طيب
0: عندنا كان في مدير اللي خلص طبعا لما احنا كنا ب نص خطة الإشفاء ترك, مع أنه كان الحكي لازم يخلط ضلوا لآخر السنة. فهو من الأسباب طبعا اعتذر.
1: كم شهر صار له؟
0: صار له تقريبا السنة.
1: أستاذ شريف نجم رئيس المجلس المحلي في الجيش, تتحدث عن أزمة في التربية والتعليم في بلدك والمجلس المحلي بدون مدير قسم معارف. لو أنا مواطن في الجيش كنت سأصدر بيان أقول فيه أنه رئيس المجلس المحلي في موضوع التربية والتعليم أخذ 3/10 في علامة الامتحان.
0: عشانك مش مواطن من الجيش توقع منك تحكي هيك. عشان لو انك مواطن

0: من الجيش بيشوف انه شو صارت الجيش بالتعليمية من يوم ما فتت لليوم. من يوم ما فتت لليوم الجيش بس المدارس انصرف عليها فوق 3-4 مليون. التعليم البلد الوحيد اللي رئيس مجلسه علمه واخذ قرار يعلم هو شريف. الجيش من ناحيه المشكله انه من ناحيه ستاتوريت انت مجبور تحط من هالمحلك تحنوخ، بس من ناحيه عدديه انت عندك 3 مدارس. عندك مدارس اللي هي المدرسة التنوية هي مخصصش المجلس فيها، عندك مدرسة اللي هي القنيم اللي فيهم جبرونا نحط عشان ناخد بالإشي اسمه من هيلة جراخ من 0-6، ضل عندنا مدرسة ابتدائية واحدة. أنا بقولش من هيل محلك تخنوخ وكتير مهم.
1: وين تبدأ صور المدير قسم المعارف؟
0: لسه بخطة الإشفاء الهدف تبعه إنه إحنا نيجي اللي أنا بقوله اليوم
1: يكون اللي متقدمين كثار وبدكش تزعل
0: مش راح يتقدم ولا واحد من بريت المجلس لهذا الموضوع. هذا الهدف. الهدف أنت اليوم حطة الإشفاء اللي طرقت لها اليوم تيجي انت تعمل المجلس اكتر براكتي يشتغل.
1: قديش انت بتعتقد اهالي الجيش راضيين عن ادارتك لشؤون المجلس المحلي وخدمات المجلس المحلي للاهالي؟
0: اكون راضي انا بالاول.
1: مش راضي؟
0: لا.
1: طيب خليني اسمعك انا مقطع من ما جاء على لسان عضو مجلس سابق ربما يكون وسام ديب اللي يتحدث فيه ضمن الانتقادات يخلص إلى مطالبتك بتقديم الاستقالة إذا يتسع صدرك تسمع هذا الحديث. أعطينا يا إلياس عبد الملك مقطع.
2: نطالب من رئيس مجلس الجيش المحلي شريف نجم يحط مفاتيح المجلس ويقدم استقالته امبارح قبل اليوم. تسألوني ليش؟ لأنه إدارته الفاشلة لمدة سنتين وصلتنا لوضع أنه بدل ما يجيب ميزانية عادية نصوت عليها بالمجلس جاب خطة إشفاء اللي هي ميزانية خاصة اللي من خلالها عم بضر أهل البلد. شريف لازم تأخذ المسؤولية على حالك إنك وصلت البلد لهاي المواصيل وتستقيل اليوم قبل بكرة. خطة الإشفاء هي انعملت لأنه المجلس صلوا سنتين مش عارف يدير أموره المادية كيف لازم. فشل المجلس بسنة 24 وبسنة 25 يعمل ميزانية.
1: إذا يا مواطن من الجيش محامي عضو مجلس محلي سابق يطالبك بتسليم المفاتيح، هات اعطينا المفاتيح تنوصل.
0: اعطيته اياهم.
1: اعطيته اياهم؟
0: طبعا كانت بجلسة مجلس وحضرت له اياهم 3 مفاتيح. قلت له أول مفتاح هو مفتاح لغرفة اسمها غرفة الصدق، يفوت يتعلم ما يكذبش. لما بيجي بقول إشي كذب فهو كمحامي وكعضو مجلس يعرف شو تداعياتها. المفتاح الثاني اللي اعطيته اياه مفتاح العلم، يفوت يتعلم بما إنه محامي وبما انه كان عضو مجلس يعرف يفرق بين تبار اللي هي ميزانيه غير عاديه وبين ميزانيه غير عاديه. والمفتاح الثالث هو الاهم، الانتماء. عضو مجلس سابق، مرشح رئاسي سابق، او محامي اللي بياخذ بلده.
1: يعني تعتقد انه هذا دوافعه شخصيه لانه نافسك بالانتخاب؟
0: طبعا انا بحب الانتقاد.
1: طبعا احنا نحتفظ له الحق للمحامي وسام ديب حكي. ان يعقب على ما جاء على لسانك منك انت تقول انه ينبغي ان يكون صدق وصادق وكذا والى اخره، بس بالمجمل انت بتحس انه هذا المزاج العام موجود عند اهل الجيش انه انت لم تقدم؟
0: طبعا لا.
1: ما هو مطلوب او دون المطلوب؟
0: طبعا اللي بفوت شاف شريف نجي من اول ما فات لليوم ما يتراحش. لما بيجي بشوفه مكتبه بضله شغال الساعه 11 بالليل وهو يشتغل، واللي بيعرف وين كانت الجيش وين صارت بعهد شريف.
1: مرتك بتسمح لك يا أستاذ شريف نجم رئيس مجلس محلي الجيش أن تعمل حتى الساعة 11 بالليل؟
0: إيه أنا مرتي متفاهمين.
1: ممتاز، هذا أهم إشي قبل ما تتفاهم أهل الجيش. كلمة أخيرة.
0: أنا مرتي متفاهمين وأنا أكثر واحد داعم اللي هو
1: موسم الكرز في الجيش. يقال إنه كرز الجيش أصغر وأغلى من كرز الجولان، شو بتقول بعشرين ثانية؟
0: كرز الجيش أول إشي كرز الجولان بمحله بإخوتنا بمحله نادى الجيش، وأنا بقولك الجيش كل فواكه الجيش طعمها مميز واللي ما بيدوقها ما بعرف إيش بحكي.
1: يعطيك ألف عافية رئيس المجلس المحلي في الجيش شريف نجم، والشكر لكل من رافقنا في هذا العدد. في التحرير ميسى عساف، وكذلك الأمر في قسم الديجيتال والتصوير عرين نصار وجواد العمري. ونشكر لكم إصغاءكم، على أن نلتقي في الأسبوع القادم في برنامج مجالس فرادونس. ومرة أخرى من كلك أستاذ شريف نجم، أهلا وسهلا مرحبا.

باعد إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكم. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا

تلقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكم تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.

0: حلبجي
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
0: حلبجي.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضع لشروط الخدمة.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم، أنا أمير الخطيب ونستهل الساعة الإخبارية بالعناوين. الشرطة تعلن فك لغز محاولة اغتيال رئيس بلدية عرابي وتقدم تصريح مدع عام بحق مشتبهين. رؤساء الجامعات الإسرائيلية يحذرون من تصاعد ما وصفوه بالتهديد الاستراتيجي المتمثل بحملات المقاطعة العالمية. ومع تصاعد الملاحقات للفرق التربوية والتدريسية في ظل الحرب، لجنة متابعة قضايا التعليم العربي تطلق مشروعا جديدا لدعم حرية التعبير والحصانة النفسية. هذه إذن أبرز الملفات التي سنطرحها خلال هذه الساعة الإخبارية من راديو ناس ساعة المنتصف. البداية مع أول ملفاتنا، حيث أعلنت الشرطة ما وصفته بفك لغز محاولة اغتيال رئيس بلدية عرابي دكتور أحمد نصار ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة أنور ياسين، بعد تقديم اتهام ظني ضد شخصين بشبهة التخطيط لإطلاق النار الذي وقع في آذار مارس الماضي. وفي الناصرة أفادت الشرطة باعتقال مشتبه به في جريمة قتل الشاب باسل فرعوني الذي قتل بإطلاق نار داخل مغسلة سيارات أثناء عمله في تشرين الثاني نوفمبر 2025 العام الفائت. ينضم إلينا في هذه اللحظات مراسلنا في منطقة البطوف والجليل ورد قراقرة. أهلا بك ورد، ماذا نعرف إذن عن لائحة الاتهام أو تصريح مدعي عام الذي قدم بحق شخصين فيما يتعلق بمحاولة الاغتيال؟
1: أهلا بك أمير وبجميع المستمعين. نعم أمير، يعني صباح هذا اليوم كانت قد أعلنت الشرطة صباح هذا اليوم الخميس أنه في ختام تحقيق كانت قد أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال تم تقديم تصريح مدعي عام ضد المشتبه بإطلاق النار والمشتبه أيضا الذي قام بالتخطيط لتنفيذ عملية إطلاق النار، وهو من المحيط القريب لرئيس البلدية بحسب البيان الذي ورد عن الشرطة الإسرائيلية وعمم صباح هذا اليوم. ونحن نتحدث بحسب بيان الشرطة أنه بتاريخ 8/3 أي قبل شهر ونصف من هذا اليوم وفي ساعات المساء قام ملثم بإطلاق النار على رئيس بلدية عرابة وأيضا على رئيس اللجنة الشعبية في مدينة عرابة الدكتور أنور ياسين، وأثناء تواجدهم في إحدى الأماكن المعروفة والمكتظة أيضا بالسكان والأهالي من مدينة عرابي وفي إحدى ليالي شهر رمضان المبارك وبعد ساعة الإفطار، حيث تحدث البيان أن رئيس البلدية كان قد أصيب بسبعة رصاصات مما أدى إصابته إلى جروح خطيرة وما زال يتواجد بالمستشفى لتلقي العلاج حتى هذه اللحظة، حيث تم تقديم لوائح اتهام ضد المشتبهين الذين قاموا بتنفيذ عملية إطلاق النار وأيضا التخطيط، وتم سيتم عرضهم للمحكمة لتثبيت لوائح الاتهام وبدء محاكمتهم بحسب بيان الشرطة الذي خرج لوسائل الإعلام، واتهمهم أنهم كانوا حاولوا قتل رئيس البلدية ورئيس اللجنة الشعبية. هذا على صعيد، على صعيد آخر أمير نتحدث بعد ستة أشهر من الجريمة، يعني من جريمة في بشعة في مدينة الناصري، اعتقال مشتبه بجريمة قتل باسل فرعوني من الناصري، حيث بعد عدد كبير من التحقيقات أعلنت الوحدة المركزية أيضا في منطقة المروج بلواء الشمال اعتقلت مشتبها بجريمة قتل الشاب باسل فرعوني البالغ من العمر 20 عاما من مدينة الناصرة، وذلك بعد تحقيق سري منذ وقوع الجريمة في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2025 داخل إحدى مغاسل السيارات في مدينة الناصري. بحسب بيان الشرطة فإن الجريمة كان قد وقعت يوم 22/11/2025 عندما تعرض فرعوني لإطلاق النار أثناء عمله في إحدى مغاسل السيارات في مدينة الناصرة. إليك أمير.
0: جزيل الشكر لك مراسلنا في منطقة البطوف والجليل ورد قراقرة على هذه الإحاطة. إذن نتحدث عن فك لغز محاولة اغتيال رئيس بلدية عرابي دكتور أحمد نصار ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة أنور ياسين بعد تقديم اتهام ظني ضد شخصين بشبهة التخطيط لإطلاق النار الذي وقع في أذار مارس الماضي. وكذلك عرج مراسلنا ورد قراقرة على ما أفادت به الشرطة باعتقال مشتبه به في جريمة قتل الشاب باسل فرعوني الذي قتل بإطلاق نار داخل مغسلة سيارات أثناء عمله، وذلك قبل 6 أشهر من الآن. إلى ملف مغاير، حيث حذر تقرير صادر عن لجنة رؤساء الجامعات في إسرائيل من تصاعد ما وصف بالتهديد الاستراتيجي الماثل أمام المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية على خلفية حملات المقاطعة العالمية، مشيرا إلى ارتفاع حاد في الدعوات لإقصاء إسرائيل من برنامج هورايزن الأوروبي للأبحاث والابتكار، إلى جانب زيادة ملحوظة في حوادث مقاطعة الجامعات والمحاضرين الإسرائيليين خارج البلاد. ينضم إلينا الآن مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل البحثي دكتور إمطان السشحادي. دكتور أهلا بك. بداية،
2: أهلا فيك عزيزي.
0: هل بلغ رؤساء الجامعات الإسرائيلية بوصف التهديد الاستراتيجي للمقاطعة بحق إسرائيل والجامعات الإسرائيلية؟ وأصلا ماذا يعني التهديد الاستراتيجي عندما يكون في السياق الأكاديمي؟
2: تحياتي لك عزيز أمير. لا يعني لم يكن أي مبالغة بتاتا، يعني هناك تحذيرات منذ أكثر من عام تقريبا مع يعني اشتداد حرب الإبادة على قطاع غزة والانتقادات الدولية لهذه الحرب، بدأت هناك مقاطعة غير رسمية فردية حتى من قبل مؤسسات أكاديمية ليس فقط يعني محاضرين اتجاه الأكاديمية الإسرائيلية، وتزايدت وتوسعت هذه المقاطعة الأكاديمية. يعني فيما تعني أولا

0: بالإضافة إلى محاولات منع يعني الميزانية هورايزن، ميزانية كبيرة جدا بالمناسبة، الحديث عن مئات ملايين الدولارات التي يعني تحظى بها الأكاديمية الإسرائيلية وفرع الأبحاث والتطوير حتى في قطاع الهايتك والتقنيات الحديثة بأنواعها، من أن يعني أن تأتي للأكاديمية الإسرائيلية. ثانيا التعاون الفردي يعني بين باحثين ومحاضرين من الجامعات الإسرائيلية ومحاضرين وباحثين من الأكاديمية العالمية في تراجع كبير، وهذا يعني ضربة جدية للقطاع الأكاديمي في إسرائيل، لأنه قطاع صغير ولأنه مرتبط بالأكاديمية الدولية وكل مجال التقدم والتقدم حتى التقدم في التدريج الأكاديمي في الجامعات الإسرائيلية يعتمد على النشر الدولي ويعتمد على التفي جورنالات دولية يعني مجلات بحثية أكاديمية، ويعتمد على تحكيم من قبل محكمين من أكاديميات وجامعات في الخارج، ويعتمد على مشاريع بحثية مشتركة، وكلها تتوقف ليس فقط على مستوى الأفراد المؤسسات فقط الجامعات تقاطع، إنما أيضا يعني الأفراد الأكاديمية يقاطعون الأكاديمية الإسرائيلية، فهذا يضر أولا في الميزانيات في المكانة الأكاديمية الإسرائيلية، وثالثا في إمكانيات التقدم الأكاديمي للأفراد والمؤسسات. يعني الأكاديمية الإسرائيلية تنشر باللغة الإنجليزية بالأساس، يعني لا يوجد مجلات أكاديمية عبرية أو لا يكون هناك اعتراف أكاديمي في هذا التقدم الأكاديمي. بالمجمل الأكاديمية الإسرائيلية متعلقة إلى حد بعيد بالأكاديمية العالمية، وأي تراجع في التعاون هذا يعني فعلا ضربة جدية للأكاديمية الإسرائيلية، والمحاضرون يعانون من هذا الوضع. ولكن للآن يعني شوف يعني لغاية الآن لم يعني يثمر هذا بأي تصرف من قبل الأكاديمية الإسرائيلية بمنع الإبادة أو معارضة الإبادة
1: أو مواقف واضحة بشكل أو بآخر،
0: أو تغيير مواقفهم، بل كانوا شركاء في التبرير ومنح شرعنا للإبادة في قطاع غزة. طيب، أو على الأقل قسم كبير منها، نحن ما بدنا يعني نعمم، ولكن قسم كبير من الأكاديمية الإسرائيلية قام بذلك.
1: دكتور مطرس الشحادي، خلينا نفهم الموضوع من ربما من جانب آخر. لماذا قد تقلق اليوم دولة معينة أو نظام سياسي معين من مسألة المقاطعة الأكاديمية، وتحديدا حينما نتحدث عن السياق الإسرائيلي، وإسرائيل هي دولة علوم، دولة تكنولوجيا، دولة هايتك، تقنية فائقة؟
0: 100% يعني لأن جزء كبير من تقدم وتطور الأكاديمية الإسرائيلية كان يعني نابع من التعاون مع الأكاديميات الدولية، ولأن هذا التطور يترجم في على أرض الواقع يعني في مجال التقنيات الحديثة، الأبحاث الطبية، العلوم الدقيقة، هذا يترجم في مشاريع على أرض الواقع ولا يبقى فقط في مجال الأكاديمي. فإذا هذا يضر بمكانة المؤسسات الأكاديمية التي كانت أيضا لها دور في يعني البحث عن الشرعية لدورة إسرائيل عند الأكاديمية الإسرائيلية، لعبت ليس دورا أكاديميا فقط إنما أيضا للترويج وتسويق الرواية الإسرائيلية وتسويق النجاح الإسرائيلي في العالم. فلذلك هذا يؤثر على مكانة إسرائيل وليس فقط على مكانة الأكاديمية، يؤثر على الرواية والتسويق الإسرائيلي، ما يسمى يعني إسرائيليا بتشوف أنت بتخصص مئات ملايين الدولارات للترويج وتسويق الرواية والأكاذيب الإسرائيلية في العالم، هذا يؤثر على إسرائيل وعلى الأكاديمية وعلى الاقتصاد الإسرائيلي كذلك. ولكن هذا إسرائيل تعتبره الأكاديمية بتشوفه مؤشر لمقاطعة أوسع. يعني أيضا هناك مقاطعات فنية ثقافية، يعني قبل عام على ما أعتقد أصدرنا ورقة موقف في مدى الكرمل عن المقاطعة الأكاديمية والثقافية، حتى في مهرجانات سينمائية في العالم بدأوا يرفضوا استقبال إنتاج إسرائيلي، مسابقات أو مهرجانات فنية ثقافية ترفض مشاركة فنانين من إسرائيل. هذا يعني تعتبر إسرائيل كرة تلج متدحرجة قد يعني تؤدي إلى تآكل ما يسمى بالقوة الناعمة الإسرائيلية التي كان لها دور اقتصادي ودبلوماسي وأمني وعسكري إلى بدكية في يعني من مجمل المشروع الصهيوني الإسرائيلي. فالخطر أنه هذا لا يقتصر فقط على الأكاديمية، بالرغم أنه هذا مهم ويؤثر على مناحي عديدة، ولكن سيتوسع أيضا، بل أنه توسع أيضا إلى جوانب أخرى، وهذا يضر في مكانة إسرائيل.
1: وهذا يأتي في سياق طبعا المعركة العامة على الوعي والحرب على الرواية والسردية كما تفضلت. ختاما نسأل، كيف للمنظومة الأكاديمية الإسرائيلية التعامل مع هذا الموضوع؟ هل ممكن بتقديرك طبعا، هل ممكن اللجوء إلى مجموعات ضغط معينة للضغط على جامعات، على معاهد، على جهات أكاديمية في العالم لوقف أو كبح هذه المقاطعة؟
0: يعني احنا بدناش ننطي نصائح للأكاديمية الإسرائيلية، هذا من جانب، ولكن على أرض الواقع فعلا نرى أن هناك

0: الشركات، يعني إذا تلاحظ هذه مثلاً شوف
1: بالجامعة هي ليست نصائح دكتور، لأنه الجامعات عموماً والأكاديميات مرتبطة برؤوس الأموال.
0: صحيح. شوف عزيزي مثلا على سبيل المثال الإدارة الأمريكية بدأت بالضغط على الجامعات الأمريكية على أهم مراكز الأبحاث والجامعات بالتهديد بسحب ميزانيات، وترامب قام فعلا بسحب ميزانيات وفرض غرامات على عدد من الجامعات. اللوبي الصهيوني الدولي يعني يستعمل كل التبرعات اللي كانت يعني يستعملها بوفرة وبغزارة لدعم أكاديميات وجامعات ومراكز بحثية في كافة أنحاء العالم. طبعا يحاولون الآن بواسطة هاي الأدوات الضغط على الجامعات، وطبعا عن طريق وسائل الإعلام واللوبهات الأكاديمية الصهيونية في العالم يتحركون بشكل جماعي ومنسق ومركز للضغط على كل الأكاديميات. شهدنا جامعات مثل هارفارد والولايات المتحدة جامعات عريقة وعظيمة تتعرض إلى ضغوطات جدية وإلى تغيير في مواقفها في بعض الأحيان بسبب هذا الضغط. على ما يبدو هذا ناجح أقل في أوروبا أو لا نسمع به كثيرا، ولكن هذه الضغوطات تمارس فعلا وصارت في محله. لكن أنا قصدي أنه يعني إذا عندهم مشكلة فإحنا يجب أن يكون هذا الضغط، إحنا مع الضغط الأكاديمي ومقاطعة المؤسسات الإسرائيلية بسبب موقفها السياسي الداعم لحرب الإبادة وعدم وهناك يعني كان في نقاش جد في هامش الأكاديمية الإسرائيلية عن هذا الدور، وفي مرحلة معينة بدأ انتقاد داخلي أن الأكاديمية الإسرائيلية فعلا فشلت وتبنت الرواية الرسمية الإسرائيلية ودعمت حرب الإبادة، وفي كثير من الحالات خاصة العلوم الاجتماعية لم تقم بواجبها الأخلاق والإنساني في معارضة هذه الممارسات.
1: وهذا يأتي ربما مناقض للصورة العامة في مختلف الدول والأنظمة السياسية، يعني المؤسسات الأكاديمية عموما ما تكون مواقفها متقدمة على الحكومات، لكن الوضع هنا يعني هناك تماهي واضح ربما مع الموقف الرسمي والحكومي الإسرائيلي.
0: يعني الآن سيصدر خلال الأيام القريبة في مدى الكرمل ورقة بحثية مهمة للباحث ساهر غزاوي عن دور الأكاديمية الإسرائيلية بالترويج وشرع كل الأبعاد الأمنية والدور أمنا في الوعي الأكاديمي والدور الأكاديمية الإسرائيلية في منح شرعية للإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأيضا كان ورقة مهمة لمهند مصطفى عن الدور عمليا دعم الأكاديمية الإسرائيلية للجينوسايد هنا، يعني هذا كلها منشور على موقع مدى وسينشر على موقع مدى، ودور الأكاديمية الإسرائيلية في قمع المحاضرين العرب نهيك عن قمع الطلاب العرب والموقف الأخلاقي للطلاب العرب في بداية الحرب، في قمع مستمر للأكاديميين والمحاضرين العرب في الجامعات الإسرائيلية، محاولة إسكات وعمليا الصوت أي صوت معارض للإجماع الإسرائيلي القائم. ولكن لغاية الآن هاي النقاشات لم تتوسع في الأكاديمية الإسرائيلية، ما زالت مجندة لدعم المشروع والخطاب والرواية الرسمية الإسرائيلية، وهي هي تحصد النتائج الآن. يعني في أمور لا يمكن أن نتخبيها ولا تتبررها ولا تمنحها شرعية، في إبادة شعب العالم يرى ذلك، ولا يمكن للأكاديمية الإسرائيلية عمليا تزييف هذا الواقع.
1: دكتور مطانس شحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل البحثي، شكرا جزيلا
0: لك.
1: إذن هذا كان حديثنا مع دكتور مطانس شحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل في مدى الكرمل بشأن التقرير الصادر عن لجنة رؤساء الجامعات في إسرائيل، والذي يحذر من تصاعد ما وصف بالتهديد الاستراتيجي الماثل أمام المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، يعني نتحدث عن المعاهد والجامعات بطبيعة الحال على خلفية حملات المقاطعة العالمية التي تسجل ارتفاعا حادا في الآونة الأخيرة. من هذا الملف نتحول إلى محطة إعلانية أولى في هذه الساعة الإخبارية، ومن ثم نواصل المنتصف من راديو ناس، ابقوا معنا.
2: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري، يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما تخلص، خاضع لشروط الحملة.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون.

0: ابتداء من 1649 شيكل عند ارجاع جهازكم القديم. اي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحمله.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
3: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
4: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
5: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
6: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
5: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
8: المنتصف مع أمير الخطيب.

0: 21 دقيقة بعد الواحدة في استوديوهاتنا براديو ناس، أنتم مع ساعة المنتصف الإخبارية لهذا اليوم. قبل الفاصل تحدثنا عن التقرير الصادر عن لجنة رؤساء الجامعات في إسرائيل والذي يحذر من تصاعد ما وصف بالتهديد الاستراتيجي أمام المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية على خلفية حملات المقاطعة العالمية. وكذلك تحدثنا مع مراسلنا بشأن التحديثات فيما يتعلق بالجريمة في المجتمع العربي وفك لغز محاولة اغتيال رئيس بلدية عرابي ورئيس اللجنة الشعبية فيها، كذلك التحديثات بشأن اعتقال مشتبه به في جريمة قتل الشاب باسل فرعوني في مدينة الناصرة. إلى ملف المغاير، حيث أطلقت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي مشروعا قطريا جديدا لتعزيز حرية التعبير عن الرأي ودعم الحصانة النفسية للفرق التربوية في منظومة التعليم العربي، وذلك في ظل الحرب المتواصلة، تصاعد الخطاب العنصري، تفشي الجريمة داخل المجتمع العربي. رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي دكتور هديل كيال، أهلا ومرحبا بك. لو نتحدث عن تفاصيل ومسارات هذه الخطة التي تم إطلاقها من قبل لجنة متابعة قضايا التعليم العربي.
1: تحياتي للجميع، تحياتي لشعبنا الصامد ولطواقم المعلمين في المدارس، الميدان الذي لن نتنازل عنه. المبادرة نعم هي مبادرة جديدة وهي رد فعل

0: تعليمية نعرفها ونتقنها ونريدها أن تبقى، ولكن في ظل الحملات العنصرية باتت هذه المساحة ضيقة، ويضم أيضا دليلا نفسيا اجتماعيا يعزز الحصانة النفسية لدى طواقم المعلمين وبالتالي أيضا للطلاب. وأقمنا أيضا وأتحنا مكتبة رقمية معرفية على موقع اللجنة، بالإضافة لهذا أنتجنا مجموعة من المواد والفيديوهات التوعوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونعد بالتالي طبعا أتحدث عن الفترة القريبة بتنظيم مجموعة من اللقاءات والويبينارات والورشات الميدانية لطواقم المعلمين خلال العام الدراسي.
1: وبالتالي ما الأدوات لتطبيق وتنفيذ هذا المشروع؟ هل كافي أو تكفي هذه اللقاءات الوجهية ربما مع الفرق التدريسية والتربوية؟
0: المعرفة هي الأساس، نتحدث هنا عن علم معرفي بكل المعطيات الحاضرة اليوم في ميدان التربية والتعليم. هل هي كافية؟ هي دعوة لننتج المزيد. لن نقبل أن تكون المدرسة فضاء للتربية بلا معلم. إذا كان قلب المعلم خائف وقلب المعلم متموم، كيف له أن يتحدث؟ كيف له أن يعبر أو أن يعلم التعبير لطلابه؟ الهدف الأساس من المشروع أن نعطي، أن نمنح للمدرسة أن تكون هذه المساحة، هذا الفضاء للتربية والتعليم بقلب معلم قوي يدرك ما عليه ويعرف كيف يتيح لطلابه أيضا أن يعبروا عن أنفسهم وعن مشاعرهم وأيضا عن معرفتهم. هذا طبعا في جانب التعبير عن الرأي. وفي جانب الحصانة النفسية نستثمر هنا في الحصانة النفسية للمعلمين، لأن المعلم المنهار نفسيا لا يمكنه أن يبني إنسانا قويا، لا يمكنه أن يبني إنسانا قويا.
1: نعم دكتور هديل، يعني عندما تتحدثين عن كل دليل ربما أصدرتموه في إطار هذا المشروع القطري الجديد لتعزيز حرية التعبير عن الرأي، دعم الحصانة النفسية للفرق التربوية وكذلك للطلاب، هذه ربما مشاريع تخدم بشكل كبير المعلمين المعلمات في المدارس المؤسسات التربوية، تحديدا بعدما ما عاشوه ربما من التعبئة، التأجيج، حتى الغضب تجاه أي معلم يعبر عن رأيه بشكل أو بآخر. لكن ماذا عن المتابعة الفعلية والميدانية؟ هل اليوم للجنة متابعة قضايا التعليم العربي على سبيل المثال لجنة قانونية تتابع القضايا المفتوحة ضد معلمين معينين أو أفراد في الطواقم التدريسية؟
0: طبعا طبعا، ويعني تعيينا أنا أريد أن أذكر القانون الجديد، قانون فصل المعلمين. يعني لا يمكن إزاء هذا القانون العنصري أن نترك المعلمين، نحن نقف إلى جانب المعلمين، والمساءلات والمطالبات مستمرة ولا يمكن لنا أن نترك المعلم وحده، وهذا الهدف الأول من نشر الدليل القانوني. يعني حرية التعبير عن الرأي، فلنقل التعبير عن الرأي، هو حق وهو مطلوب ومشروع. بقي علينا أن يعني نعزز لدى المعلمين هذه الكيفية، أن نتيح لدى المعلمين وأمام المعلمين الأدوات التي يمكن أن تساعد لتصل كلمة الحق، ليصل هذا التعبير إلى مكانه الذي عليه أن يكون. لن نسكت ولن نسمح لسياسة السكوت والصمت أن تكون. كيف يمكن أن نبني إنسانا ونحن في حالة صمت؟ هذا الصمت لا يعزز الصمود، ما يعزز الصمود هو المعرفة في تعبيرنا وكيفية تعبيرنا، لأن التعليم القوي يعني مجتمع قوي. والتعبير القوي يعني أيضا هذا الحاضر الكريم والمستقبل الممكن الذي يستحقه طلابنا. الإيمان بقدرة المعلم على المقاومة الحضارية، المقاومة بالفكر والحوار والعلم. وهنا أنا أدعو الجميع إلى الانخراط.

0: الاشتراك بمشروعنا إلى المعرفة وتعزيز المعرفة، لأن حماية التعليم هي حماية للهوية، وحرية التعبير في المدرسة هي الخطوة الأولى لبناء المجتمع الديمقراطي.
1: دكتور هديل، المعرفة جيدة وقد تعد معلما أو معلمة بجودة أفضل بطبيعة الحال في أي صف، في أي غرفة صفية، في أي مدرسة، لكن لا تعتقدين أنه التحدي الأكبر هو في المنظومات نفسها في كل مدرسة ومدرسة؟ يعني الطاقم الإداري، الفريق الإداري كذلك، هو يلقي بضغط معين على المعلم وعلى المعلمة، ليس كذلك؟
0: هذا صحيح، هذا الواقع الضاغط، أنا معك، يعني هو الواقع الصعب، ولكن مع هذا بمكنة المعلم أن يكون مبدعا وأن يحطم سياسة تقييد التعبير في الفضاء التربوي. حين نعزز الإبداع، حين نعزز التعبير، يمكن لنا أن نصل إلى الحفاظ على حقنا بالتعبير في داخل المدرسة
1: وخلق أدوات بطبيعة الحال.
0: أنا لا أطالب بفوضى ولا نطالب بغياب الأدوات، بالعكس، يعني نحن نوفر الأدوات لهذه الحرية المسؤولة التي تسمح للمعلم أن يكون قدوة في الحوار التربوي، في التفكير النقدي. لا أتحدث هنا عن المعلم الصامت الذي ينقل فقط المعلومات.
1: وصلت الصورة. أشكرك جزيل الشكر رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي دكتور هديل كيال، شكرا جزيلا.
0: الشكر كل الشكر لكم.
1: ومن هذا الملف نتحول إلى الشأن الفلسطيني، حيث تعقد حركة فتح اليوم مؤتمرها العام 8 في مدينة رام الله في الضفة الغربية في أول اجتماع من نوعه منذ 10 أعوام. من المقرر أن يعقد المؤتمر في مقر الرئاسة الفلسطينية في المدينة، ويتضمن انتخاب أعضاء اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في حركة فتح. ينضم إلينا الآن من الضفة الغربية الصحافي عادل شديد. أهلا بك أستاذ عادل. في بادئ الأمر، ما القضايا التي تلقي بظلالها على المؤتمر أو الملفات التي تفرض نفسها على الأجندة؟
2: تحياتي لك ولمستمعيكم ومشاهديكم. بداية، أنا لست صحفيا، صحيح أنني أظهر على الإعلام لكني لست صحفيا بكل الأحوال. موضوع
1: لو تعطينا التعريف ربما لعدم تكرار هذا الخطأ.
2: يعني أنا باحث بالقضية الفلسطينية وبالمشروع الصهيوني. أنا
1: نعتذر عن هذا الخطأ.
2: لا، تفضل. عادي. بكل الأحوال، هذا النقاش الحالي الواسع اليوم الفلسطيني حول هذا المؤتمر يفهم باتجاهين. الأول، مدى أهمية حركة فتح يعني عبر التاريخ وحتى يومنا هذا تحديدا، يعني بالضفة الغربية، لطالما أنه هي التي تسيطر على السلطة بالضفة. ثم هناك الكثير من النقاش حول أين كانت حركة فتح وأين وصلت ومستقبل الحركة في ظل هذا المؤتمر، اللي يعني رافق الكثير من النقاش حول يعني معايير العضوية والقضايا المطروحة على جدول الأعمال. بكل الأحوال،
1: لماذا؟ كيف نفسر هذا النقاش أو هذا الجدل بشأن المواضيع الموضوع على طاولة هذا المؤتمر والأجندة الخاصة به؟
2: يعني أولا، بالحسب نظام حركة فتح، يفترض أن يكون هذا النظام، هذا المؤتمر، أنه أن يعقد بشكل دوري وأن يناقش مسألتين. يعني هو وظيفته الأولى نقاش وتقييم البرامج وسياسات حركة فتح وتقويمها، وهذا المهم بالموضوع. ثم تجديد مؤسسات حركة فتح، تحديدا مؤسستي اللجنة المركزية لحركة فتح كون أعلى مؤسسة أو على إطار تنفيذي في المناطق حركة فتح. ثم المجلس الثوري كبرلمان لحركة فتح. لكن اليوم التركيز على الشخوص، يعني لم يعد الحديث حول للبرامج وسياسات الحركة، إنما التركيز حول الشخوص. لماذا تم إضافة فلان، ولماذا تم يعني استثناء علان؟ هذا النقاش الحالي.
1: ومع ذلك أستاذ عاد

0: أليس كل شخص يطرح اسمه على الطاولة ويطرح في هذه الانتخابات، يرشح في هذه الانتخابات، يحمل أجندة، يحمل برنامج؟
1: يفترض أن تكون الأمور هكذا، ولكن ما يحدث الآن مختلف تماما لسبب بسيط، أنه لا توجد معايير واضحة ودقيقة اللي من خلالها ممكن فهم هؤلاء 2500 كيف تم اختيارهم ولماذا، ولماذا تم استثناء الكثيرين. ولكن الأخطر من هذا والذي يعمق حالة الشك الموجودة، أن اللجنة التحضيرية، الهيئة التحضيرية التي كلفت بالتحضير لهذا المؤتمر من حيث الأعضاء وما شابه، هم نفسهم الذين يرنون الترشح لمؤسسات الحركة للجنة المركزية وجزء للمجلس الثوري، بمعنى أنه هؤلاء المرشحين اختاروا من سينتخبهم اليوم أو بكرة، لا أعرف بالضبط متى ستجري الانتخابات إن كانت اليوم أم غدا، لكنها ستجري على يعني الحد الأقصى يعني يوم بعد غد السبت. ولكن هذه الإشكالية أنه لا يعقل أن يتم اختيار أعضاء الهيئة العامة اللي هم أعضاء المؤتمر الذين سينتخبون الشخوص لملء هذه الشواغر، وأن يتم اختيارهم من قبل أولئك الذين سيترشحوا. يعني أنا مرشح، فلان مش راح ينتخبني، مش راح أحطه.
0: أستاذ عادل، ألا تعتقد أنه الظروف الاستثنائية التي عاشتها القضية الفلسطينية في الأعوام الماضية، الحرب التي لم تنتهي بوصف كثير من المراقبين، أيضا تلقي على بظلالها عفوا على طبيعة المؤتمر، المعايير، الأمور اللوجستية والتنظيمية، وكذلك الأجندات وطريقة الانتخاب؟
1: يعني أولا عقد المؤتمر بحد ذاته اليوم بأربع مناطق، بالضفة، بقطاع غزة، بالقاهرة، ببيروت، هو مؤشر إيجابي إنه في حالة ربط للشعب الفلسطيني. صحيح إنه هذا الانتخابات وهذا المؤتمر لا يخص كل الشعب الفلسطيني، إنما يخص حركة فتح، ولكن لا طالما أن حركة فتح بالقراءة الفلسطينية والعربية هي باعثة الوطنية الفلسطينية الحديثة، وهي مفجرة الثورة قبل أكثر من نصف قرن، وهي العمود الفقري لمنظمة التحرير والحركة الوطنية الفلسطينية، بالتالي بات الموضوع يخص كل فلسطيني بشكل أو بآخر. بالتالي هذا الانعقاد في غزة وبمصر وفي لبنان وفي الضفة، يعني أن الشعب الفلسطيني بعد مرور 78 عام على نكبة شعبنا التي تصادف في اليوم وغدا، لازال موحدا، وهنالك الكثير من القضايا التي تجمع الشعب الفلسطيني، بمعنى تفتيت الحال الفلسطيني، أن الفلسطيني في لبنان أن لا يقلق، للفلسطيني في سوريا والفي سوريا أن لا يعبأ بالفلسطيني بالأردن، قد فشل هذا المشروع. وهذا الانعقاد المتزامن اليوم بهاي الأربع مناطق يؤكد ذلك. لكن بالنهاية، ما الذي تريد قواعد فتح؟ ما الذي يريد الشعب الفلسطيني؟ الشعب الفلسطيني يريد لحركة فتح أن تعود حركة تحرر وطني فلسطيني، ترى بإسرائيل وباحتلالها خطر كبير، وتعمل على أن تشكل بديلا عنه، وتعمل على إسقاطه ومواجهته، لا أن تجد نفس حركة فتح بعد نصف قرن من تأسيسها أو أكثر أنها شريكة للاحتلال بإدارة حياة جزء من الشعب الفلسطيني على جزء من الأرض الفلسطينية. هذا الواقع الذي يجب معالجته من خلال مناقشة برامج وسياسات الحركة. بالتالي الاختبار الحقيقي والمقياس الحقيقي لهذا المؤتمر إن كان ناجح أم لا، يجب أن تكون إيجابي لمجموعة أسري. هل سيخرج هذا المؤتمر اليوم بمشروع لإعادة إحياء منظمة التحرير كونها كانت بالستينات والسبعينات والثمانينات معروفة عالميا أكثر من عشرات الدول بالعالم؟ اليوم لا، اليوم السلطة سيطرت على منظمة التحرير وغطت على منظمة التحرير بعد اتفاق أوسلو، مع أنه حسب اتفاق أوسلو كان يفترض أن تكون السلطة أحد أذرع منظمة التحرير، وأن يبقى القرار للمنظمة، لا أن تذوب المنظمة وفتح في السلطة وأن يصبح مسؤول بالسلطة معروفا أكثر. وهذا الواقع اللي خلق حالة الخلل بال بال بال بموازين القوى الفلسطينية الداخلية، بحيث أنه أصبحت حركة

0: الناس لها حضور أكثر بكثير من منظمة التحرير التي ذابت داخل السلطة.
1: جوانب متعددة عرضتها لنا الباحث في القضية الفلسطينية والمشروع الصهيوني الأستاذ عادل جديد، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة والمداخلة. شكرا. نواصل مع الشأن الفلسطيني والمستجدات الميدانية في مدينة القدس، لكن بعد فاصل إعلاني قصير نواصل به هذه الساعة الإخبارية من راديو الناس ساعة المنتصف. ابقوا معنا.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضع لشروط الخدمة.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: لسه باعد. صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ لسه بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
4: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

0: وساعة المنتصف الإخبارية. قبل الفاصل تحدثنا بشأن عقد حركة فتح اليوم لمؤتمرها العام الثامن في مدينة رام الله، واستعرضنا ربما جوانب متعددة فيما يتعلق بأجندة هذا المؤتمر، القضايا التي تلقي بظلالها على الأجندة العامة، باعتبار أن هذا الاجتماع هو أول اجتماع من نوعه منذ 10 أعوام. نتحول الآن إلى مدينة القدس التي تشهد انتشارا مكثفا للقوات الإسرائيلية بالتزامن مع تنظيم ما تعرف بمسيرة الأعلام. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية القوات الإسرائيلية، فيما شهدت شوارع المدينة وتحديدا البلدة القديمة إجراءات تضييق خاصة في المناطق المحاذية للمسجد الأقصى. مدير الإعلام في محافظة القدس الأستاذ عمر رجوب، أهلا بك. لو تحطنا علما ربما بالمستجدات والمجريات في المدينة في هذا اليوم وهذه المسيرة السنوية التي يقودها المستوطنون في المدينة.
1: مساء الخير أخي أمير، مساء الخير لكل أبناء شعبنا يلي نطل عليهم من خلال أثير إذاعتكم. بالفعل منذ الليلة الماضية بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحشد جنودها في محيط بلدة القدس القديمة وعلى أبواب المسجد الأقصى المبارك. قبل حوالي ساعتين انتهى أو 3 ساعات انتهت فترة الاقتحامات الصباحية للمسجد الأقصى المبارك، ووثقنا اقتحام حوالي 700 مستعمر لباحات المسجد فيما يسميه المستوطنون اقتحام تعويضي ليوم ما يسمى توحيد القدس والذي كان مقررا غدا. المستعمرون أدوا العديد من الانتهاكات داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، فرصدنا عشرات المستعمرين وهم يؤدوا رقصات ويغنوا أغنية سيبنى الهيكل في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى مشاركة عضو الكنيسة يسحاق كرويزر، إذا لفظت اسمه صح أخي أمير، من حزب القوة اليهودية الذي يقوده بن جفير، وأدى طقس السجود الملحمي في باحات المسجد الأقصى بصحبة أبنائه ووالده الحاخام يهودا أيضا. وبالإضافة إلى ذلك أيضا الحاخام المتطرف يهودا غليك قام بعقد حلقة دراسية وتأدية الطقوس التلمودية هو الآخر في باحات المسجد الأقصى. فيما يتعلق بالإجراءات منذ صباح هذا اليوم في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، شرطة الاحتلال فرضت إجراءات مشددة بحق المصلين في المسجد بهدف إخلاءه أمام اقتحامات المستعمرين خلال ما يسمى كما ذكرت لك في البداية الاحتفال التعويضي بالذكرى العبرية لاحتلال القدس. قوات الاحتلال منعت دخول الرجال دون سن 60 عام والنساء دون سن 50 عام منذ ساعات الفجر، ورصدنا اعتداءات على عدد من الرجال والنساء بالدفع والضرب عند أبواب المسجد. كذلك شرطة الاحتلال أجبرت المصلين وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وكذلك طلبة المدرسة الشرعية على البقاء داخل المصليات المسقوفة والمباني، ومنعت وجودهم في باحات المسجد لإفراغها بالكامل أمام المقتحمين. فيما يتعلق في البلدة القديمة، قوات الاحتلال أجبرت التجار على إغلاق محالهم التجارية طوال اليوم في إطار إجراءاتها لتأمين اقتحامات.
0: طب أستاذ عمر، ماذا عن سكان البلدة القديمة؟
1: بالفعل سواء سكان البلدة القديمة أو حتى التجار في البلدة القديمة هم الأكثر عرضة لعدوانية المستعمرين فيما يسمى مسيرة أو الأعلام أو رقصات الأعلام التي من المقرر أن تكون بعد عصر هذا اليوم. ورصدنا في السنوات الماضية أخي أمير كيف كان يعتدى على الرجال وعلى كبار السن وعلى الأطفال من قبل آلاف المستعمرين معبيين حقد أمير، معبيين عدوانية، يعني هذول جايين كمان حتى يعتدوا على الأطفال وأصحاب المحال، وبنشوف كيف كمان بيتم الاعتداء على زملائنا الصحفيين وكيف بيتم قمعهم من قبل شرطة الاحتلال.
0: ونحن أستاذ عمر نغطي ربما هذا الحدث وهذا اليوم منذ سنوات في مدينة القدس وتحديدا في محيط البلدة القديمة في القدس والمناطق المحيطة محاذية بها. هذا يدفعني لأن أسأل، هل يختلف هذا العام بأي إجراء من الإجراءات أو بأي مظهر من المظاهر ربما عن أعوام سابقة؟
1: سؤالك مهم أخي أمير. المختلف في عام 2026 بأنه ذكرى توحيد القدس بالمفهوم العبري يتصادف مع 15/5، وبالتالي 15/5 يوم الجمعة المسجد الأقصى مغلق أمام اقتحامات المستعمرين، وحتى هذا الوقت أكثر من 22 عضو كنيسة ووزير في حكومة الاحتلال بطالب نتنياهو غدا بفتح المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستعمرين كتعبير عن السيادة والسيطرة على المسجد الأقصى. هذا هو المختلف هذا العام، بالإضافة إلى التحريض المستمر من قبل جماعات الهيكل لحشد أكبر عدد ممكن في محيط البلدة القديمة وداخل باحات المسجد الأقصى، وأداء أكثر طقوس تهويدية تلمودية ممكنة. حتى هذا الوقت لم يبت أخي أمير في موضوع هل سوف يقتحم المسجد الأقصى من قبل المستعمرين غدا الجمعة أم لا. علشان هيك المستوطنين قلنا أنه في اقتحام تعويضي، لأنه في حال ما حصلت الموافقة فهم الآن عمالهم بيقتحموا في المسجد الأقصى. بالأمس وفي يعني متوسط الأيام الماضية كان عدد من يقتحموا المسجد الأقصى في الصباحية والمسائية، أقصد الفترات، ما بيزيد عن 240 ل 250. اليوم إحنا الفترة الصباحية لوحدها أكثر من 600 مستعمر اقتحموا المسجد الأقصى، والفترة المسائية لسه ما بلشت.
0: أشكرك جزيل الشكر على هذه الإحاطة المفصلة والموسعة، مدير الإعلام في محافظة القدس الأستاذ عمر رجوب. وبطبيعة الحال سنتابع هذا اليوم وهذا الحدث المتواصل في مدينة القدس. شكرا جزيلا لك أستاذ.
1: شكرا.
0: إذن كما أفاد ضيفنا المسيرة قد تكون بعد ظهر اليوم، وبالعادة تتجه من القدس الغربية وحتى البلدة القديمة من القدس، تدخل الشوارع الداخلية والأزقة بطبيعة الحال وسط هذه الإجراءات، وسط هذه القيود التي تفرض في كل عام حتى على السكان الموجودين، سكان البلدة القديمة من الفلسطينيين. تنظم بلدية كفر قرع بعد غد السبت جولة الوادية السادسة للدرجات الهوائية تحت شعار بدل للصحة بمشاركة هواة ومحترفين من مختلف الأعمار. يحدثنا في هذا الشأن مدير قسم الرياضة في بلدية كفر قرع الأستاذ مراد يعقوب. أهلا بك أستاذ مراد. في بادئ الأمر يعني يحكي لنا عن الدافع لإقامة وتنظيم جولة من هذا النوع، ولو توضح لنا ربما الاسم، لأنه هذا الاسم يعني مش مستخدم في المناطق مختلفة في البلاد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: أهلا وسهلا فيك جميع المستمعين. طبعا جولة الوادي الدرجات الهوائية 6 على التوالي، سنة 7 على التوالي، بعنوان بدل للصحة. عندنا في اللغة الدارجة في المثلث بدل يعني هي دعس أو العبراني دفيش، احنا بنقول بدل للصحة
0: او بنقول بدلات
2: دراجي. من بدلات. نعم. عندنا في المنطقة درجة لهذه الكلمة.
0: طب منيح عرفنا ايش جديد.
2: جولة السنة السادسة على التوالي في احضان الطبيعة، مسارات عديدة، من 3 مسارات، مسار عائلي 4 كيلومتر، مسار متوسط طلاب اعداديات ثانويات 10 كيلو، وللمحترفين 20 كيلو. طبعا الفعالية مركبة اللي بتحتاج لأمور لوجستية كبيرة، مش سهل انك تصلح طرق 20 كيلومتر تعلمهم،
0: يعني هذا اعداد طرق من جديد وكأنه
2: هن في الطبيعة فلازم تمرك على المسارات هذه. قرابه احنا صرنا شهر بنحط.
0: مين اللي بيقوم بهاي المهمة؟
2: طبعا هذه المهمة هي في عندك عدة أقسام في بلدية كفر قرع اللي هي مشاركة ومجندة لهذا الحدث كما في كل سنة، منها قسم الصحة، قسم الأمن المجتمعي، الأمن، دوريات الحراسة والتنفيذ تكون مشاركة معنا، طبعا إلى جانب شركة خاصة اللي تنتج المشروع. احنا احنا من هاي
0: المين اللي بيقوم بتنظيم مسألة المشاركين في هاي الجولة؟
2: طبعا قسم الرياضة بيقوم بتنظيم المشاركين
0: بالتنسيق مع المدارس يعني على سبيل

0: طبعا هي جماهيرية وليس فقط في المدارس، عندك يكونوا مشاركين من جميع الأعمار من جيل 3 سنين مع أهليهم حتى جيل 70-80 من هواة الركاب. احنا بننشر وبنعلن طبعا جزء منها المدارس، ولكن الدعوة هي عامة والمشاركين من جميع الأجيال. للمدارس في دور كبير جدا طبعا في تحفيز الطلاب وحثهم على المشاركة، وفي هناك طبعا توفيس خصيصا للتسجيل المشاركة عشان نقدر نحصي عدد المشاركين والأمور الثانية اللي حواليها.
1: أي سنة هاي الجولة وإقامة هاي الجولة أستاذ مراد؟
0: هاي الجولة للسنة السادسة على التوالي. في
1: وبشكل عام تعملوها بنفس الموعد في كل عام؟
0: لا، للسنة إحنا عادة نعملها في الربيع أول شهر 4، بس بيكون أقل حرارة
1: بس على ما يبدو ظروف الحرب ربما أرجعت الموضوع
0: حفاظا على أمن المشاركين، ولكن السنة كان حرب حتى أخذنا موافقات من الجهات المختصة تأخرنا شوي، ولكن دائما تعمل لو متأخر أفضل إن ما كنا
1: كل تأخيري مثل ما بيقولوا فيها خيري. نتأمل
0: فيها خيري أكيد،
1: نتأمل النجاح لكم في هذه الفعالية هذا العام.
0: خلال منبر راضي الناس بحب أدعي المجتمع العربي للمشاركة في يوم ممتع مليء بالنشاط والصحة. طبعا في نهاية الفعالية في هناك برنامج اللي في اللخص والفعالية، في عنا جوائز سحب للمشاركين. يوم حلو بجنن، كل مين بسمعنا مدعو للمشارك في جولة الوادي 6 بالدرجات الهوائية في كفر قرع. طبعا الانطلاق الساعة 7 صباحا سبب ظروف الطقس، ف اللي بده يجي بده يعمل حساب انه يجي بدري.
1: شكرا جزيلا لك مدير قسم الرياضة في بلدية كفر قرع أستاذ مراد يعقوب، نتأمل لكم النجاح والصحة بطبيعة الحال والسلامة في جولة الوادي 6 للدرجات الهوائية تحت شعار بدل للصحة. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام ساعة المنتصف من راديو ناس. في الإعداد والتحرير والإنتاج عزمي داريني، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال علي النصار ودهنا أبو بكر، وفي تطبيق ناس زميل موسى بصول. هذه تحياتي لكم أينما كنتم، أنا أمير الخطيب، نلقاكم على رأس الساعة ونشر إخبارية جديدة بعون الله تعالى. إلى اللقاء.
2: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما خلاص، خاضع لشروط الحملة.
3: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل، ب89 شيكل، الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
4: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
6: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
5: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطورا للحمل، جهاز الألترا ساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422.
1: حلبجي. تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: كولموبيل تريد ديوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أصيب 3 أشخاص بينهم 2 بحالة خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة في موقف للسيارات في منطقة رأس الناقورة. وقال الجيش الإيطالي إن المسيرة أطلقت من قبل حزب الله، معتبرا الأمر خرقا فاضحا لتفاهمات وقف إطلاق النار. وكانت صفرات الإنذار قد دوت في الجليل الأعلى ومزقف عام بالتزامن مع رصد أهداف جوية مشبوهة أطلقت من لبنان. من جانب آخر، أعلن الجيش الإيطالي بدء غارات على بنى تحتية لحزب الله في جنوبي لبنان بعد توجيه تحذيرات إخلاء لعدد من القرى في الإبقاع الغربي والجنوب. قدمت النيابة الإيطالية العامة لائحة اتهام ضد شاب في 27 من عمره من مدينة الطير بتهم تنفيذ مهام أمنية لصالح جهات إيرانية، بينها تصوير مواقع حساسة ونقل معلومات عن موانئ ومحطات كهرباء وقواعد عسكرية. وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم حافظ على تواصل مع جهة معادية بدافع أيديولوجي ورفض تلقي أموال مقابل المهام التي نصبت إليه وفق ما جاء في لائحة الاتهام. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال مشتبه بضلوعه في جريمة قتل الشاب باسل فرعوني في 20 من عمره من مدينة الناصرة، الذي قتل بإطلاق نار داخل مغسلة لسيارات أثناء عمله في تشرين الثاني نوفمبر 2025. وتنظر المحكمة، محكمة الصلح في الناصرة، اليوم بطلب الشرطة لتمديد اعتقال المشتبه به حتى 20 من أيار الجاري. أعلنت الشرطة ما وصفته بفك لغز محاولة قتل رئيس بلدية عرابي دكتور أحمد نصار ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة أنور ياسين، بعد تقديم تصريح مدع عام ضد مشتبهين من المدينة، أحدهما قريب لرئيس البلدية، بشبهة التخطيط لإطلاق النار الذي وقع في آذار الماضي وتنفيذ الجريمة. ووفق التحقيق، فإن خلفية الجريمة تعود إلى خلافات مرتبطة بعطاءات جمع النفايات في المدينة. بعدما أصيب رئيس بلدية عرابي بسبع رصاصات وأصيب دكتور ياسين بجروح متوسطة. اعتقلت الشرطة الليلة الماضية 6 مشتبهين من قرية طوبة زنجرية، بينهم قاصر، على خلفية أحداث إطلاق النار الأخيرة في البلدة. وبحسب بيان الشرطة، فإن النشاط جاء ضمن حملة مركزة لمكافحة السلاح غير القانوني، ودهمت القوات عدة مواقع في القرية معتقلة 5 مشتبهين من السكان تتراوح أعمارهم بين 20s and 40s، إضافة إلى قاصر، بشبهة الضلوع في أحداث إطلاق النار واستخدام وسائل قتالية. أحيل المشتبهون إلى التحقيق في محطة الشرطة على أن يتم عرضهم خلال اليوم على محكمة الصلح في طبرية للنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقالهم. نفى مسؤولون في حزب التجمع الوطني الديمقراطي وجود مفاوضات لتشكيل قائمة عربية يهودية مشتركة، وذلك عقب أن نشر سياسي في شكيد صورة جمعته بسامي أبو شحادي وشخصيات أخرى في يافا الساحل. وأكد حزب التجمع أن خياره السياسي ما زال يتمثل بإعادة تشكيل القائمة المشتركة، معتبرا أن اللقاءات الفردية والصور المتداولة لا تعبر عن موقف رسمي للتجمع. في وقت سابق، أعلن عضو الكنيسة السابق دكتور يوسف جبرين ترشحه

0: أسس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لينافس على المركز دكتور شكري عواود الذي أعلن ترشحه الأسبوع الماضي مع انطلاق الانتخابات الداخلية للحزب نهاية الأسبوع لاختيار قائمته لانتخابات الكنيسة المقبلة. في سياق ذي صلة، قدم رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس مساء أمس مشروع قانون لحل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء جميع كتل الائتلاف. جاء ذلك في عقاب تهديدات الأحزاب الحريدية بالانسحاب من الحكومة بسبب أزمة قانون التجنيد، رغم أن الانتخابات كانت مقررة في تشرين الأول أكتوبر القادم. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب إن حالته الصحية ممتازة، نافيا تقارير تحدثت سابقا عن إصابته بسرطان البنكرياس. جاءت تصريحاته خلال جلسة دعوة تشهير رفعها ضد صحفيين وشخصيات عامة اتهمهم فيها بنشر معلومات كاذبة حول وضعه الصحي. وقال نتنياهو إن من ينشر أكاذيب بشأن وضعه الصحي سيعرض نفسه للمحاكمة. قال بيان للبيت الأبيض إن أمريكا والصين تتفقان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، مشددا على أن ذلك يضمن التدفق الحر لإمدادات الطاقة. من جانب آخر، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن واشنطن وبكين تشددان على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أبدا، مضيفا أن الرئيس الصيني مهتم بشراء مزيد من النفط الأمريكي للحد من اعتماد بلاده على مضيق هرمز. يأتي ذلك على وقع زيارة يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع طفيف إضافي في درجات الحرارة ويكون الجو معتدلا في مختلف المناطق. خلال ساعات الليل يصبح الجو معتدلا مائلا إلى البرودة. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بتحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
0: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى.

0: إيديك.
1: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
2: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
4: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا، ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكاني خامي،
5: كنت حالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسألت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
5: حسيت

0: إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل
1: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
2: نظم
0: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
3: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملي بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: ايدك
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.

0: عاد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أصيب 3 أشخاص بينهم 2 بحالة خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة في موقف للسيارات في منطقة رأس الناقورة. وقال الجيش الإيطالي إن المسيرة أطلقت من قبل حزب الله، معتبرا الأمر خرقا فاضحا لتفاهمات وقف إطلاق النار. وكانت صفارات الإنذار قد دوت في الجليل الأعلى ومسقف عام بالتزامن مع رصد أهداف جوية مشبوهة أطلقت من لبنان. من جانب آخر، أعلن الجيش الإيصالي بدء غارات على بنى تحتية لحزب الله في جنوبي لبنان بعد توجيه تحذيرات إخلاء لعدد من القرى في الإبقاع الغربي والجنوب. قدمت النيابة الإيصالية العامة لائحة اتهام ضد شاب في 27 من عمره من مدينة الطير بتهم تنفيذ مهام أمنية لصالح جهات إيرانية، بينها تصوير مواقع حساسة ونقل معلومات عن موانئ ومحطات كهرباء وقواعد عسكرية. وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم حافظ على تواصل مع جهة معادية بدافع أيديولوجي ورفض تلقي أموال مقابل المهام التي نصبت إليه وفق ما جاء في لائحة الاتهام. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال مشتبه بضلوعه في جريمة قتل الشاب باسل فرعوني في 20 من عمره من مدينة الناصرة، الذي قتل بإطلاق نار داخل مغسلة لسيارات أثناء عمله في تشرين الثاني نوفمبر 2025. وتنظر المحكمة، محكمة الصلح في الناصرة، اليوم بطلب الشرطة لتمديد اعتقال المشتبه به حتى 20 من أيار الجاري. أعلنت الشرطة ما وصفته بفك لغز محاولة قتل رئيس بلدية عرابي دكتور أحمد نصار ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة أنور ياسين بعد تقديم تصريح مدع عام ضد مشتبهين من المدينة، أحدهما قريب لرئيس البلدية، بشبهة التخطيط لإطلاق النار الذي وقع في أذار الماضي وتنفيذ الجريمة. ووفق التحقيق، فإن خلفية الجريمة تعود إلى خلافات مرتبطة بعطاءات جمع النفايات في المدينة، بعدما أصيب رئيس بلدية عرابي بسبع رصاصات وأصيب دكتور ياسين بجروح متوسطة. اعتقلت الشرطة الليلة الماضية 6 مشتبهين من قرية طوبة زنجرية، بينهم قاصر، على خلفية أحداث إطلاق النار الأخيرة في البلدة. وبحسب بيان الشرطة، فإن النشاط جاء ضمن حملة مركزة لمكافحة السلاح غير القانوني، ودهمت القوات عدة مواقع في القرية معتقلة 5 مشتبهين من السكان تتراوح أعمارهم بين 20s and 40s، إضافة إلى قاصر، بشبهة الضلوع في أحداث إطلاق النار واستخدام وسائل قتالية. وأحيل المشتبهون إلى التحقيق في محطة الشرطة على أن يتم عرضهم خلال اليوم على محكمة الصلح في طبرية للنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقالهم. نفى مسؤولون في حزب التجمع الوطني الديمقراطي وجود مفاوضات لتشكيل قائمة عربية يهودية مشتركة، وذلك عقب أن نشر سياسي في شكيد صورة جمعته بسامي أبو شحاد وشخصية أخرى في الساحل. وأكد حزب التجمع أن خياره السياسي ما زال يتمثل بإعادة تشكيل القائمة المشتركة، معتبرا أن اللقاءات الفردية والصور المتداولة لا تعبر عن موقف رسمي للتجمع. في وقت سابق، أعلن عضو الكنيسة السابق دكتور يوسف جبرين ترشحه لرئاسة قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لينافس على المركز دكتور شكري عواود، الذي أعلن ترشحه الأسبوع الماضي مع انطلاق الانتخابات الداخلية للحزب نهاية الأسبوع لاختيار قائمته لانتخابات الكنيسة المقبلة. في سياق ذي صلة، قدم رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس مساء أمس مشروع قانون لحل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء جميع كتل الائتلاف. جاء ذلك في أعقاب تهديدات الأحزاب الحريدية بالانسحاب من الحكومة بسبب أزمة قانون التجنيد، رغم أن الانتخابات كانت مقررة في تشرين الأول أكتوبر القادم. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب إن حالته الصحية ممتازة، نافيا تقارير تحدثت سابقا عن إصابته بسرطان البنكرياس. جاء تصريحاته خلال جلسة دعوة تشهير رفعها ضد صحفيين وشخصيات عامة اتهمهم فيها بنشر معلومات كاذبة حول وضعه الصحي. وقال نتنياهو إن من ينشر أكاذيب بشأن وضعه الصحي سيعرض نفسه للمحاكمة. قال بيان للبيت الأبيض إن أمريكا والصين تتفقان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، مشددا على أن ذلك يضمن التدفق الحر لإمدادات الطاقة. من جانب آخر، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن واشنطن وبكين تشددان على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أبدا، مضيفا أن الرئيس الصيني مهتم بشراء مزيد من النفط الأمريكي للحد من اعتماد بلاده على مضيق هرمز. يأتي ذلك على وقع زيارة يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع طفيف إضافي في درجات الحرارة، ويكون الجو معتدلا في مختلف المناطق. خلال ساعات الليل يصبح الجو معتدلا مائلا إلى البرودة. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: كنت تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما إن وصلته حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
4: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس

يسعد هالمساء. مساء الخير المستمعات والمستمعين، تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 3:09 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، ويلا اجينا لنبدا مشوارنا ونختم الاسبوع معكم. انه الخميس اليوم، صرنا الخميس 14 أيار مايو 2026، وهيك اليوم نهاية أسبوع صيفي يا جماعة بامتياز. درجات حرارة مرتفعة جدا بالخارج، والدنيا شوب شوب شوب، وخلص صرنا إسا هيك دايما نمسي عليكم بهاي الأجواء الصيفية. يلا شغلوا

مكيفات يا جماعة بالسيارة، علوا صوت الراديو وانطلقوا معنا بمشوار نهاية الأسبوع مع أخبارنا، منوعاتنا، دراساتنا، وكمان كل الأحاديث الشيقة دايما معكم، دايما حتى أحاديث نهاية الأسبوع مختلفة. يلا بلشوا يا جماعة، سجلوا حضوركم، اختموا الكرت لو سمحتوا على واتساب على 050-55-77-399. طمنوني عنكم عن أموركم واحكوا لي شو وضع الطرق اليوم الخميس. أزمات أزمات أزمات everywhere. لننطلق.

مين بكرة مداوم يا جماعة؟ مين مداوم الجمعة؟ يعني مين اليوم الخميس بالنسبة له مش ويكند؟ أنا بعرف كتير أشخاص بيشتغلوا كمان جمعة وكمان سبت، وبفكر اليوم هيك بظل الظروف الاقتصادية اللي عم نعيشها، يعني في كتير ناس عم بيشتغلوا 8 أيام بالأسبوع بدل 7 أيام. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب يا رب يا رب، ويحسن الأحوال دائما وأبدا.

يلا لكل اللي عم بيسألوا عن إذا بكرة يروحوا على البحر ولا لا، هاتوا نشوف شو عم تحكي. دائرة الأرصاد الجوية حول درجات الحرارة، عم نحكي على ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، ويكون الجو معتدلا في مختلف المناطق.

0: يعني بكرة في ارتفاع يا جماعة على درجات الحرارة، وحاليا درجة الحرارة بالناصرة عم بتسجل 31 درجة مئوية. صراحة كتير كتير كتير شوب، بس بعدنا هيك ببداية، بعدنا فتناش على الصيف مبدئيا، ربيع ربيع ولكن ربيع حار. يلا هاتوا نشوف مين بلش ينضم لنا اليوم. كتار يميت، مرحبا واهلا وسهلا، يسعد مساكو من شارع 65 ملك الازدحامات ام ايلول، مساء الخير، يسعد هالمساء كمان على ختام. زيدة عم تنضم لنا، شكرا جزيلا على كلامك الطيب، مساء الخير يا غازي او صباح الخير في كندا. الطرق سالكي محمد عم بقول لي وين بالضبط، والجو بده بحر مبدئيا. اوافق وبشدي، مساء الخير يا فادي، مساء الفل يا ابو الياس. رائدة يسعد لي هالمساء الحلو وتحية لإلك، السلام عليكم فادي، برنامجك بخلي الواحد هادي وبنسى الماضي، يا رب تضلك هادي ومبسوط وناسي الماضي وعم بتفكر بالحاضر والمستقبل بس. يا عزيز الأسم، عزيز أهلا يا عزيز، مساء الخير يا منتهى، يسعد هالمساء الحلو، مرحبا فادي، نهارك سعيد. أزمة سير من خطوطة مفرات حتى شفا عمر، وأنا بكرة شغالي، الله يعطيك ألف عافية يا صوفي. آمنة مساء الخير، أزمة سير خانقة، إحنا موجودين بالأزمة عند مفترق كاسم وحتى مفترق باقة الغربية، أزمة أزمة أزمة، وأنا الجمعة عندي الويكند وترى الإشي مش حلو في الشراحة. صح صح صح، يعطيك ألف عافية يا رب. شريف كيف حالك؟ وين مختفي عنا؟ زمان زمان زمان ما شفتش منك رسالة يا شريف. أزمي بمنطقة الزرازير عنان، أنا عندي مشكلة إنه المستشفى بسكر الجمعة سبت. الله يعطيك ألف عافية يا شادي. أم باسل محسوبتك بتشتغل كل الأسبوع يشمل سبت، يعطيك الصحة والعافية. جو نار وبرنامج طاقته نار، أنا حاضر، الله يسعد هالمساء الحلو يا روز. بوعز الأسم أبو زرقة من عارة، مساء الخير، أنا مروح من كرمئيل، الطرق مبدئيا سالكي بالنسبة ليوم خميس، بحبكو كتير، شكرا يا أستاذ بوعز، يسعد هالمساء الحلو يا رب. مساء الورد على إبراهيم كبها، مساء الفل على مين فادي، عن أي ربيع عم تحكي؟ دنيا شو درجة الحرارة عندك دنيا؟ 35، يعني هو مبدئيا ربيع بس درجات الحرارة هي درجات حرارة صيف. يوم الجمعة فقط للصلاة مش للشغل، اللهم تقبل منك يا صديقي، تحياتي فادي في طريق لحيفة، أزمات متفرقة ومزعجة، شارع 6 بعد مفرق العفولي شمالا، وبكرة بدنا نحتفل بالعطلة. الله الله يسعد هالمساء يا أنس، أهلا كمال، مساء الخير، اللي ما عنده بحر شو يعمل؟ سؤال منطقي، يروح على البحر هلال، يعني بركب السيارة وبيطلع بروح على البحر. ميان وخطاب مساء الخير، اليوم لا مصر أمس عليكم كلكم قبل ما نبلش، هاي فادي بلش الويكند، شارع 79 أزمي خانقة، مساء الفل يا ياسمين، مساء الخير كمان من برشلونة كرم، يسعد هالمساء، انبسط انبسط.
1: يا ظريف الطول يا سن الضحوك.
0: طيب اللي عم بفهمه منكم انه في كتير كتير ازدحامات باغلب طرق البلاد، فهيك الكثير من الصبر يا جماعة، وزمان ما حكيت الكوش على موقع تيست أتلس، هذا الموقع اللي بيختار دايما أكلات وبصنفها ضمن أفضل 10 أكلات بالعالم. حكينا عن مجموعة من الأكلات اللي دخلت هذا الموقع، واليوم إذا أنا بعطيكم الإمكانية تصنفوا أكل معينة وتحكوا لي لازم الموقع أكل هيك من بلادنا يأخذها ويصنفها كوحدة من أفضل 10 أكلات، شو بترشحوا؟ وحدة من أفضل 10 أكلات، لأنه بعد شوي رح أحكي لكم شو الطبق الجديد اللي فات على تصنيف عالمي جديد بموقع تيست أتلس، هذا الموقع المختص بتصنيف الأطباق، شو كنتوا بترشحوا يا جماعة أي طبق؟

أحمد مرزوق من عرعرة يسعد هالمساء. أزمة قوية جدا بمجده. يعطيك العافية أحمد, يعطيك العافية. معكم مع تنظيف شبابيك, عن جد عم بتنظفي شبابيك اليوم الخميس؟ عم بتنظفي شبابيك يا نيفين؟ يعطيك العافية. خلص راح الشتاء, راح راح. يلا, طبق الدوالي كنت برشحه من أفضل 10 أطباق. يعطيك العافية. المقلوبة طبعا تحت إيدين أمي, هاي ملك. مرحبا بردس حنا. أزمة خانقة جدا جدا جدا. طبق العلت برشحه من أفضل 10 أطباق في العالم. طبق المقلوبة, العجي حلو, ذاك العجي, ذاك العجي. طبق الشيش برك كمان زاكي. مساء الخير معك يوسف. أسمع على شارع 6 من مفترق عيرون حتى كفر قرع. رز ولبن أو منسف أعراس الباذنجان المقلي. شو هذا الطبق يا يعني؟

طيب اسمعوا يا جماعة الخير، شو هو الطبق اللي دخل مؤخرا كأفضل طبق بالعام 2026 وبهذا التصنيف الجديد في موقع تيست أتلس، هذا الموقع الشهير بتصنيف الأطباق حول العالم. وطبعا يعني وجود الأطباق بهاي القائمة يعد أولا إنجاز هام للطبق ولبلد منشئ هذا الطبق.

طبعا عم نروح إلى جمهورية مصر العربية وبتحتفل مصر بإنجاز عالمي جديد وبوجه أو على وجه الخصوص المطبخ المصري عم بيحتفل بهذا الإنجاز بعد تصنيف موقع تيست أطلس العالمي للعام 2006 26 طبق الفول المدمس يا جماعة ضمن قائمة أفضل 10 أطباق بقوليات على مستوى العالم. وطبعا أشاد التقرير بالقيمة الغذائية العالية والتحبيشي اللي بسموها التحبيشي المصرية أو هيك الخلطة المصرية لطبق الفول المميز المكون من الزيت والليمون والكمون. وبأكدوا أنه سر التميز في الفول مدمس المصري يكمن بطريقة التدميس التقليدية. التدميس هي مبدئيا كيف بدمسوا الفول أو كيف بطبخوا الفول اللي بدمسوه على نار هادية جدا، والأمر اللي بيشعل منه وجبة متكاملة ومفضلة عند السياح وخبراء الطعام الدوليين. وطبعا عم بيحكوا بمصر بالترحيب الكبير بهذا الإنجاز اللي عم بيعملوا طبق الفول المصري. وطبعا يعني في مبدئيا منافسة يا جماعة بأطباق الفول حول العالم، يعني في فول لبناني، في فول مصري، في فول سوري، ولكن هاي المرة عم تيجي هاي التفاصيل من مصر وعم بيحكوا عن إنجاز مصر بهذا الشأن. وطبق الفول المدمس عم بدخل القائمة العالمية من أوسع الأبواب. صراحة زاكي الفول، فول مدمس هيك مع زيت زيتون مع ليمون، نحط جنبه بندورة، خيار، فجل، بصل أخضر، نملين ملي زيت زيتون وخبز سخن مبدئيا يكون إسا هيك طالع من الفرن.

0: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
4: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
5: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الانترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: يلا رجعنا لنتابع. مساء الخير، اهلا وسهلا.
1: اولى اكون في حبك انت شفتك.
0: الساعه صارت 3:33 دقيقه، واليوم الخميس نهايه الاسبوع، وهذا الموعد. لماذا؟
2: يا مرحبا،
0: يا اهلا وسهلا.
2: كيفك؟
0: انا مكيف، كيفك انت؟
2: وانا كمان مكيف.
0: شو اخبارك؟
2: خميس،
0: خميس، الدنيا حم نار، صيف.
2: يا اذا حكيت اذا بدك تقول لي نقيت، مش رح احكي والله، ما رح احكي، رح اخليك مبسوط. الله يبسطك.
0: اللي بينك انت وبيني شو الوضع؟
2: انا منيحه.
0: انت اليوم نفسيتك متعوجه عشان الحم؟ يعني بصراحه جاوبي.
2: طب ليه بلشت؟ يعني انا شايف نفسي متعوجه. طب والله انا تمام.
0: هو احساس يعني اكثر.
2: لا قلت لك انت احساسك دائما غلط، تحسش.
0: حسيسي مش دقيقه يعني.
2: لا لا انا منيحه بعدني، مش طالعه لبرا، مش عارفه شو بستناني برا. فلسه انا بالمكيف، كل شيء تمام.
0: عم بستناكي برا كل خير صراحه، كل خير.
2: لا حاسس يعني،
0: حاسس ان الشباك
2: كل ما كان متاخر اكثر اخلص كل ما احسن يعني. قلبي ده بس بصراحه قلبي
0: المهم. انت امورك منيحه؟ فطرتي منيحه اليوم؟ شو هيك، شو فطرتي اول شيء
2: اليوم؟ افطرت. بدك تقول شو افطرت يعني؟ اسف ضيفك عندي.
0: شو المشكله؟ عادي احكي لنا شو افطرت.
2: عروسه افطرت.
0: تمزحي؟ افطرتي عروسه؟ اي ساعه؟
2: والله اليوم تاخرت فيها.
0: اي ساعه؟
2: 12:30.
0: افطرتي عروسه؟
2: متاخر والله متاخر، انا عاده مفطرة على 11.
0: عروسه على 11؟ لا اليوم تبعت لي ميرال قبل ما اوصل، اسمع فادي نجيب اكل، فبدنا نجيب لحمه واشياء مشويه، مش عارف شو حابب. بس انا ربنا الله انا طلبت شو حابب، بس انا كنت يعني افطرت.
2: نقول سلطه يعني، ولا بيضه، ولا يعني. لا
0: لا بتعرفي.

0: زي تعون الانستغرام عصير برتقال
1: الزيتون حبه زيتون حبيت
0: والله صحن حمص هيك صحن حمص اسمعي مع بصلتين
1: والله كنت ناوي الصراحه بعرفش ليش غيرت رايي اخر لحظه
0: تعرفي ما اكلناش حمص فول عن جد وزاكي الحمص فول انه حكينا على الفول من شوي وانه يعني
1: ورفيق الفول دائما شو
0: زيت الزيتون والحمص الحمص سلم خلاص بقى اسمعي واحد من اشهى الاكلات اللي انا بحبها بس لما اكون بعطله طبعا لانه هي بدها على فكره بحس انا اكله الحمص فول زي زي اكله الكروش مش عم بمزح
1: أنا
0: والله
1: انا بحس الكروش اخف
0: يعني اليوم اللي اكلت فيه حمص فول بدك تكوني عارفه حالك انه خلص بدك نومي يعني بدك نومي
1: هيك بتسطر بعدها
0: وهي ليومين يعني انه بتاكليها
1: هاي انا عن جد عن جد عن جد عن جد وقلتلك انه هاي انا بتزبطش معي بتزبطش ليومين بعد ساعتين ثلاثه انا بجوع
0: تمزح
1: والله انا هاي ولا مره حسيت فيها انه اذا باكل حمص فول معناته انا خلص نهاري خلص يعني
0: طب اكيد
1: لا انا ساعتين والثالثه برجع بجوع وباكل كل شيء تمام
0: طب اذا حطيت مثلا صحن حمص هيك
1: بنفع احط صحنين عادي
0: وكم رغيف تاكلي معاهن
1: حسب شو السؤال المحرج
0: لا جد جد جد وحياة ربك
1: يعني
0: وحياة ميران
1: يعني بوصل تنين
0: ارغفة وبتاكلي بعد ساعتين
1: بعدين بالشوكي ممكن اذا ضليت بعد ساعتين باكل انا عن جد بوحيات الله ولا مرة اكلت حمص وقلت والله يعني انا اليوم خلص لا ولا مرة زبطت معي
0: ما شاء الله عليك يعني قل اعوذ برب الفلق عشان هيك ما نضربكيش عين صراحة حمص هيك ومع شو اسكى ايش تحطي على الحمص
1: على الحمص حمص حب
0: حمص
1: وزيت زيتون
0: وشو كمان
1: ورشة بابريكا هيك
0: وشو كمان
1: مش عليه حد وبصل
0: اسمعي لا لا لا لا في مطعم يا ريت بنفع اذكر اسمه بس فاش نعمل له اعلان
1: لحظه لحمي نعمي
0: لك لا استني سيبك من اللحم يعني بحكي لك الساعه شيء نباتي في خلطه فيها ليمون وتومي
1: وفليفلة
0: خضرة
1: حارة
0: هيك بتديريها أنا مزبوط بصير كل
1: وشو الأسكة كمان وكمان
0: شو
1: اتقلي سنوبر هيك مع زبدي لا بلا هيك الطشة تحطها
0: سيبيكي في أسكة من هاي مثلا محمد أبو ليل بعرف طعم التم وهو بحكي لك إنه هاي أزكى خلطة تحطيها على الفول صح أبو ليل في منه في أزكى خلطة تحطيها على الفول هي هاي هيك زيت الزيتون مع هاي الخلطة اللي فيها فليفلي وليمون وحركات وأشياء بنعرف جوعناك وإنتوا على الشارع سامحونا بس بما إنه حكينا عن الفول إسا بدنا نحكي لكم عن الحمص اليوم
1: بما إنه مبارح كان اليوم العالمي للحمص فاليوم رح نحكي كتير
0: زاكي الحمص زاكي الحمص زاكي وحاولوا تخيلوا إنتوا هيك صحن الحمص يا جماعة بيحكوا طحابيش وحواليه هيك
1: أيوة.
0: طحابيش وصح حواليك بصل فجل زيتون
1: لفت
0: بندورة خيار تعرفي بحبش المخلل مع الحمص
1: ولا أنا بحسه مش لابق يعني بزبطش معه
0: خلاص هيك بدك خضرة طازجة هيك خبز سخن
1: تكونش باردة كمان الخضرة تكون هيك
0: صح أسفين يا جماعة جد أسفين أول مرة بوصل هذا الكم الهائل من الرسائل إنه خلص شوفي ما الأمنة إحنا لأنه أكلنا قبل شوي ومش جوعانين فعادي كعم نتخيل فبنعتذر يا جماعة أوعوا تغيروا محطة خلص بديش رح نحكي
1: بدنا نحكي إسا عن تاريخ الحمص خلص.
0: تاريخ الحمص من وين أجا هذا الحمص الطيب
1: حبة الحمص هي من أقدم النباتات اللي زرعها الإنسان بالشرق الأدنى والحمص كان ركيزة غذائية بالمشرق وحوض البحر المتوسط واعتمد عليه حتى لجنود الرومان كمصدر للطاقة والبروتين
0: بنفع تحكي لي عن يعني هذا الحمص هي أقدم وصفة لإله كانت الحمص اللي منعرفه؟
1: لا بالمرة أقدم وصفة كانت مكتوبة للحمص هي بالطحينة بترجع للقرن 13 بحلب خلال العهد الأيوبي اللي ضمت هاي الوصفة حمص وطحينة وزيت زيتون بقدونس وفستق وكرفي
0: كمان فستق. لا كمان فستق. لا فستق وغير
1: شيء اللي مش اللي احنا
0: احنا غير متفقين عليه
1: بالمره يعني. او حتى كرفي برضو مش
0: لا مش طيبه
1: مش
0: ظابطه.
1: وبالقرن ال14 صار الحمص جزء اساسي من تقاليد المازي بالمنطقه. واقدم توثيق لوصفه الحمص بلبنان الحالي برجع لبيروت عام 1885.
0: واو 1885.

0: 185. أوكي.
1: وخلال القرن العشرين تحول الحمص بالطحينة لرمز من رموز المطبخ اللبناني، واليوم يستهلك الحمص بمختلف أنحاء العالم من طوكيو لنيويورك.
0: نفسي أشوف بطوكيو كيف بأكل حمص زينا.
1: لازم نطلع الوصفة. لا بفكرش بغمسه زينا. لا لا, لا.
0: مع أنه في إلي صديق كان باليابان وحكالي أنه في هناك مطاعم عربية عادي. زينا زيهن وفي عندهن أكل طيب. بس أنا عندي هيك فضول أعرف ميرال كيف اليابانيين بأكلوا الحمص. هاي تتسألي جي بي تي؟
1: لا مش جي بي تي. بحبش أتعامل معه.
0: طب شوف شو ما تسألي. ورجيني توثيق
1: طبعاً.
0: لو سمحتي يعني، لأنه الحمص إذا ما هيك ممسكتيش الخبز وهيك ورميتيها بالصحن وطلعتيها هيك عم نزل زيت زيتون زيت جديد كمان يكون تخيلي. هب تكلش صراحة حمص.
1: هني على الأغلب بأكلوه حمص حب بضيفوه للسلطات.
0: أوكي.
1: إيه بس بدمجوه كمان بالأطباق مثل عنا، بس مش يعني مش عن جد بغمسوه. لا مش زابطة، ما فتحتش نفسي يعني.
0: فكرة
1: لا.
0: تفهم الناس اللي بأكلوا حمص بالشوكي؟
1: صراحة لا.
0: تفوتي على مطعم
1: هاي ممكن تأكلها بالشوكي هيك عشان بس تخلص يعني، وكأنه يعني بس تخلص من الخبزي يعني.
0: وانت أنا بأكلها بالشوكي ممكن.
1: وانت
0: لما مثلا هيك بدي أستحى عدمي بعد ما شرطت لي مثلا 3-4 مص. لا مش لأني جاع بالي أكلها بالشوكي
1: إلا.
0: لأنه بستحى أخذ كمان رغيف.
1: لا عادي أنا بستحيش.
0: لا أنا مش عم بحكي لك تاني رغيف، أنا بحكي لك مثلا
1: صحتين. وهنا
0: إذا مثلا أخذت مثلا 4 خبز
1: صحتين والخامس 5
0: والله ممكن أزيح 4 خبز معانا الحمص. فبعدين بس إذا في معينة على الطاولة بس تحب برستيجي كمان بفعش
1: وما شبعت. إيش وين برستيجي بالآخر؟
0: لا هو مش موضوع أنت بتكوني شبعاني
1: حتى لو بدلها بنفسي. لا
0: بس ما هو أنت بتصفتيش اللي بتضل هيك الأخيرة
1: بالخبز أسكى.
0: شو
1: ما يقولوا
0: وفي كمان غير الخبزي بشكل عام. عم نعطيكم أفكار يا جماعة، ما تزعلوش منا.
1: تعرف مع شو زاكي
0: قطعك؟
1: مع الكبة المقلية
0: حمص مع
1: كتير زاكي.
0: أنا بعرف طحيني ممكن تكون زاكي.
1: لا الحمص،
0: لا الحمص حلو تغمسي. بتعرفي.
1: جربها عن جد.
0: طيب بتعرفي بشو زاكي تغمسي غير خبزي وغير شوكي؟
1: شو
0: تخيلي عم بتغمسي حمص بقرص من الفلافل مثلا. مثلا تخيلي
1: برضو بعد الخبز.
0: هلا انا مش من محبي الحمص بس شهيتوني. ممكن اخر سؤال لو سمحت؟ تفاعلوا معنا يا جماعه عادي، احنا مبسوطين بتفاعلكم والله. الزلمه خلص من شاء الله خلص. والله اخر شغله بدنا نحكيها. والله اخر شغله ايش يعني الحمص بيجوا بيحكوا لك شو حابه تحطي على الحمص؟ مثلا حمص حب، فول، لحمي، مكسرات. والله إذا أنا الشبعان
1: جوعت طشة منيحة.
0: لا في بتحطي هيك إضافة يعني شو
1: ما هي بقول لك طشة السنوبر.
0: هاي أنا بالآخر هاي بالآخر يعني حمص حب مع طشة سنوبر. اسمعي أكلتي مرة الفتي؟
1: طبعا
0: يا إلهي
1: طبعا. طبعا
0: كنت بعمان أكلت فتي من أزكى فتي ممكن تأكلها بالعالم.
1: كتير زاكي فتة حمص.
0: حمص بتشهي. بس شو المصيبة شوفي لأي درجة أنا إنسان بطني كبير كنت أغمز الفتي بالخبز. أنت فاهمي الفتي كله خبز
1: بالخبز العادي
0: وأنا أغمسها بالخبز. خلاص في طقس
1: بس ما هي خفيفة يعني بنفع.
0: شو هي؟
1: خفيفة والله إنها خفيفة يعني أخف من فتة اللي بتنزل.
0: أقسم بالله العظيم إنه أكلت الفتي وهي أصحابي اللي كانوا معي بيشهدوا الساعة 10:30 الصبح قسما بالله انه لتاني يوم لقدرت اكل اشي.
1: تمزح.
0: والله العظيم لا يعني كتر ما هي خفيفة الفتة. تمام
1: هي خفيفة.
0: يا فاصل.

0: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
4: استأجي وكيف دبر حالي،
5: سكني خامي،
6: كنت بحالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
10: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل.
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
13: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر. تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
0: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل، ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
14: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: يلا رجعنا
1: احنا هون.
0: على فكرة في حدا بعت لنا على واتساب انه متصور جنب محل حمص فول وبده ينزل يفتح طاولة.
1: والله انا محلك بنزل.
0: والله وانا بنزل. هو بعتوا لنا تيك اواي يا جماعة، احنا بالناصري يعني، تذكرونا احنا موجودين بالناصري، مش غلط تبعتوا لنا شوية حمص فول. طب خاصيبكم الحمص والفول، اذا فتحنا لكم نفسكم على الحمص والفول. بس اذا نفتح لنفسنا شيء تاني.

0: شوفوا محلى فتحة هالنفس يعني من الحمص والفول لشو؟
1: للمصاري للملايين
0: للملايين لنفتح لكم نفس كوسة على الملايين يا جماعة يعني من طبق الفقير الحمص والفول
1: إذا يقولون أرجع على الحمص أنا متأكدة
0: أنت شوف الـ يعني القفزة هي مش نقلة
1: هي قفزة نوعية
0: ولا نوعية هذه مش مار من جنب النوعية هي قفزة قفزة ما خصاش اسمعوا يا جماعة نحكي لكم عن مجموعة من الشركات اللي كتير كتير كتير كتير مشهورة بالعالم اللي تحولت لإمبراطوريات حتى مش شركات قديش باخد لكل شركة وقت وطبعا نحكي شركات كبيرة عشان تدخل مليون دولار يعني هدول الشركات كل قديه بدخلوا مليون دولار تخيلي مليون دولار شوف التواضع انت مش بحكي لك كل قديه بدخلوا مثلا ألف دولار
1: لا مليون
0: ميت شيك مليون دولار مليون دولار ملايين بلش من عندك
1: ماكدونالدز ب 16 دقيقة و 33 ثانية
0: شركة ماكدونالدز يا جماعة أو شبكة ماكدونالدز كل قديش بتفوت مليون دولار؟
1: كل 16 دقيقة و 33 ثانية
0: كل 16 دقيقة و 33 ثانية ماكدونالدز بتدخل مليون دولار طب بتعرفي نتفليكس كل قديش بتدخل مليون دولار؟
1: كل قديش؟
0: كل 10 دقايق و 11 ثانية كل 10 دقايق و 11 ثانية نتفليكس بدخله مليون دولار في فرق وين ما خدتينا؟
1: تسلا
0: تسلا كل كم من الوقت تدخل تسلا مليون دولار؟
1: كل 4 دقايق و 11 ثانية
0: أما إلى إنفيديا واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية بتدخل يا جماعة مليون دولار تتخيلوا كل قدي دقيقتين وتسع ثواني وين رحت إسا؟
1: أبل كل دقيقة وتسع ثواني
0: كل دقيقة وتسع ثواني
1: كل دقيقة وتسع ثواني
0: أنت بتفكري أنه أبل يعني كل دقيقة وتسع ثواني بتوقف جنب أمازون مثلاً؟
1: بتوقع على
0: بتفكري أبل يوم بتوقف جنب أمازون يعني دقيقة وتسع ثواني مليون دولار بيجي عمك جوبس بيحكي لك بأمازون بدخله مليون دولار كل 43 ثانية
1: مش واصل دقيقة
0: كل 43 ثانية بعد مليون دولار 43 ثانية أبل قديش قلتي لي دقيقة وديش
1: دقيقة 11 ثانية
0: دقيقة 11 ثانية دقيقة أو 9
1: ثواني 9 ثواني
0: قال بيقول لك يعني الفلوس تغير النفوس لا
1: والله أنا بدي يصير معي
0: نفوس وبدي نفوسي تتغير
1: وبدي نفوسي تتغير أو بدي أشوف إذا بتتغير ولا لا يعني
0: أنت أعطوني فلوس
1: وأنا بتعامل مع الموضوع
0: نعمل اختبار علي
1: لا ليش علي
0: لا عليك علينا اثنين
1: إيه طيب
0: علينا اثنين
1: مش تغير على بعض بس فلوس
0: الكل يشكر الأول ما أفوت على الاستوديو أسألين مين هاي الصبية تقولي لي نسيتني تعال ورجيك شو في بحسابي كل قديش بفوت مليون دولار
1: يا ريت هيك كل 30 تاني
0: لا
1: ده أسبوع الكل سباق يا
0: بنت الحلال طولي بالك
1: ليش حلو كل 30 تاني
0: بنفع تطمحي مثلا زي ماكدونالدز اللي هي
1: لا أنا بدي كل 30 تاني
0: طب حقك يعني
1: أكون أو لا أكون
0: حلو الطموح حلو لا بحب يعني بقولك لما بدك تطمح ده من أطمح كبير
1: طبعا شو لا تطمح الفاضي
0: لا ترضى بالقليل
1: صح ولا مرة
0: إن شاء الله يا رب بتصيرك شركة ميرا

0: الصفة دي بتدخل مصير هيك ندرجها بين هاي الإمبراطوريات وتدخل إكس مبلغ في ال 30 ثانية قلتي لي
1: 30
0: ثانية بسيطة. طيب معك 30 ثانية تطلعي برا الاستوديو يلا. شكرا يعطيك العافية الله معك 30 ثانية برا
1: مش رح أتعرف عليك.
0: شكرا جزيلا زميلي من الصفدي. إلى اللقاء. باي باي. يلا خلونا ننهي مع أحوال طرق البلاد.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى طريق رقم 60 مزدحم من مفترق العفولي وحتى مفترق تل العدس، شارع رقم 65 مزدحم من مفترق هسرجيل تعنخيم وحتى مفترق مجدو، وشارع 70 مزدحم من صومخ وحتى مفترق اعبلين وطريق السلام لكم جميعا. فاصل موجز أخبار وعودة للمتابعة.
3: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري، يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند شراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خلص خاضع لشروط الحملة.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفرض قانونية خاضع لشروط الخدمة.

0: أندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: تريند إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة الإسرائيلية العامة لائحة اتهام بحق شاب عشريني من مدينة الطير نسبت إليه فيها مخالفات أمنية.

0: إنها التواصل مع عامل أجنبي ونقل معلومات العدو بادعاء تنفيذ مهام لصالح جهة إيرانية. في المقابل نفى المتهم عبر فريق دفاعه جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الجهة التي تواصل معها ليست إيرانية وأنه لم يرسل أي صور أو إحداثيات لمواقع حساسة وأمنية خلافا لما ورد في لائحة الاتهام. يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب اللبناني مع تكثيف الغارات على بلدات عدة بالتوازي مع حراك دبلوماسي تقوده الولايات المتحدة لعقد جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان. وكان أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة مفخخة، قال إن حزب الله أطلقها باتجاه منطقة رأس الناقور المتاخمة للحدود اللبنانية، فيما أفادت التقارير الإسرائيلية بإصابة 3 إسرائيليين بينهم 2 وصفت حالتهما بالخطيرة والثالث بالطفيفة. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل قد تضطر قريبا إلى العودة للعمل ضد إيران، معتبرا أن طهران تلقت ضربات قاسية للغاية خلال العام الماضي، لكن أهداف المعركة لم تستكمل بعد.
1: ועם זאת משימתנו לא תמה. עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום קיומה של מדינת ישראל על כוחותיה של ארצות הברית ועל כל העולם החופשי לדורות קדימה. כפי שאמרתי גם בעבר, אנחנו ערוכים לאפשרות שיתכן וגם בקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים האלה.
0: وفيما يتعلق بلبنان، قال كاتس إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرك جيدا تهديد الطائرات المسيرة، مشيرا إلى وجود حلول يجري العمل عليها. شهدت البلدة القديمة في مدينة القدس اليوم توترات ومواجهات ميدانية استبقت انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية، ووثقت مقاطع مصورة اشتباكات بين مجموعات من المستوطنين والسكان الفلسطينيين إلى جانب نشطاء يساريين كانوا في المكان. وتزامنت المواجهات مع انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة في إطار الاستعدادات الأمنية لتأمين المسيرة التي يشارك فيها آلاف المستوطنين سنويا. مدير الإعلام في محافظة القدس عمر الجوب تحدث لراديو الناس في هذا الشأن.
2: وثقنا اقتحام حوالي 700 مستعمر لباحات المسجد فيما يسميه المستوطنون يوم ما يسمى توحيد القدس، والذي كان مقررا غدا. المستعمرون أدوا العديد من الانتهاكات داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، فرصدنا عشرات المستعمرين وهم يؤدوا رقصات ويغنوا أغنية سيبنى الهيكل في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك.
0: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن غارات نفذها الجيش الإسرائيلي قتلت 2 من القطاع وأصابت 24 آخرين خلال الساعات 48 الماضية. وأوضحت مصادر فلسطينية أن الاستهدافات طاولت مجموعة من الأهالي في شارع غزة القديم بجباليا البلد، علاوة على مناطق متفرقة شمالي القطاع. أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون سعر برفع دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز لنشرها مادة بشأن انتهاكات جنسية بحق أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. واعتبر نتنياهو وسعر ما نشر في الصحيفة الأمريكية تلفيقا وتشويها لصورة إسرائيل وفق تعبيرهما. انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العام 8 لحركة فتح في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبالتزامن مع جلسات تعقد في قطاع غزة والقاهرة وبيروت. ومن المقرر أن ينتخب أعضاء المؤتمر 80 عضوا للمجلس الثوري و 18 عضوا للجنة المركزية وفق النظام الداخلي للحركة، مع إمكانية تعديل هذه الأعداد بقرار من المؤتمر. أحوال الطقس. يسود جو معتدل بوجه عام في مختلف المناطق وسط ارتفاع في درجات الحرارة، ومساء يسود جو منعش في المناطق السهلية والساحلية، فيما تميل الأجواء إلى البرودة في المناطق الجبلية. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الطيرة اسم تكرر وروده في تسميات الأماكن في بلادنا، وهو يجسد ظاهرة أساسية في تسمية الأماكن لدينا، وهي استعمال تسميات تأثرت بحضارات أخرى تركت لها مساهمات في ذاكرة وتاريخ هذه البلاد. فثمة خلاف في تفسير اسم الطيرة، فهناك من رأى بها لفظة عربية محضة قائلاً الطيارة ما يتفاءل به أو يتشائم منه، وهناك من أرجعها إلى لغات سامية أخرى وهي تعني في معظمها البيت أو البرج الحصين. وفي البلاد طيرة حيفا وطيرة بيسان وطيرة دندن قرب الرملة وطيرة طولكرم المعروفة بطيرة بني صعب أو طيرة المثلث، وهي أكبر طيرة حالياً وتقع غرب الطيبة. أما طيرة حيفا فقد كانت أكبر طيرة في فترة الانتداب، وسميت أيضاً بطيرة اللوز لكثرة أشجار اللوز فيها، وتعرف كذلك بطيرة الكرمل.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: حركة سير مع فادي زغير.
1: هذا البرنامج برعاية فودابيل، حب العيلة فرحة كل عيد.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي هالمساء مجددا المستمعات والمستمعين الكرام، تحية لكم وين ما كنتوا، أهلا وسهلا. يلا ساعة جديدة من الزمن عم ننطلق من خلالها أنا وإنتو، واليوم رح ينضم لنا ضيف وهيك برعاية خاصة وكريمة، شركة فود أبيل رح ترافقنا بالفترة المقبلة ويكونوا معنا. هي الشركة المختصة بعالم المطابخ، كل شي بتحتاجوه للمطبخ، لأكل، لخبز، كل لوازم المطبخ الخاصة يا جماعة. وأكيد فود أبيل أشهر من أن تعرف بأنها الماركة الأجود والأفضل لعالم الطبخ بجودة شيفات بالطبخ. وهناك طبعا سلسلة جديدة وصراحة كتير كتير كتير عندي فضول أتعرف عليها، سلسلة هبريدة أو سلسلة هجينة من فود أبيل لطناجر ومعدات مطبخية. بتوقع هاي واحدة هيك من أجمل وأغرب الأمور اللي ممكن تلاقوها بشركة فود أبيل. باختصار رح نحكي كتير كل هاي الفترة عن هاي الشركة وكل ما تقدم في عالم المطبخ والطبخ. واليوم في عندي ثلاث جوائز من هاي السلسلة، السلسلة الهبريدة أو الهجيني، طناجر من عالم آخر راح تكون بانتظار ثلاث مستمعات ومستمعين راح يشاركوا معنا بتحدي اليوم. طيب اليوم حكينا كتير عن الأكل ومكملين نحكي عن الأكل

0: صراحة كملين نحكي عن الأكل وأدوات الأكل، بما أنه معنا فودابيل اللي بتقدروا تعملوا بأواني فودابيل كل الطبخات. فاليوم المهمة عليكم، اسمعوا، اليوم مش أنا رح أسألكم، اليوم أنتوا بدكوا يعني تدخلوني على هذا التحدي. المطبخ مليان تفاصيل كتير كتير كتير، يعني المطبخ هو يمكن من أغنى الزوايا بالمنزل، صح؟ فاليوم مطلوب من كل شخص فيكم يطلع معي على الهواء يعطيني 4 معلومات عن إشي من المطبخ، ومفروض أنا أعرف شو هذا الإشي. إذا أنا عرفت أنتوا بتخسروا، وإذا أنا ما عرفتش بتدخلوا معنا على السحب وبتربحوا معنا اليوم من فودابيل، هدول الطناجر الهبريدة الجداد، قيمة كل طنجرة 250 شيكل. اليوم في عندي 3 طناجر من السلسلة الهبريدة أو الهجيني من فودابيل، بس التحدي مش سهل، بدكم تفكروا كتير منيح كيف أنا ما أعرفش شو الإشي اللي عم بتحذروني عليه. أي شيء موجود بالمطبخ بتعطوني عنه 4 معلومات، وكل المطلوب مني إنه أتعرف على هذا الإشي. هو مش من مصلحتكم أنا أعرف، إذا أنا عرفت بتخسروا، وإذا أنا ما عرفتش بتربحوا.
1: لما شافوك
0: يلا بتزينوا المطبخ بأواني جديدة من شركة فودابيل.

0: يعرف ذلك.
1: يلا جربوا هيك تذكروا شو عندكم بالمطبخ أشياء. المطبخ غني جدا. حطوا إشي براسكو أعطوني عنه أربع معلومات ولازم أنا أعرفها. إذا أنا عرفت شو عم بتحذروني أنتوا بتخسروا، إذا أنا ما عرفتش بتربحوا معانا من فودابيل. واضح؟ يلا 0461166666. وأشوف كمان اليوم معلومات رجال بالمطبخ والأوان المطبخية، مش بس رجال والنساء.

0: يلا بدنا نروح لنبدأ مع الاتصالات ونبدأ من عند جواهر. مساء الخير يا جواهر.
1: مساء الورد. أنا فادي.
0: شو أخبارك؟
1: تمام الحمد لله. منتلى والله مع راديو الناس في الطريق من العمل للدخل.
0: أهلا وسهلا جواهر. كيف علاقتك بالمطبخ أول إشي؟
1: علاقة وثيقة وعلاقة وطيدة وعلاقة علاقة متلازمة في المطبخ.
0: ممتاز ممتاز. أكيد عندك أواني فود أبيل بالمطبخ.
1: احنا منقدرش نستغني عن هاي
0: الفريكين. يا عيني عليك. طيب اليوم بدك تحذريني تعطيني 4 معلومات عن اشي موجود بالمطبخ ويفترض انه انا اعرف. من مصلحتك انا ما اعرفش، عشان اذا انا عرفت انت بتخسري، اذا انا ما عرفتش بتدخلي معنا على السحب وبتربحي معنا تنجرة هبريدة بتجنن من فودابيل. تمام؟
1: ايش
0: بي يلا تفضل اعطيني 4 معلومات عن الاشي اللي براسك.
1: اشي صغير.
0: اوكي.
1: بستعمل وقت الضرورة او وقت الحاجة.
0: لا هاي مش معلومة. يستعمل وقت الحاجة اكيد. حاجته بالمطبخ يا جواهر.
1: لا لا هو مش حاجته بالمطبخ، ملوش علاقة بالمطبخ.
0: لا بالمطبخ. اعطيني من المطبخ مش من برا المطبخ.
1: هو موجود في المطبخ. موجود في المطبخ عندي يعني.
0: اوكي.
1: هيك انا فهمت الحزن.
0: لا لا بدي اشي من المطبخ، من الاشياء اللي بنستعملها بالمطبخ. مش انا احذر شو عندك بالمطبخ.
1: افهمك عليك.
0: اشي قطعة من المطبخ يا جواهر.
1: طيب ايوه ما بشير.
0: يلا اجب راسك اشي. ايه
1: تقريبا.
0: يلا اعطيني. ايه
1: اشي

0: مستعمل مرة واحدة.
1: أوكي.
0: وفي منه أشكال وألوان.
1: أوكي.
0: وكل ست بيت بس لازم تكون يكون في عندها في البيت.
1: أوكي.
0: تستغنى عنه.
1: أوكي.
0: كمان معلومة.
1: أوكي. آه كمان واحدة. إيه. أسرع جواهر أسرع.
0: خفيف
1: بالوزن. هدول الصواني الأحاديات الاستعمال بحطهم بالفرن؟
0: لا
1: إشي خفيف حكيتي لي يستعمل مرة واحدة في منه أشكال ووزنه خفيف. شو ممكن يكون؟ استنى جواهر. هدول اللي بنحطوا فيهن الكعك القوالب الكعك
0: برضو؟ لا.
1: أعطيني كمان معلومة زيادة سريعا.
0: معلومة زيادة. شو
1: دخول كده بحكي لك؟ لحظة، صحون بلاستيك مثلا؟
0: لا
1: طب كعيت شو هن؟
0: أما قربت
1: خلص كعيت شو هو؟
0: شو اسمه؟ ظروف
1: حد بعمية
0: أو
1: والله إنك مش قليلي يا جواهر. برافو عليك جواهر، يسعد لي المساء.
0: تسلم. الله يسعدك.
1: هلا، باي باي. إلى اللقاء. باي باي. يلا بدي تكونوا أسرع يا جماعة. 0461166666 أشياء موجودة بمطبخكم، بكل مطبخ. جربوا حذروني، أعطوني أربع معلومات. ريما مرحبا.
2: مرحبا فادة.
1: هلا، شو أخبارك؟
2: الحمد لله تمام. شو أخبارك؟
1: الحمد لله. كيف أنت والمطبخ يا ريما؟
2: حلقة عكسية.
1: طب يلا، في ببالك إشي بالمطبخ؟
2: في ببالي إشي بضعتيك عنه كمان معلومة.
1: أربع معلومات يلا.
2: إشي موجود بمطبخ المعدلات.
1: أوكي.
2: من حديد.
1: أوكي.
2: هو بنستعمله للكلام. بساعدك أنا.
1: أوكي.
2: حاجة لك شوية قوة، يعني بده قوة عشان نستعمله.
1: أوكي.
2: كان في بالي كمان إشي ممكن نلاقي محلات أكل.
1: إشي بنستعمله للقلي بده، يعني بده قوة، يعني وزنه تقيل، بفهم منك؟
2: لا مش وزنه، بده قوة لاستعماله بس مش وزنه
1: تقيل. قوة لاستعماله هو للقلي، ممكن نلاقيه بمحلات الأكل. تنجرة قلي مثلا؟ هاي التنجرة.
2: لا يا رب ما تعرف.
1: لا مش شكله رح أعرف صراحة، عم بحاول. استني، هاي المصفاي المصونية بنحط عليها الأشياء المقلية؟
2: لا شو بدها قوة.
1: أما هذا هو شو بدها. يلا آخر إشي. في منها فودابيل؟
2: في منها يعني مفروض.
1: كعيت صراحة، كعيت شو هو؟
2: طابع الفلافل. تسألني شو جاب عمي؟
1: والله إنك جدعة يا ريما، والله إنك جدعة. تعرفي ميران هذا اللي بحطوا فيه الفلافل؟ والله برافو عليكي. شو جاب عبالك بنت الحلال؟
2: الوصف
1: ممتاز، بس شو جاب عبالك؟ برافو ريما، يسعد لي المساء.
2: شكرا.
1: هلا، باي باي. باي باي. والله بتخطرش ببال اي حدا هاي اللي بتعرفوا اللي بحطوا فيها الفلافل وبنزلوه على الزيت، يعني هاي بس بتوقع اسه بهاي اللحظة ببال ريما خطرت، ما خطرتش ببال ولا حدا. يلا 0461166666 مكملين معكم ومع هيك اختياراتكم من المطبخ، وبانتظاركم هدايا جميلة جدا وقيمة جدا من شركة فود أبيل. معي كمان اتصال. مين معي؟ أمارة، مساء الخير.
3: مرحبا فادي، كيفك؟
1: يا ميت مرحبا، شو أخبارك؟
3: والله تمام.
1: أمارة، صحبي أنت والمطبخ؟
3: الصراحة صحبي بالمطبخ وطبخ لا، بس بالنظافة معقول.
1: ممتاز، معناتك حافظة كل الأواني المطبخية إذا بتمطفيها كل الوقت. طب يا رب ما يخطرش ببالك هاي تبعت الفلافل، بس إشي أسهل يكون.
3: صراحة ريما أبدعت، فازت.
1: مش معقول يا بنت الحلال، منين أجت عبالها؟ يلا روحي.

0: אוקיי. صغير الحجم.
1: אוקיי.
0: عادة له أكثر من شكل. تقريبا شكلين مش أكثر.
1: اوكي.
0: حسب علمي.
1: اوكي.
0: بيجي جزء منه مع غطاء وجزء بدون.
1: يعني لحظة، في منه إشي ممكن يكون مع غطاء، إشي ممكن يكون بلا غطاء.
0: بالضبط حسب الشكل، بما إنه شكلين، شكل منهم بيجي مع غطاء وشكل منهم بيجي بدون غطاء.
1: اوكي.
0: آخر إشي يمكن تعرفها إنه يمكن السلام الرجال بيستعملوه أكثر مننا.
1: الرجال استعملوا أكثر منكم، استعملوا للحلو أكثر؟
0: لا
1: لا. صغير وين بنحط بالمطبخ، يعني بخزانة المطبخ؟
0: بنحط بخزانة المطبخ.
1: طب الرجال شو بيستعملوا بالهذا؟
0: من حديد يمكن.
1: هو من حديد إشي
0: يعني.
1: استني شوي. مكتي؟
0: لا
1: لا، ابو ليل توكتني، مش مكتي. ابو ليل، ابو ليل بيقول لي مكتي. بس ايش بيستعملوه الرجال والله مش عارف،
0: يعني الرجال بيستعملوه اكثر مننا. مش احنا بنحضر لهم اياه طبعا.
1: ترموس قهوي.
0: بس صح
1: صح،
0: تقريبا تقريبا تقريبا. لا
1: تقريبا. اوكي. يعني انا هنا بري شاي. غلاي غلاي غلاي غلاي غلاي غلاي غلاي. أمارة برافو عليك، يسعد لي المسا الحلو.
0: شكرا شكرا
1: شكرا أمارة، باي باي، إلى اللقاء، باي باي. كيف ما خطرش ببالي أنا غلاية القهوة؟ يعني هن الرجال أكتر إشي هيك الصبح بصحى بأول شغلة بعملها بفتح خزانة المطبخ، بحط الغلاية على النار، مليان غلايات فودابيل. على فكرة عندي بالبيت من غلايات وأواني فودابيل، صراحة بجننوا. يلا متابعين 0461166666، صراحة عم تبدعوا بالأشياء، فيلا بدي كمان وكمان تفكروا شو عندكم أشياء بالمطبخ وتعطوني عنها أربع معلومات مفروض أنا أعرفها. إذا أنا عرفتها مش بمصلحتكم لأنه بتخسروا، إذا أنا ما عرفتهاش بتدخلوا معنا على السحب. واليوم في عندي من مجموعة الطناجر الهبريد أو الهجيني من فودابيل، طناجر بتهبل بجودة كتير عالية، وشوفي كل واحدة منهن أو يعني سعر كل واحدة منهن 250 شيكل، رح يكونوا من نصيب ثلاث مستمعات ومستمعين رح يبدعوا بالبحث داخل المطبخ. فاصل قصير ونعود.
2: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي موزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما خلص، خاضع لشروط الحملة.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي إيروكا
2: يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: هذا البرنامج برعاية فودابيل، حب العيلة فرحة كل عيد.

0: يلا عدنا لنتابع. يسعد هالمساء، تحية لكم المستمعات والمستمعين الكرام وين ما كنتوا عم تسمعونا، ومكملين معكم بمشوارنا مشوار الخميس. واليوم مثل ما حكيت لكم ضمولنا شركة فودابيل. كل شيء بتحتاجوه للمطبخ، لأكل، لخبيز، من أواني مطبخية، لوازم مطبخ خاصة وبأفضل جودة بطبيعة الحال. وكلنا بنعرف هيك كل الأواني الفخمة الموجودة بفود أبيل، وجديد في الأسواق السلسلة الهجيني أو السلسلة الهبريدة المتوفرة في المتاجر المختارة. واليوم في عنا جوائز من هاي السلسلة الجديدة من فود أبيل بقيمة 250 شيكل. صراحة طناجر مخيفة رهيبة بتقنية كتير غريبة وصحية جدا. يلا وين نروح؟ بدكم تحذروني يا جماعة، تعطوني أربع معلومات عن إشي موجود عندكم بالمطبخ مفروض أنا أعرف. إذا أنا بعرف مش بصالحكم صراحة لأنه بتخسروا، إذا أنا ما عرفتش بتدخلوا معنا السحب. ميار مرحبا.
1: هلا فادي، شلفوار.
0: الحمد لله، كيفك أنت؟
1: تمام الحمد لله،
0: يعطيك العافية. الله يعافيك. شو وضعك بالمطبخ يا ميار؟
1: والله فناني صراحة، معدلة.
0: برافو عليك، معناته حذريتك بدها تكون صعبة شكلها.
1: ايه بنحاول نخفف.
0: يلا جربي.
1: ايه اول معلومة، بيطلع صوت لما تستعمله.
0: اوكي.
1: بستعمل بفترات معينة.
0: اوكي.
1: بس له عدة اشكال.
0: اوكي.
1: وبس تستعمله لازم يكون اكثر من حدا.
0: كهربائي؟ احنا عم نحكي اشي كهربائي؟
1: لا،
0: بطلع صوت لما تستعمله يعني لازم شخصين يتعاملوا معاه وكأنه
1: لا شخص واحد بس، عادة بيكون أكثر من حدا لما يستعمل هذا الإشي.
0: عادة بيكون أكثر من حدا. صغير بالحجم ولا كبير؟
1: في
0: يعني أحجام مختلفة وأشكال مختلفة.
1: أيوة.
0: كمان مرة أعطيني شو حكيتي، ذكريني.
1: عدة أشكال.
0: أوكي.
1: بطلع صوت بس تستعمله.
0: أوكي.
1: واستعمل بفترات معينة يعني. وبس تستعمله بيكون أكثر من حدا.
0: إيش يعني فترات معينة؟ وضحي لي أكثر.
1: يعني مش دائما يوم يوم تستعمله، في فترات معينة مستعمل فيه.
0: يعني مثلا فصل معين، مناسبة معينة.
1: أيوة هيك إشي.
0: أعطيني كمان معلومة.
1: لا خلص كفي.
0: يعني معلومة أخيرة. إكرمي علي بمعلومة واحدة.
1: هو عادة بنمسك بالإيد يعني.
0: بكل شيء كان بده ينحمل بالهواء يا ميار. بالإيد.
1: لا لا يعني كيف بدي أحكي لك؟ إنه لازم لما تستعمله ضلك ماسكه. شو أكثر من هيك؟
0: الخلاط أو هاي الخفاء مثلاً؟ لا.
1: لا.
0: لا ما هو مش كهرباء يا ميرال، مش إشي كهرباء. كعيد صراحة بعرفش.
1: طابع المعمول.
0: طب
1: بتعمل بس فترة الأعياد. له أشكال بتعمل منه معمول.
0: أوكي.
1: وعادة بيكون لمة وعيلة وهيك.
0: الله.
1: كيف أنا معك؟
0: شو كيف معي؟ مش عم نعم عم تجيبولي هاي الأشياء يا جماعة. اسمعوا انتوا عم بترجعوا لي اسا لما بكون اسالكم اسئله صعبه، حاسكم عم تصفوا حساباتكم معي، بس برافو عليكم.
1: بدنا نربح.
0: يلا ان شاء الله بتربحي معنا. يسعد هالمساء يا ميار.
1: تسلم تسلم فادي،
0: شكرا. هلا باي باي.
1: شكرا لك، باي باي.
0: هذا الطابع زاكي بقى، الكعك اللي بيعملوه زاكي. لون السما بنصف اشتركوا. منين عم تخطروا ببالكم هالاشياء؟ لا والمعلومات دقيقه، انه بنستعمله مثلا بفترات معينه، مش انه كل مره ومش كل يوم. من البنات وبده لمي والله صح.

0: يلا تابعين 0461 11 6 6 6 6. جوائزكم من فود أبيل بانتظاركم من السلسلة الجديدة السلسلة الهبريدية. تيامونة مرحبا. هلا شو أخبارك؟
1: زمان أنا أشارك معك، أول مرة بشارك.
0: أهلا وسهلا فيك، بس بدي تحسني لي الصوت شوي منى عشان أسمعك. كيفك منى؟
1: لحظة شوي بقى.
0: يلا خدي لحظتين.
1: تهيك منيح؟
0: ممتاز. من وين يا منى؟
1: من شعامر.
0: أهلا وسهلا، كيف أنت والمطبخ صاحبي؟
1: إيه الحمد لله
0: ممتاز. يلا هات نشوف، أعطيني أربع معلومات عن إشي عندك بالمطبخ.
1: طيب أنطيك إشي إله إيد.
0: أوكي.
1: منه عدة ألوان وعدة أحجام.
0: أوكي.
1: وإله زي العجل.
0: شو يعني؟
1: وفي علي زي
0: إيش يعني زي العجل؟
1: علي زي الإبر.
0: لحظة، في زي العجل وعليه زي الإبر. استني شوي. شو هاي؟ استني شوي، استني استني، عرفتها. هاي اللي بتمشيها على العجين لما بدك تعملي مناقيش، صح؟ هيك زي دولاب، صح؟
1: مظبوط.
0: أميرة صعد لي المساء.
1: يا نجا أنا خسرت.
0: كيف؟
1: أنا خسرت.
0: ما أنا عرفت يا أميرة، خسرت يعني.
1: منى
0: ما أنا تعرفت يا منى. اسمعي، فود أبيل معانا لحد العيد، فمعاكي مجال تتصلي وتشاركي ونربحك. أوكي؟ شكرا منى، باي باي.
1: أهلا
0: باي باي. كيف خطرت عبالك هاي؟ هاي العجل اللي بمشوه على العجين لما بدهن يعملوا مناقيش هيك، بعطي عشان ما ينفخش. هاي ميرال عم تحكي لي عشان ما ينفخش. يلا مين معي؟ منال. ألو.
2: مرحبا.
0: ميت مرحبا، كيف حالك؟
2: شو الوضع؟
0: تمام، شو أخبارك؟ من وين يا منال؟
2: عرابي.
0: أهلا وسهلا منال، صحبي أنت والمطبخ؟
2: تقريبا ست بيت.
0: ست بيت. يلا شو خطر ببالك؟ شو اللي بدك تحكي لي عنه؟
2: يلا رح أعطيك صفات.
0: يلا.
2: هو أغلبه للزيني.
0: أغلبه إيش؟
2: زيني، هو بنحط برضه زيني.
0: زيني. أوكي.
2: ممكن يكون زيني ممكن استعمال.
0: أوكي.
2: حركته صغيرة بتغير الطعام. ممكن يضل على الطاولة حتى بعد انتهاء الطعام.
0: أوكي.
2: نتحكم فيه بالكمية إذا حبينا، وهو يعطيك أخرى صفة خامسة.
0: لحظة، هو إشي للأكل بس عشان أفهم؟
2: لا مش للأكل ولا جهاز كهرباء.
0: أوكي.
2: ممكن يكون يتكون من اثنين.
0: عرفتها. هاي اللي فيها الملح والفلفل. صح. المملحة وال... طب إذا المملحة اسمها مملحة، هديك شو اسمها؟
2: مرشي.
0: شو بعرفني المفلفلي بلكي، شو بعرفني يعني.
2: يلا مملحة مرشة فلفل.
0: يسعد لي هالمساء الحلو، شكرا.
2: أهلا
0: باي باي. باي. مين معي على واحد؟ وأخيرا في معي رجل يا صادق.
3: مساء الخير أخ فادي.
0: مساء الفل، كيف حالك؟
3: كيف حالك؟ الله يسعدك يا رب.
0: شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
0: صادق والمطبخ، أنتو صحبي ولا مش صحبي؟
3: والله صحبي كتير.
0: صحبي كتير، حلو.
3: أنت شو رأيك؟ يجيب لك واحد يهويني ولا؟
0: والله أنت وضميرك صراحة، إذا ضميرك حي بتجيب لي واحد يهويني.
3: طيب أخ فادي.
0: يلا.
3: في إشي؟ تكيل الوزن.
0: أوكي.
3: وبعدة أحجام.
0: أوكي.
3: ومنستعمله من فترات معينة، يعني مش استعماله مش يومي.
0: أوكي.
3: وللمناسبات أكثر.
0: إشي لحظة، كبير هو بالحجم؟
3: عدة أحجام.
0: عدة أحجام.
3: وكمان مساعدة. مع استعماله بيطلع صوت. أكثر من هيك ما بقدر أعطيك.
0: كهربائي الإشي؟
3: لا مش كهربائي.
0: مش كهربائي. يعني منحط فيه مثلا أكل إشي ولا أنا غلطان؟
3: أكيد.
0: هذا الهاون اللي بدقه فيه؟
3: لا.
0: لحظة.
3: كنت أحذرك على الهاون بس حولت.
0: طيب لحظة، أعطيني رجعني كمان مرة. في تقيل الوزن حكيت اللي حجمه كبير.
3: تقيل الوزن وبعدة أحجام. وبيستعمل مش

0: قومي بمناسبة يعني ومع استعماله بعمل صوت.
1: مع استعماله بعمل صوت. أوكي استنى شوي. هذا هذا الببور مش الببور الغاز المتنقل هذا الكبير؟
0: لا
1: لا. طب كعيد شو بعرفني. لا مش مطحنة. لا
0: وين؟ وكل بيت موجود.
1: كل بيت
0: معظم البيوت 90% موجود في البيوت.
1: صينية مثلا؟ هاي صينية؟
0: لا
1: لا. طب شو بعرفني كعيد بعترف اني ما عرفت شو هو يا صادق.
0: طيب ده أعطيك واحد.
1: أعطيني كمان معلومي كمان معلومي
0: كمان. لا ما بقدر.
1: كمان واحدة جاء ما نخسرت هيك خسرت. هات نحاول.
0: طيب يلا خسرت يلا. كمان معلوم. كل ما حميته بصيح.
1: الببور يا زلمة.
0: ايش هو؟
1: الببور.
0: لا
1: لا. تنجرة الضغط؟
0: ايوه.
1: والله انك معلم يا صادق. والله انك معلم. سعد لي المسا صادق. تحياتي. هلا يا حبيبي. طبعا دخلت على السحب من اوسع الابواب.
0: حبيبي
1: سعد مساك. شكرا يا حبيبي. هلا الى اللقاء.
0: حبيبي الله يسعدك.
1: هلا باي باي.

0: يلا متابعين فود أبيل كل شيء بتحتاجوه للمطبخ من أواني من ملاعق شوك سكاكين وطبعا بأفضل جودة وكمان عندهم لوازم للضيافة يا جماعة بفود أبيل وجديد بالأسواق السلسلة الهجينة من فود أبيل أو الهبريدة ولليوم عنا جوائزنا منها طنجرة هبريدة هجينة قيمتها 250 شيكل ثلاثة عندي اليوم يلا بدنا نتابع محمد يسعد هالمساء الحلو
1: يسعد مساك طيب
0: هلا يا حبيبي كيف الحال؟
1: الله يرضى عليك الحمد لله رب العالمين
0: محمد صحبي أنت والمطبخ ولا شو؟
1: بتغبر الكل أنا عارف خفيف
0: ممتاز يلا هات نشوف
1: أولا هو إشي حديد
0: أوكي حديد ولا نورستا؟
1: لا حديد
0: حديد أوكي
1: عدة أحجام مش أي حدا بنفع يستعمله أو مش أي حدا بيعرف يستعمله
0: أوكي
1: وموجود برضه منه بالمطاعم
0: موجود منه بالمطاعم وحديد وتقيل وزنه؟
1: لا
0: كهربا؟
1: لا
0: سكين كبيرة هاي الماضي؟
1: لا لا
0: لا حديد ومش أي حدا بنفع يستعمله موجود بالمطاعم وزنه خفيف في منه أحجام ليش مش كل حدا بنفع يستعمله إذا بنفع أسأل طبعا إذا بنفع تجاوبني يمكن تحكي لي منفعش أجاوبني
1: لأنه مش هي حدا بتكن الإشي يعني
0: أوكي يعني بده إتقان بتقول لي الشغل فيه
1: لا مش شرط إتقان يعني بس مش هي حدا حسب خبر تبع بيستعمله
0: يعني إذا استعملوه غلط ممكن يكون خطر مثلا
1: لا لا, لا مش شرط
0: مش شرط بنفع كمان معلومة ولا بصير كتير عليك
1: كثير صارين ولو حرام
0: مش كل حدا بنفع يستعمله موجود بالمطعم في منه أحجام
1: مش لأنه مش أي حدا بنفع يستعمله مش أي حدا بيعرف أنه يستعمله
0: أوكي وحديد هو بيجي
1: أيوة
0: هذا الهاون ولا
1: شو الهاون
0: هذا زي المدق الحديد
1: لا
0: لا طب والله كعيت أنا كايت شو هو
1: مفتاح لعلب تبع لعلب المعلبات
0: شوفي شو هل شو هل يعني يا جماعة والله والله منين بدأت عملت لي زي اللي حكت لي تبعت أقراص الفلافل وطابع طابع المش عارف شو والله لا مصح صحين مني برافو يا محمد يسعد لي المساء هلا حبيبي باي باي.

0: يلا والله يا عم انتو عم تنبشوا المطابخ، انتو عم تعطوني اشياء سهلة من المطابخ عم، بس والله برافو عليكم صراحة، عم بتصفوا حساباتكم معاي صح يعني، عم برجعوا لي جماعة. ابو عمر مرحبا.
1: يا هلا، العافية تادي.
0: يا ميت مرحبا، شو اخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: منيح
1: احمد الله.
0: اكلك طيب؟ بتطبخ؟
1: الحمد لله بناكل اكل طيب الحمد لله.
0: انت بتطبخ ولا طبخ ام محمد؟
1: لا انا بعيد عن المطعم والاكل.
0: بعيد بعيد بعيد يعني. ام عمر بتطبخ وانت بس تعرف تاكل؟
1: هي بتطبخ وانا يفش من قصه انا بجيب لها، عشان هيك انا فكرت لي شباب.
0: والله انك جدع. طب يلا اعطيني.
1: هو من معدن حجمه صغير، الرجال بيستعملوه أكثر من النسوان بحبوا يستعملوه.
0: يا عم صفوا زلام قاعدين بالمطبخ إذا كل شيء زلام بيستعملوه أكثر من النسوان. طيب
1: ومش موجود زي بدور الكبار بالعمر يعني كثير.
0: مش موجود غير إيش؟
1: اللي عمرهم كبير يعني عندهم مطبخ مفيش منه.
0: الكبار بالعمر مش موجود عندهم بالمطبخ. حجمه صغير، معدن، يعني هو إشي حديث؟
1: مش حديث، ما بستعملوش يعني
0: بفترة يعني. اوكي طب بنفع تعطيني كمان معلومة؟
1: موجود بالمطاعم
0: كمان. موجود، ما كل شيء موجود بالمطاعم يا جماعة مالكم. استنى شوي، هذا الفرد اللي بيعملوا فيه السكر الحلويات؟
1: لا
0: لا لا. بيستعملوه للمالح ولا للحلو ولا لكل شيء؟
1: الأغلب مش للحلو،
0: مش للحلو، للمالح. مش عارف، عجزته يا أبو عمر، عجزته. شو هو؟
1: سكينة البيتزا.
0: شو؟
1: سكينة البيتزا.
0: تفضلي تفضل. سكينة البيتزا. والله إنكو جدعان يا أبو عمر. والله أنا خلص، أنا اليوم آخر مرة بخليكو تحذروني إلا أرجع أصفح حساباتي معاكو يا أبو عمر. والله برافو عليك يا أبو عمر، يسعد لي مساك.
1: يلا سلامات.
0: هلا يا حبيبي، باي باي. على فكرة زكي لما حكالي إنه مستحيل تلاقيه عند الكبار بالعمر يعني، يعني بتفوت على مطابخ مثلا عند دار سيدنا وهيك مستحيل تلاقي هذا الـ سكينة البيتزا اللي بتمشي على عجلة هيك مدور. والله برافو. طيب شو ميرا نطلع الفاصل؟ يلا فاصل إعلاني وبعدها راجعين لنتابع، خليكم معنا.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل، الحملي بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
5: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
4: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
5: تدريب عملي مع راتب شهري؟
4: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
6: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
7: كون موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
2: هذا البرنامج برعاية فود أبيل، حب لعيلتي فرحة كل عيد.
3: حركة سير مع فادي زغايل.

0: أحوال الطرق برعاية
1: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
2: عدنا للمتابعة ومباشرة إلى مركز متابعة حركة السير وشارع 65، مزدحم من مدخل أم الفحم وحتى مدخل مشير فيه، وطبعا

أيضا شارع 66 مزدحم من مشمارها عيمك وحتى مفترق مشمارها عيمك إلى شارع رقم 70 مزدحم من جديد المكر وحتى مفترق كفر يسيف وشارع 75 مزدحم من بيت شعريم وحتى مفترق نهلال وطريق السلام. لكم جميعا كل السائقين والسائقات.

طيب اليوم كنا مع شركة فود أبيل وطبعا مع هاي المسابقة الخاصة اللي اليوم كنتوا أنتوا أبطالها, وفعلا بقدر أحكي لكم أنه للصدق والأمانة أبدعتوا باختياراتكم وأبدعتوا هيك بكل ما اخترتوه من مطابخكم, وأكثر منكم صراحة كانوا اليوم هيك يعني خلاقين بالبحث داخل المطبخ. وكمان ما تنسوا أنه شركة فود أبيل فيها كل شيء بتحتاجوه للمطبخ, الماركة الأجود والأفضل لعالم الطبخ والمطابخ بجودة شيفات فنانين بالطبخ. وجديد في الأسواق السلسلة الهجيني الهبريدة من فود أبيل متوفرة في المتاجر المختارة. اليوم من بين كل الأشخاص اللي حذروني وما عرفت رح يكون في عنا 3 فائزين بربحوا معنا من سلسلة من السلسلة الهجينة الجديدة في فود أبيل طنجرة بقيمة 250 شيكل. ألف مبروك لمين؟ ريما من أم الفحم, ميار من كفر قرع, ومين؟ محمد من أم الفحم. ألف مبروك لإلكو هاي الجوائز, وشكرا لشركة فود أبيل, وشكرا لطاقم العمل ميرال صفدي, الياس مرجية, محمد علي أبو ليل, دانا أبو بكر, وعرين نصر. على رأس الساعة تلتقون الزميل دكتور فراس الخطيب وبرنامج استوديو الخميس. أنا عضو ألتقي بكم بداية الأسبوع المقبل بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية, أنا فادي زغيري, إلى اللقاء.

0: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
1: هاي تقنية الفار خطورتها،
0: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وع السمع.
2: نهاية أسبوع مليانة مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحملة.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
5: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
6: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
7: يا ذهب الأصل في الأندلس، الأندلس.
8: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
9: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل، ب89 شيكل، الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442. حلبجي
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي لفرض فوائد تأخير وإجراءات الفات قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
3: استوديو الخميس مع فراس خطيب.

0: البلدة القديمة في مدينة القدس، توترات ومواجهات ميدانية مع انطلاق ما يعرف بمسيرة الأعلام الإسرائيلية وبن غفير يرفع العلم الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى. إصابات نتيجة مسيرة من لبنان، الإصابات وصفت بالخطيرة والمتوسطة ولكن لعمال من الشيخ دنون. ومؤتمر فتح، لماذا هذا المؤتمر هو هام مثل كل عام؟ هذه المرة أيضا نأتيكم بتفاصيل جديدة من هذا المؤتمر الذي قد يرسم ملامح الفترة المقبلة. كل هذا ربما أكثر ربما أقل في استديو الخميس. أهلا وسهلا بكم من جديد، أنا فراس خطيب، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، رياض فضل في الإنتاج، ومحمد مجادلي في التحرير. طيب، إذن يعني الكثير من العناوين ترافقنا في هذا الخميس المشتعل نوعا ما بالأخبار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين، ما الذي شو عم بحيك هناك في الصين؟ هنالك احتمالات أيضا في هنالك يعني عضو كنيسة فاتوري يقول بأنه احتمالات الحرب على إيران قد ترتفع، و لو كان إسرائيليا يعني ينصح الإسرائيليين ويقول لو كنت سأسافر الأسبوع المقبل لألغيت سفري. طبعا هذا نيسن فاتوري لا يمثل الكثير، لا نعرف ما الذي يعرفه، ولكن هذا هو ما قاله قبل قليل، والتصعيد نوعا ما في التصريحات الإيرانية. ولكن ماذا سيحمل ترامب بجعبته من الصين؟ لهذا أيضا قدر كبير، سننتظر نهاية الأسبوع ما الذي سيحدث بعد عودة الرجل من الصين. ولكن قبل أن نخوض غمار ملفاتنا نعرج قليلا كما نعودكم في كل مساء على أهم ما ورد في نشراتنا الإخبارية. نبدأها مع عمر جوب مدير الإعلام في محافظة القدس، تحدث عن الاعتداءات والاستفزازات من قبل المستوطنين خلال ما يعرف بيوم القدس.
1: وثقنا اقتحام حوالي 700 مستعمر لباحات المسجد فيما يسميه المستوطنون يوم ما يسمى توحيد القدس، والذي كان مقررا غدا. المستعمرون أدوا العديد من الانتهاكات داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، فرصدنا عشرات المستعمرين وهم يؤدوا رقصات ويغنوا أغنية سيبنى الهيكل في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك.
0: ودكتور يوسف جبرين عضو الكنيسة السابق يعلن ترشحه على رئاسة قائمة الجبهة ضمن الانتخابات الداخلية في الحزب يوم السبت المقبل.
2: كنت في الكنيسة وأنا أعرف أهمية أن تكون في رئاسة القائمة من ناحية يعني المسؤولية والعنوان للمبادرة للتنظيم لاتخاذ القرارات. يعني أرى بترشحي أيضا فرصة ليعني انطلاقة متجددة في قضية العمل المشترك وإمكانية فعلا أن نستعيد القائمة المشتركة في الانتخابات البرلمانية التي أصبحت الآن قريبة جدا. يعني أنا كنت أيضا بفترة القائمة المشتركة، كنت رئيس للجنة العلاقات الدولية طوال عدة سنوات، ويعني الحقيقة لا زلت يعني أحمل ليس فقط انطباع، بينما يعني هذه التجربة الطيبة التي كانت لنا من ناحية العمل الجماعي، إمكانيات التأثير، وأنا أعتقد أن هذه الآن مهمة هامة جدا إن لم تكن مصيرية في فعلا إعادة هذه التجربة مرة أخرى وإعادة تشكيل المشتركة وتقوية مجتمعنا من خلال تقوية التمثيل والبرلمان.
0: ودكتور شيرين نطور حافي مديرة المعارف العربية تحدثت عن خطة تمديد العطلة الصيفية لتعويض الطلاب عن خسارة مواد التعليم بالحرب.
3: يتعلق بجاهزية السلطة المحلية والتعاون مع مدراء المدارس، احنا على تواصل دائم وتعاون مع مدراء اقسام التربية والتعليم. في حاجة لتهيئة خطة تشمل كل مؤسساتنا التعليمية من روضة الاطفال للصف التاسع بداية. يعني احنا بدأنا نخطط مش من اليوم، كنا عارفين ان راح يكون في قرار حكومي، فبدأنا بالتجهيزات مع مدراء اقسام التربية والتعليم. كان عندنا لقاء قبل اسبوع، طرحنا الفكرة، طلبنا من كل مدير قسم تربية وتعليم انه يشوف وين الطلاب اللي بحاجة لتسكين الفجوات، يكون في تعاون تام مع الأهل. إحنا ما نفرض هاي الفعاليات ولا المخيمات على الأهل، كله طبعا باختيار الأهل والمدراء والمعلمين. مهم إلنا إنه معلمين جهاز التربية والتعليم هم اللي يقوموا بتسكير الفجوات والتعليم لطلابنا، ولكن ما نفرض لأن عطلة صيفية. في عنا ثقة كاملة بمدراءنا ومعلمينا ورؤسائنا إنهم يقدروا ينسقوا الموضوع، والسلطات المحلية اللي رئيس السلطة أو مدير قسم التربية والتعليم متصعب بإنه يحضر خطة من ساعدهم دايما.
0: يعني بما معناه أنه يعني هنالك خطة لتمديد العطلة الصيفية، التعلم هناك، ولكن هذا الأمر اختياري لتعويض الفجوات. حتى اللحظة على الرغم من كل هذا الشرح فيه هنالك أمور

0: ليست واضحة حتى هذه اللحظة، ستتضح مع الوقت. إذن جمال شعبان من لجان أولياء أمور الطلاب تحدث خلافا لوزارة المعارف عن عدم رضا الأهالي عن الخطة وإمكانيات تطبيقها.
1: عمليا علامات سؤال على جدية هاي الخطة. الخطة أنا بحسب رأيي بتحمل عناوين يعني في ظاهرها جيدة وحلوة، ولكن إذا نفوت إحنا للتفاصيل مش شايف أنا إنه في ممكن آلية عمل اللي ممكن إنها تتطبق. في كتير بعض الثغرات، أنا بشبه الخطة كالجبنة السويسرية ما يليق بالثقوب، والمفروض إنه كانت الوزارة لازم قبل ما إنها تيجي تعرض الخطة إنها تكون يعني تعرض خطة شمولية متكاملة حتى لا تكون انتقادات. يعني عندي كمان شك كبير إذا كان هاي الخطة ممكن إنها تلبي المطلب اللي هي من أجله يعني عم تلبي، هي تقليص الفجوات، لأنه احنا عندنا الفجوات خصوصا في الوسط العربي ما اجت بس من كم يوم الحرب أو من كم يوم الكورونا، ولكن هي تراسبات اللي صارها فترة، فبعرفش إذا كان أخرى كم يوم الزيادة اللي ممكن يسبب ضغط زيادة على الطلاب وعلى الأهالي وعلى المعلمين، إنه ممكن إنه احنا يعني نصل للمبتغى.
0: والقاضي عبد الحكيم سمارة رئيس المحاكم الشرعية تحدث عن المعطيات غير رسمية لنسب الطلاق التي يمكن التي تم تداولها عبر شبكات التواصل.
2: في أمور مصيرية يعني فيها يقرر مصائر العالم لابد أن يكون هناك دقة وأن نبتعد عن التهويل والتهويج فيها. ولا يوجد معطيات، كمان شهر شهر ونص حسب ما بتبين لنا إدارة المحاكم سيصدر التقرير السنوي لعام 2025. الذي بين يدينا هو مقارنة ما بين 2023 و24، وكل ما يقال بعد ذلك هذا من عنديات الناس. يعني نحن لا يوجد بين يدينا معطيات خاصة، وأن المناطق ليست متساوية في مسألة الزيادة والنقصان. يعني يتعلق الحديث في عن أي منطقة، هل هي مدن مختلطة، هل هي في النقب أم هي في المركز. يعني لا يوجد انطباع، يعني إنسان يجلس أمام شاشة ويقول أنا انطبعت بكذا وكذا. ولذلك أنا أقول يعني كل كلام هو يعني خبط بالغيب وخبط عشواء.
3: استوديو الخميس مع فراس خطيب.
0: إذن نواصل معكم استوديو الخميس، أهلا وسهلا بكم من جديد، وكنا مع أهم العناوين التي برزت في نشراتنا الإخبارية في هذه الأثناء تحديدا. ما الذي يحدث فعلا؟ هنالك انطلاق لمسيرة الإعلام في القدس، توترات كثيرة سبقتها مواجهات أيضا بين قوات الأمن الإسرائيلية وبين الفلسطينيين، إضافة إلى اعتداءات من قبل عدد من المشاركين في هذه المسيرة سبقتها أيضا استفزازات كانت قد سبقتها في البلدة القديمة. إذن يتحدثون عن توترات، سنوافيكم بكل التفاصيل في حال كان هنالك ما هو طارئ. أيضا على الجانب في الجانب الدبلوماسي هنالك زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. لماذا هذه الزيارة هامة؟ بعدها سيتبين هل سيكون هنالك استمرار لهذه الحرب التي بدأت في نهاية فبراير، أم أن هنالك سيلوح ربما أفق دبلوماسي ينهي هذه الحرب اللي ما كان لهاش لازمة أساسا من الأول. نبدأ الآن مع جولة مراسلين في الميدان، كل وأبرز ما لديه في ختام هذا الأسبوع. مبدأ فرحات مراسلنا في منطقة الشمال، يعطيك العافية مبدأ، ماذا لدينا؟
4: سلامات لكل جميع المستمعين. إذن أبرز ما كان هذا اليوم في المنطقة الشمالية وتحديدا بالقرب من الحدود الشمالية، انفجار مسيرة في موقف السيارات بمنطقة رأس النقورة مما أسفر عن إصابة 3 عمال من بلدة الشيخ دنون بإصابات بين المتوسطة والطفيفة وحتى الخطيرة. وبحسب المعلومات يعني تواجدوا العمال خلال بعد ظهر اليوم في منطقة رأس النقورة، وبحسب التفاصيل والمعلومات يعني تم إطلاق مسيرة من الأراضي اللبنانية باتجاه البلدات الأراضي في الشمال مما أسفر عن إصابة العمال، وتم يعني تقديم العلاج الأول لهم ونقل جميع المصابين إلى المستشفى. نتحدث عن 3 عمال من بلدة الشيخ دنون، إصابتين بإصابات خطيرة وأخرى طفيفة. هذا ما كان على الحدود الشمالية. وأيضا إذا تحدثنا فراس مع نهاية هذا الأسبوع عن العنف والجريمة في المجتمع العربي، يوم أمس جريمة أخرى في المجتمع العربي وكانت في مدينة شفا عمر صباح أمس، مقتل الشاب نور أبو جليل 43 عاما بعد تعرضه لإطلاق النار وهو داخل السيارة مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة الخطورة وإعلان الوفاة. بدورة الشرطة يعني وصلت إلى المكان وقامت وما زالت يعني تحقق في ملابسات هذه الجريمة، تحقق في جميع الاتجاهات، ولكن للأسف يعني نقول فقط تحقق الشرطة دون الوصول إلى معتقلين أو مشتبهين.
0: أشكرك مبدأ فرحات، إذن مراسلنا في منطقة الشمال والشغور، شكرا لك. ونواصل مع ورد قراقرة مراسلنا في منطقة الوطوف، يعطيك العافية ورد، ماذا لدينا؟

0: أهلا بك فراس وبجميع المستمعين. نعم فراس، يعني صباح هذا اليوم وفي بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية أعلنت عن فك رموز محاولة اغتيال رئيس بلدية عراب الدكتور أحمد نصار ورئيس اللجنة الشعبية في مدينة عراب الدكتور أنور ياسين، وكشفت أيضا عن خلفية إطلاق النار على رئيس بلدية عراب، حيث تحدثت الشرطة أنها انتهت من التحقيقات وبدأت بالتنفيذ والإجراءات القانونية لتقديم لوائح اتهام ضد مشتبهين من منطقة عراب بعد محاولة إطلاق النار أو محاولة اغتيال رئيس بلدية عراب. بحسب بيان خرج من الشرطة، حيث تم اعتقال 2 وتم تمديد اعتقال ما خلال الأيام السابقة على ذمة التحقيق. التحقيق أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال، حيث تم تقديم تصريح مدعي عام ضد المشتبه بإطلاق النار، وأيضا مشتبه آخر كان قد يخطط للتنفيذ أو كان هو الرأس الأكبر أو الذي كان يخطط لتنفيذ هذه العملية. بحسب بيان الشرطة الإسرائيلية وبحسب البيان فإن كانت قد انتهت كل تلك التحقيقات، وسوف يتم تقديم لوائح اتهام ضدهما في المحكمة وتثبيتها خلال الأيام المقبلة. هذا على صعيد. على صعيد آخر أيضا، اليوم أيضا الشرطة قامت بإعلان، وبعد 6 أشهر من الجريمة الشرطة أعلنت عن اعتقال مشتبه بجريمة القتل الذي وقعت في الناصرة قبل 6 أشهر، وكان ضحية هذه الجريمة الشاب باسل فرعوني من مدينة الناصرة، حيث الذي كان يعمل في إحدى مغاسل السيارات في إحدى أحياء مدينة الناصر وقام ملثم بإطلاق النار عليه حيث أعلن عن وفاته. لكن الشرطة الإسرائيلية صباح هذا اليوم أعلنت عن اعتقال مشتبه في هذه القضية بعد 6 أشهر مرت على هذه الجريمة. إليك
1: أشكرك جزيل الشكر. إذن ورد قرقرة. طيب، إذن هذا الحدث الهام الذي يأتينا أيضا من في الحدود الشمالية. اليوم سمعنا عن مسيرة تابعة لحزب الله كانت قد أطلقت وانفجرت، وتبين بأنها يعني انفجرت على مقربة من عمال من الشيخ دنون. نتحدث عن إصابات خطيرة وأخرى متوسطة. ينضم إلينا الآن السيد أزهر دراز، مسؤول الأمن في قرية الشيخ دنون. يعطيك العافية أستاذ أزهر.
2: يعطيك العافية لك ولجميع المستمعين.
1: يعني حطنا هيك في التفاصيل، مين اللي انصابوا، كيف صار الإشي، كيف تلقيتوا الخبر، شو في معلومات عن الموضوع؟
2: طبعا تقريبا الساعة 11:30 أنا تلقيت تلفون من الجيش ومن الجبهة الشمالية إنه في متصوبين من الشيخ دنون، فأنا طبعا دغري اتجهت على مستشفى نهرية. الشباب بيشتغلوا بالترميمات بالشيبوتسيم، عم بيعملوا ترميمات بالمنتزه براس النقورة، مش بقلب الكيبوت جوا. في برا منتزه للكل بيعرفوا وين السلات الرخبال، فالشباب طبعا هن بيشتغلوا هناك دايما، يعني أنا كتير كنت هناك وشفتهم، فهن بيعملوا ترميمات هناك بالمحل وهن يشتغلوا. كان مسيرة من حزب الله اللي هي مسيرة بتحمل متفجرات وانفجرت قريب من هن. كان في بالحادث 5 مصابين، 1 من الوسط اليهودي اللي بيشتغل هناك، 4 مصابين من الشيخ دنون، 3 منهم بوضع منيح بالوقت الحالي هن موجودين بالميون بنهرية اللي وضعهم ممتاز. الإصابة الرابعة للشاب كمان عندنا من البلد اللي هي كانت إصابة صعبة وإصابة خطيرة أول ما وصلوا على المستشفى.
1: شو وضعه؟
2: كنت أنا مع مدير المستشفى بروفيسور برهوم، فخبرني أنه وضعه كتير صعب. إسا بالوقت الحالي بعد ما عملوا له أكم عملية خبرونا أنه وضعه الحمد لله أحسن وفي تحسن على وضعه مستقر وفي تحسن. طبعا لحد الآن هو بعد بغرفة العمليات، يعني تقريبا من الساعة 12 لحد الآن هو بعد بغرفة العمليات موجود.
1: شو اللي صار؟ ليش ما كان في هنالك يعني بهاي المنطقة خاصة أنه الشمال وتحت حرب، ما كان في يعني وقاية من الجبهة الداخلية، تحذيرات للعمل في هاي ذيك المنطقة، كيف الإشي؟
2: لا تحذيرات ما فيش، لأنه الشغل والمدارس وكل الفعاليات قائمة، بس كان

0: في شوية تقييدات من الجبهة الداخلية على موضوع التجمعات، على كل موضوع الهتكهلويوت. بس بخصوص
1: الشغل الأمور ماشي.
0: بخصوص الشغل والمدارس والباصات والسفريات ما في يعني حددوا. كمان في مدارس هناك فحددوا بالسفريات انه لحد 25 طالب يكون في بالباص، فما يعني عملوا شوية تقييدات اللي هي مش تقييدات انه ما فيش اشي، ما فيش شغل، ما فيش مدارس، تقييدات اللي هي تخفف شوية. فالشباب عم بيشتغلوا هناك يوم عادي طبعا، هن كانوا يشتغلوا هناك،
1: هن مشتغلين قبل
0: طبعا، هن زي ما بقولوا هن الكبلان تاع هذا المحل، يعني هن المقاول اللي دايما بيشتغلوا مع هذا المحل. فهن يعني زي ما بقولوا كل يوم متواجدين هناك وعم بيرمموا المحل لانه بدين يفتحوه بالايامات القريبه.
1: انت عم تحكي عن عن اصابات يعني اللي هي نوعا ما وضع مستقر ومنيح، حكيت معهن، كنت عندهن كل شيء تمام؟
0: طبعا انا كنت،
1: لانه حكينا معك كنت بالمستشفى انت.
0: بالضبط، انا اول ما وصلني الخبر طبعا دغري نزلت على المستشفى، كمان مستشفى نهريه تواصلوا معي انه اكون هناك. فانا التقيت مع الشباب طبعا، حكيت معهن، كيف ما قلت لك في واحد من اللي هو طالب بالمدرسة بصف 12 كان متواجد مع أبوه هناك، كمان إصابته طفيفة جدا.
1: الله يشفي.
0: لإصابتين التانوية كيف حكيت لك إصابات، واحد طفيفة واحد متوسط،
1: الشاب الرابع
0: إصابة صعبة فهو موجود حاليا بغرفة العمليات.
1: ومنتمنى الشفاء والسلامة إن شاء الله،
0: يطلع بخير وسلامة.
1: احنا سنتابع هذا الموضوع ونقول للناس اللي بيشتغلوا كمان العمال توخوا الحذر، ما تستهنوش أيضا، ونتأمل عن جد الأمور ترجع إلى نصابها وإلى حياة طبيعية. أشكرك جزيل الشكر
0: إن شاء الله
1: أزهر دراز، مسؤول الأمن في الشيخ دانون، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: طيب إذا يعني نتحدث عن بالأساس الآن، يعني في هنالك إصابات طفيفة ومتوسطة، ولكن هنالك شاب واحد أصيب بالإصابات خطيرة وهو في العناية المكثفة بعد ما أجريت له عدة عمليات جراحية بحسب ما قالت المستشفى. دخل وضعه صعب الآن، مستقر على أمل يعني أن يشفى من هذه الجراح، وبطبيعة الحال سنتابع هذا الموضوع. يعني هذا أيضا ضمن التصعيد الحاصل عند الحدود الشمالية، الجيش الإسرائيلي أيضا يهدد نتيجة استهداف المدنيين حسب ما قالوا الجيش الإسرائيلي. في المقابل حزب الله يقول بأن إسرائيل لا تزال تخترق أو تخرق وقف إطلاق النار، بما معنى كل في ظل يأتي كل هذا الموضوع في ظل اللقاء اللبناني الإسرائيلي التفاوضي ما بين الحكومة اللبنانية وبين إسرائيل برعاية أمريكية. اليوم وغدا سننتظر ماذا سيتمخض عن هذه الجلسات. نخرج إلى فاصل ونواصل.

0: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي موزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعوا

0: على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم. راديو
4: الناس. تستمعون إلى استوديو الخميس مع فراس خطيب.
5: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM. انطلق اليوم مؤتمر فتح الثامن وسط مشاركة واسعة ودعوات لانتخابات قيادة شابة. هذا المؤتمر الذي يرسم عملية الملامح المرحلة المقبلة في ظل تحديات تواجه السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر يعني فتح هي إحدى مركباتها الأساسية. ينضم إلينا الآن القيادي في حركة فتح وعضو المجلس الاستشاري والوطني السيد أحمد غنيم. يعطيك العافية.
6: يعطيك العافية، أهلا وسهلا.
5: يعني بداية، يعني ماذا على الأجندة في المؤتمر الثامن أستاذ أحمد؟
6: في الحقيقة المسؤولية من موقعي في الحركة تدفعني لأن أتمنى للمؤتمر الثامن لحركة فتح النجاح، سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون أو على مستوى المخرجات. ولكن للأسف يعني التحضيرات للمؤتمر لم تكن على مستوى أن يكون هناك مؤتمر يليق بحركة فتح، والذي يمكن أن يراجع الأزمة العميقة سياسيا ووطنيا التي تمر فيها القضية الفلسطينية، خاصة بعد حرب الإبادة التي شنت على الشعب.
5: مثل ماذا يعني لم تكن؟ ما كان متوقعا؟ يعني شو اللي صار وشو؟ لأنه طلع، أنا شاركت في كل المؤتمرات في فتح، وتقريبا دائما في هنالك إشكالية تنظيمية وسياسية. هذه المرة ما هو عنوان الإشكالية في المؤتمر الثامن؟
6: لا، المرة هاي أخطر كتير الإشكالية. كل المؤتمرات في داخل حركة فتح تأتي في سياق حركة فتح تعقد مؤتمراتها بصعوبة، يعني مش بسهولة بتعقد المؤتمرات تبعتها، هكذا تعودنا طولة مسيرة الحركة. ومن المؤتمر الأول إلى المؤتمر الثاني إلى المؤتمر الثالث الذي كان بداية المؤتمرات اللي فيها عضوية متبلورة، يعني كانت تأتي هذه المؤتمرات في سياق سياسي، في تحول، في مجريات القضية الفلسطينية وفي تطور وفي بناء على ما سبق. وكانت طبيعة الاختلافات السياسية تقوم على تقديم الأفضل، وكان طبيعة الصراع في البنية التنظيمية يقوم على يعني منافسة لإبراز ما هو أفضل في داخل الحركة. الآن الأمر مختلف تماما، في أزمة بنيوية عميقة في داخل حركة فتح، تجاهلتها الحركة في المؤتمر السادس وتجاهلتها الحركة في المؤتمر السابع، وهي الآن تنقلها إلى محطة أخطر. يعني عملية التحشيد هذه العلنية المفرطة اللي تمت فيها عملية الترشيح للانتخابات، هل تليق بحركة التحرر الوطني ولا تليق بحزب سلطة يعني يتوجه أعضاء إلى الحكم؟ إحنا كأننا في مشهد انتخابات برايمريز ولا انتخابات لمنظومة الحكم. حركات التحرر الوطني ما بتعمل في المؤتمرات بهذا الشكل اللي فيه يعني هذه العلنية المفرطة. اثنين، يعني اللجنة التحضيرية يعني مع الاحترام والتقدير لأعضائها فشلت في أنه يعني تنتج صورة الوحدة في داخل حركة فتح فتح اللي هي حركة يعني العمود الخيمي الوحيد الذي تبقى لشعبنا الفلسطيني بعد الأزمات اللي مرت فيه. الأجندة انظر إلى أجندة برنامج الأعمال للمؤتمر، ترى أنه الاهتمام فقط في البعد الانتخابي في هذا المجلس، وأنه الباقي ديكور، كل القضايا اللي على جدول الأعمال هي ديكور لمشهد وحيد هو مشهد التزاحم على يعني إرث

0: الجلسة خطاب عادي ولا يوجد فيه ما هو جديد يمكن أن نتعاطى مع يعني إيحاءات بأن هناك تقييم للتجربة وللمرحلة السابقة ووقوف على مكونات الأزمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وتقديم مداخل لمقترحات لأجندة نقاش في داخل المؤتمر تمكن من نقاش أبعاد البنية السياسية والبنية الوطنية. يعني كان في نوع من الإملاء على كل القضايا المطلوب مراجعتها وإنجازها. يعني أنت عندما تتحدث عن الوحدة في داخل منظمة التحرير الفلسطينية وتقول أن على الآخرين أن يأتوا على الأسس التالية على برنامج 1-2-3 وبعدين تتحدث عن الديمقراطية، وين الديمقراطية في هذا الحكي؟ إذا يعني أين الديمقراطية في أنك تجيب الناس على برنامجك؟ منظمة التحرير جبهة وطنية لكل الفصائل،
1: بس خبرني تطمين يعني وضع فتح الخارج، ماذا مع فتح لبنان، فتح غزة، كيف المشاركة، كيف تتم المواضيع؟
0: مشاركة منيحة يعني.
1: لا بس وين سمحت إسرائيل مثلا لفتح غزة أن يأتي؟
0: لا لا لا لم تسمح. لا ما سمحت، لا ما سمحت. لذلك لأول مرة المؤتمر يعقد في 4 قاعات. خليني أديك صورة يعني ليفهم كل الشعب الفلسطيني يعني أين نقف من المؤتمر. أنا مثلا أعلنت أنني لن أشارك في المؤتمر لأسباب تنظيمية وسياسية. ما حدث ليس خط عشواء، مش خط عشواء، هو عملية ممنهجة تتوج الآن، بدأت منذ 10 سنوات وتتوج الآن لإخراج حركة فتح من كونها حركة تحرر وطني لتتحول إلى حزب حاكم، إلى حزب سلطة، من سواء بالمدخلات أو أو أو أو بالمكونات الداخلية أو بالبرامج اللي مطروحة على أجندة المؤتمر. لذلك أنا أتمنى، لأن هناك مكونات صلبة داخل المؤتمر، الأسرى المحررين، الشبيبة، المتقاعدين العسكريين، وكثير من أعضاء اللجان الأقلية واللجان المنظمات الشعبية لديهم وعي بهذه الأزمة. أنا أتمنى لهؤلاء وأدعو هؤلاء أن يأخذوا، أن يتصدوا للعملية المنهجية التي تحاول أن تخرج حركة فتح وظيفتها،
1: لأن الوقت يدركنا أستاذ أحمد،
0: حركة فتح وظيفتها كحركة تحرر وطني.
1: عذرا بس على سؤال أخير باختصار، السجناء يعني نتحدث مروان البرغوثي مثلا سيترشح اللجنة المركزية كما كان في السابق، ولا أنه كيف الوضع عم بيصير اليوم في آلية الانتخابية بعد زي ما هي؟
0: الآلية الانتخابية نفسها سيتم ترشيح من يريد أن يترشح إلى اللجنة المركزية.
1: أتحدث عن الأسرى داخل السجون،
0: الأسرى داخل السجون الذي تمكن منهم من إرسال تفويض أنه يريد أن يترشح، من حقه أن يترشح.
1: أشكرك.
0: هذا يعني
1: وهل أرسل مروان البرغوثي تفويضا؟
0: مروان البرغوثي حالة إجماع في المؤتمر، وسيخرج هذا يعني في مخرجات المؤتمر. أهم ما يمكن أجمعنا صورة مروان البرغوثي في هذا المؤتمر، لأنها وعد مش قصة شخصية، وعد باستعادة الوحدة الداخلية للشعب الفلسطيني.
1: أشكرك جزيل الشكر أحمد إغنام القيادي في حركة فتح وعضو المجلس الاستشاري والوطني، شكرا لك. النائب أيمن عودي رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير والذي تواجد أيضا في افتتاح هذا المؤتمر، يعطيك العافية. المحامي أيمن عودي،
2: أهلا العزيز دكتور فراس وجميع المستمعين.
1: يعني انطباعك في افتتاح؟ بدي أحكي لك شغلة واحدة، تحدث أحمد غنيم بأن بما معناه بأن المؤتمر هذه المرة يأتي أكثر فقرا. إذا بنأخذ المؤتمر السادس اللي كان يعني قوة بعد فترة طويلة، جاء المؤتمر السابع وبسط سيطرة محمود عباس أبو مازن بحسب التحليلات أنا يعني، والآن يعني يصف المشهد بأنه مشهد ركيك لا يرتقي إلى إلى إلى إلى الحدث الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. قراءتك أنت كضيف شرف على هذا المؤتمر؟
2: شوف أخي الكريم، أولا العزيز أحمد غنيم هذا صديقي وحبيبي وهو مناضل أعتز به وله وجهة نظر محترمة، وكذلك للكثيرين سواء من شارك أم لم يشارك. ولكن الحديث عندما نتحدث من سياقنا نحن، وقد شارك من قبلنا، شاركت أنا وأحمد طيبي وسامي أبو شحادي وسمير بن سعيد،
1: منصور عباس لم يشارك، لماذا؟
2: وطبعا رئيس لجنة المتابعة جمال زحالقة، ورئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه، والأخ طلب الصانع وغيرهم. نحن في من سياقنا نحن ندعم الحالة الفلسطينية، نحن لا ندخل بالأمور التفصيلية ولا بالخلافات، هذا ليس دورنا، أو ممكن أن يكون دورنا من باب يعني المشورة، النصيحة، كلمة طيبة، موحدة، ولكن ليس إلى درجة أن نغلب الفوارق على

0: على دعمنا للحالة الفلسطينية برمتها.
1: أها فأستاذ أيمن عم تسمعني؟
0: نعم.
1: الآن يعني طب انطباعك على هذا الوضع، ما الذي رأيك؟
0: أولا أنا بدي أقول لك شيء وإنساني وعاطفي، وأرجو من الناس هيك إنه يعني أنا متأكد إنه كثير ناس شركاء لي بهذا الشعور. إحنا أنا شعور استثنائي أخ فراس، ماذا أقصد بذلك؟ يا رجل أنا لما أشوف العالم الفلسطيني بتأثر، أنا لما أسمع النشيد الوطني هذا بخاطب مشاعري، أنا لما أشوف رجل أمن فلسطيني على كتفه في علم فلسطين أنا بتأثر. يعني هيك في والله زمن يا سلاحي لو كلتوهم، في بالكوبليه الثاني بتقول والله زمن على الجنود، على الجنود، لأنه ما كان في جنود قبل. طب إحنا بحالتنا الإسرائيلية لما نشوف هذا الفلسطيني مثل الغزال حاطط علم فلسطين، أنا شخصيا هذه الأمور تخاطب مشاعري. فأنا أريد لهذه الحركة العظيمة التاريخية، حركة عشرات آلاف الشهداء، عشرات آلاف الأسرى، نريد لها أن تسعى لوحدة الساحة الفلسطينية برمتها، لأن المعركة الأساسية مع الاحتلال وليس بين هذا الفصيل وذاك. وأن يعني استثمار الحالة الدولية العظيمة وفشل إسرائيل بتحقيق أهدافها السياسية من أجل أن تكون رافعة فلسطينية عظيمة بالمعركة لإنهاء الاحتلال، هذا ما نريده نحن، هذا موقفنا.
1: نعم. لماذا ترى المشاركة مهمة؟ يعني أنتم وجدتوا ليش مندوبين اللي هن موجودين في الكنيسة وما إلى ذلك، لديهم أحزاب، لديها ربما يعني أولويات مختلفة نوعا ما، تشارك في المؤتمر، أين ترى الأهمية؟
0: يعني أيضا عندما نعقد مؤتمر للجبهة على سبيل المثال ندعو ممثل عن فتح وعن الفصائل وعن الجبهة الشعبية والديمقراطية والقيادة العامة ومختلف الفصائل، هذا أمر، هذا التواصل الفلسطيني الفلسطيني يهمنا. نحن أبناء شعب واحد، نحن أبناء قضية واحدة، ليس فقط بمفهوم الماضي والتاريخ والنكبة، وإنما مآلات كل حل يلقي بأثره على كل الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده. انظر إلى حدث مثل 7 أكتوبر والحرب بعدها، يعني علاقتنا مع المجتمع اليهودي أصبحت أفضل أم أسوأ؟ الحالة الفلسطينية عموما تؤثر بحالتنا، لهذا فنحن أبناء شعب واحد وأبناء قضية تتأثر ببعضها البعض.
1: نعم.
0: لهذا علينا أن نتواصل دائما.
1: طب إسا بدي أسألك شوي على المؤتمر ثاني كمان مهم، هو مؤتمر الجبهة، انتخابات ممثلين قائمة الجبهة يوم السبت المقبل للكنيسة. أنت أول مرة بتكون مرشح من سنين في هذا المؤتمر.
0: أنا والله أول مرة ترشحت فزت، المضبوط يعني.
1: أقول لك أنت أول مرة.
0: ما كانت عندي تجارب فاشلة سابقة يعني.
1: طيب مبروك. ولكن الآن أول مرة
0: ترشحت فزت، والآن يعني قبل 3 سنوات أعلنت لكل أبناء شعبنا بأنني لن أترشح.
1: مش ممكن تفاجئ بشي وما نحسك إلا أنت مترشح وهيك وتلخم ال.
0: شو رأيك في رأس عمل المفاجأة هيك؟ أعلن اليوم أنا بدي أترشح.
1: احنا منحب هاي المفاجآت هاي، يعني بث خاص وشو من كيف الصحفية هيك موضوع
0: الخربت الأوراق كلها هسه هيك اتصل لي اقول لي خلص
1: يا محمد مجادي بيقول لي سكروا باب الترشيح
0: قد ما في علي ضغط في الدائرة. لا اذا انا اقول لمحمد مجادي بروح على المؤتمر بقول لي بشكل استثنائي بطلب نرفع الايدين، لا حبيب قلبي انا يعني عندي قرار نهائي من قبل 3 سنوات ويعني حاسم فيه، فطبعا لن اترشح، وإن شاء الله بتكون عندنا قائمة طيبة ومنيحة ونعرضها للناس، وآمل أن نصل إلى وحدة قائمة مشتركة شاملة واحدة ووحيدة نركض كلنا معها ونرفع نسبة التصويت ونمنع هذه الحكومة المجرمة أن تستمر.
1: إذن يعني النائب أيمن عودي رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، شكرا لك، وسيكون لنا أيضا حديث مطول حول الكثير من التطورات بعد هذا المؤتمر. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: طيب يعني بس هيك جملتين، أنا مش قادر أسكت على كل قضية مؤتمر فتح. هذا المؤتمر يختلف عن كل المؤتمرات التي ممكن أن يشهدها إنسان، يعني كل القيادات الفلسطينية تكون موجودة من سنة لسنة عم بتخف، يعني بين المؤتمر الخامس لبين المؤتمر السادس كان حوالي 20 سنة اللي قيادات طلعت وقيادات لم تتبدل، ولكن صراعات كثيرة وجدت في المؤتمر السادس لم تحل. كيف خسرت السلطة الفلسطينية وحركة فتح غزة؟ إجابة لم حتى هذه اللحظة مش موجودة. ما هو موقف ومكانة فتح غزة وفتح الخارج، خاصة وأنه يعني إسرائيل سمحت في العام 2009 بدخول كل المندوبين في الفتح من لبنان ومن سوريا ومن قطاع غزة، ولكن من منع من منع مندوبي فتح من الوصول من قطاع غزة إلى بيت لحم في ذلك الوقت كانت حركة حماس، وأجبرت الحركة على أن تجري انتخابات. يعني كان الانتخابات مقررة لثلاث أيام أو المؤتمر مقرر لثلاث أيام، قاعد 11 يوم. إحنا الصحفيين نمنا 11 يوم في بيت لحم، والهدف الأساسي كان إنه تشكيل لجنة تحقيق في الكثير من القضايا. إذا بتسألوني أنا ما الذي حسم منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا، صفر ملفات حسمت، والقضية تعود يتحدث عنها أحمد غنيم. ونتأمل يعني إنه يعني أن يكون إجابات لكل هذه التعقيدات، خاصة من فصيل يحكم الشعب الفلسطيني ويحكم السلطة في الضفة الغربية. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونواصل.
2: استوديو الخميس مع فراس خطيب.

0: الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكاني خامي،
4: كنت حاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
4: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: نظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
10: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم، مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
11: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل، ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
12: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il، وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
13: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفا جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
14: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
15: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
16: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
17: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: تستمعون إلى استوديو الخميس مع فراس خطيب.
1: عدنا ردنا السمي 3.307.8 FM. طبعا اليوم مسيرة الإعلام المعروفة بمسيرة الإعلام بيوم القدس وما ذلك، وهنالك أيضا يعني الكثير من الاعتداءات التي شهدتها البلدة القديمة في القدس. الناشط المقدسي أسامة برهم ينضم إلينا الآن، يعطيك العافية أسامة. الأوضاع في البلدة القديمة في القدس.
2: مرحبا عزيزي، يعني أنا حقيقة الآن موجود في باب العمود، يعني قد تسمع صوت قطاع المستوطنين يعني من خلال الهاتف. ميدانيا يعني لا يخفى على أحد دكتور المشهد في مدينة القدس، يعني دائما نقول هؤلاء الذين يسرقون الأغنام من الضفة الغربية، هؤلاء الذين يعتدون على أهلنا في قرى رام الله وحتى في النقب وحتى في السبع، هم حاضرين اليوم إلى مدينة القدس في يوم منظم مما يسمى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، في يوم أعطي هؤلاء المجرمين الضوء الأخضر للعربدة في مدينة القدس والاعتداء على سكانها، والاعتداء على سكانها من جميع الألوان إن كانوا مسلمين أو مسيحيين أو أرمن. هو يوم لبسط السيادة، يوم احتفالية، هو محزن بالنسبة للمقدسيين، لكن دائما منقول يعني إحنا في القدس لم نترك بيوتنا، لم نهاجر من مدينة القدس، لازلنا موجودين. أنا في هذه اللحظة في باب العمود لم أغادر، والكثير غيري لم يغادر بيته، ليس خوفا بل صمودا، لا يريد أن يظن الناس بأن المدينة خاوية على عروشها وسكانها الأصليين قد تركوها. السكان موجودين محافظين في بيوتهم وموجودين في رسالة صمود حقيقية رغم هذا الكم من الجنود، ورغم يعني جيش مدجج بالسلاح في فراس. يعني أنت تتحدث عن معركة، وكل سنة تعودنا على المشهد وكل سنة نبقى في المدينة رغم هذا المشهد البائس.
1: والآن شو الوضع إذا بدك تأخذ الإشي، يعني هل إحنا نقترب من النهاية ولا كيف الإشي الآن؟ يعني أتحدث عن الحدث الآن.
2: يعني لا، الحدث إذا نهايته لا، لسه إحنا في بداية الحدث. يعني الساعة 5 حتى 6 تكون ظروتها في باب العمود، يعني هناك يوم الزينة كما اسمه يوم العرض، يعني سيأتي بن جفير ليتغنى ويرقص في ساحة باب العمود ويلتقط الكثير من الصور، وسنرى على التيك توك يعني سيتحدث عن بطولاته وإنجازاته. لم يأتي بن جفير بعد، لم تأتي حقيقة، يعني الآن هم كلهم موجودين عند باب عند شارع يافا تقريبا. وبنزلوا تدريجيا ويذهبون إلى حائط البراق في النهاية. قد تستمر تلك المسيرة كالعادة حتى الساعة 8، يعني لكن أوجه يكون
1: بالرقصة، رقصة الإعلام على باب العمود. الآن شو مع المحلات اللي جوا بالبلد القديم، تسكرت ظلت مفتوحة، شو الوضع تبعها؟
2: يعني الغريب دكتور في كل عام كان الشرطة
1: تغلق على ما يبدو،
2: تغلق وتنصح. يعني الشرطة الجماهيرية بعثت أرسلت رسالة للناس، رسالة سخيفة جدا، بأنه يعني ينصح بالإغلاق وكأنه الشرطة هي مجردة من قوتها وهي غير قادرة على حماية المدنيين في مدينة القدس، فيعني نحبكم تسكروا سكروا. فعليا يعني الكل
1: دفع مسؤوليته، يعني بما معناه
2: نعم وهو يتم الاعتداء على الناس. يعني ما بعرف إذا شفت الفيديوهات من حارة النصارى، تم الاعتداء على الناس هناك بشكل جدا وحشي.
1: شو بيعمل البوليس لما يشوف اعتداءات من هالنوع؟ شفنا طبعا
2: يعتدي مع المعتدين. حقيقة رصدت الكاميرات يعني الاحتلال والجنود يعتدوا مع المعتدين، وهذا كان شاهد اليسار الإسرائيلي كان حاضر، وهو نظم أكثر من مرة ودعا أكثر من مرة لإيجاد جسم يعني يدافع عن المدنيين. لم يجد هذا اليسار من يدافع عنه من الجنود ومن من فتية الجبال اللي كانوا حاضرين، فالجيش يعتدي على الناس مع المتظاهرين.
1: أشكرك جزيل الشكر أسامة برهم الناشط المقدسي. سنتابع طبعا هذا الموضوع في نشراتنا ومجلسنا الإخباري، خاصة يعني مع قمة هذا اليوم الذي قد تصل إلى الرقصة، رقصة الإعلام في باب العمود، هذه الرقصة المتوترة جدا عادة، ويعني خلينا نقول نأمل أن تمر الأمور على خير خاصة في القدس. ألون لي جرين من هيل أرتسيب تنوعات أمدين بياخد. إذن ألون لي جرين مدير قطري مشارك في حراك نقف معا. إرف توف.
3: إرف توف.
1: أتاني متسابي يروشلايم. كم زمان אתה שם כל היום?
3: משעות הבוקר המוקדמות, אנחנו כאן מאות פעילים, יהודים וערבים אגב.
1: מה עבר עליכם?
3: אנחנו הגענו לכאן באמת מאות יהודים וערבים כדי להיות בתוך הרחובות של העיר העתיקה. ולעמוד בין אותם מתנחלים קיצוניים ואלימים שמגיעים לירושלים העתיקה ובין המשפחות הפלסטיניות, העסקים הפלסטינים, האנשים שרק מנסים ללכת ברחוב או להתחבר בבית שלהם. חטפנו הרבה יריקות, הרבה קללות, אלימות, ראינו שוטרים שמגנים על המתנחלים ובוחרים לא להגן על התושבים המקומיים, וניסינו כמה שאפשר להיות שם בגוף שלנו.

نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا.

0: مجانا عند شراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحملة.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: تريند إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. أصيب شخص في الثلاثينيات من عمره بجروح متوسطة من جراء جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة كفر برا. الفرق الطبية قدمت العلاجات الأولية للمصاب قبل إحالته إلى مستشفى مير في كفر سابا لاستكمال تلقي العلاج. يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب اللبناني مع تكثيف الغارات على بلدات عدة، ما خلف قتلى ومصابين في صفوف المدنيين. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة مفخخة قال إن حزب الله أطلقها باتجاه منطقة رأس الناقورة المتاخمة للحدود اللبنانية، ما أسفر عن إصابة 5 عمال ترميمات من بلدة الشيخ دنون وفق مصادر طبية. دبلوماسيا، انطلقت اليوم جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل تستمر يومين في العاصمة الأمريكية واشنطن في محاولة لدفع مسار التهدئة قبيل انتهاء وقف إطلاق النار بين الطرفين. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرك جيدا تهديد الطائرات المسيرة على الجبهة اللبنانية، مشيرا إلى وجود حلول يجري العمل عليها.

0: وفي السياق الإيراني أشار كاتسل أن بلاده قد تضطر إلى العودة للعمل ضد إيران، معتبرا أن طهران تلقت ضربات قاسية للغاية خلال العام الماضي، لكن أهداف المعركة لم تستكمل بعد وفق كاتس.
1: באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום קיומה של מדינת ישראל על כוחותיה של ארצות הברית ועל כל העולם החופשי לדורות קדימה. כפי שאמרתי גם בעבר, אנחנו ערוכים לאפשרות שיתכן וגם בקרוב נדרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים האלה.
0: شهدت البلدة القديمة في مدينة القدس اليوم توترات ومواجهات ميدانية استبقت انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية بين مجموعات من المستوطنين والسكان الفلسطينيين إلى جانب نشطاء يساريين. كما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى رافعا العلم الإسرائيلي. وتزامنت المواجهات مع انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية في محيط البلدة، حيث أعلنت الشرطة توقيف 13 مشتبها في إثر أحداث متفرقة في البلدة القديمة، كما أفادت بإحباط مخطط لتنفيذ هجوم في ضوء ذلك. في وقت سابق مدير الإعلام في محافظة القدس عمر رجوب تحدث لراديو الناس بشأن التطورات في المدينة.
2: اقتحام حوالي 700 مستعمر لباحات المسجد فيما يسميه المستوطنون يوم ما يسمى توحيد القدس والذي كان مقررا غدا. المستعمرون أدوا العديد من الانتهاكات داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، فرصدنا عشرات المستعمرين وهم يؤدوا رقصات ويغنوا أغنية سيبنى الهيكل في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك.
0: أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون سعار برفع دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز لنشرها مادة بشأن انتهاكات جنسية بحق أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. واعتبر نتنياهو وسعار ما نشر في الصحيفة الأمريكية تلفيقا وتشويها لصورة إسرائيل وفق تعبيرهما. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن غارات نفذها الجيش الإسرائيلي قتلت شخصين من القطاع وأصابت 24 آخرين خلال الساعات 48 الماضية. وأوضحت مصادر فلسطينية أن الاستهدافات طاولت مجموعة من الأهالي في شارع غزة القديم بجبالي البلد، علاوة على مناطق متفرقة شمالي القطاع. أحوال الطقس. يبقى الجو معتدلا بوجه عام في مختلف المناطق وسط ارتفاع في درجات الحرارة، وليلا يسود جو منعش في المناطق السهلية والساحلية، فيما تميل الأجواء للبرودة في المناطق الجبلية. ختام النشرة بأمان الله ورعايته.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات بنوجهها لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال يا ميت؟ اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج ميكس، حلقه يوم الخميس، الحلقه اللي بنختتم فيها هالاسبوع. مثل دائما في ميكس بنطلع لساعه كامله كلها اغاني جديده، اغاني حلوه، اغاني عامله ترند، مجموعه من الاخبار الفنيه المنوعه، وكمان مع فقرات مميزه. فقرات بشرفنا أن تكونوا معنا بتواصل من خلال المشاركة الفعالة معنا على واتساب راديو الناس. فقرة المنافسة رح نسمعكم مقطع من أغنيتين ونطلب منكم تختاروا واحدة منهن. أغنية الختام توجهوا عليها تحياتكم وإهداءاتكم. فأوين ما كنتوا عم تسمعونا يا ميت، أهلا وسهلا فيكم جميعا. عم تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق الناس. اللي بيسمعونا بالبيت بنوجه تحياتنا الكبيرة، اللي بيشتغلوا بهالوقت يعطيكم مليون ألف عافية. اللي بيسمعونا بالسيارات بنوجه لكم تحية خاصة، بندعوكم لتعلوا صوت الراديو. طبعا سوق أعمالكم، تليفونات خلوها على جنب، احنا بنوعدكم نسمعكم فقرات وأغاني حلوة اليوم في ميكس. حيلا طاقم البرنامج البرافين اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل معنا في الإنتاج، وجواد العمري وعريم نصار معنا في التصوير والديجيتال. من الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش حلقة جديدة من ميكس. يا ميت أهلا وسهلا.

بلشنا ميكس لليوم مع الشامي. هالاغنيه الحلوه اغنيه ببجي, اغنيه ويلي, هالاغنيه اللي نزلت قبل شهرين تقريبا اكثر من 30 مليون مشاهده على قناته الرسميه في اليوتيوب. الشامي رح ينزل له هالاسبوع البومه الاول, البوم بعنوان هويه اللي فيه مجموعه كبيره من الاعمال الغنائيه الجديده الحلوه, ابرزها تعاون باللهجه المغربيه رح نسمعه فيها لاول مره. أما إسا بناكم تبلشوا تشاركونا من خلال واتساب راديو الناس, مثل دائما منسمعكم مقطع من أغنيتين ومنطلب منكم تختاروا من واحدة من الأغاني اللي تكون أغنية الختام لأغنيتين اليوم من عام 2022, مش من زمان. بدنا إياكم تختاروا واحدة منهن لنختتم فيها حلقتنا اليوم. هل بدكم تسمعوا النجمة عبير نعمي وأغنية بصراحة؟

المبدعة عبير نعمي بهالعمل الغنائي الحلو. عبير نعمي كانت عم بتجهز لعمل مع الفنان الراحل أمير الغناء العربي هاني شاكر بأغنية لبنانية. هاني شاكر سجل صوته بهالعمل بعد ما تقرر إذا هالأغنية رح تنزل بنهاية المطاف بشكل رسمي. تعاون كان مفروض يجمعه مع عبير نعمي. إذا بتكون تسمعوها لعبير بتكون تصوتوا لها 050-5577-399 بهالأغنية الحلوة أغنية بصراحة. أو بتكون تسمعوا رامي عياش البوب ستار بأغنية حلوين حلوين.

الو نيتين نزلوا عام 2022 عمرها 4 سنوات، واحدة منها رح نختتم فيها حلقتنا. القرار لإلكم، كل عليكم تعملوا تبعتونا على الواتساب 0505577399 0505577399. بنفع تبعتونا رسالة صوتية، بنفع رسالة نصية، وبنفع كمان توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم. أما هسا بدنا نبلش إحنا نختار الأغاني، والأغاني اللي بنختارها هي الأغاني الجديدة، الأغاني العاملة الترند اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقية في راديو الناس، ورح نبدأ

0: هالإبداع عم نسمعه من آدم، أكثر من 2 مليون مشاهدة في هالأغنية الحلوة، أغنية بدونك. الأغنية الحلوة اللي نزلت قبل 3 أيام، كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيعات عمر صباغ. كملي مع كل السبعة مع أحلى وأجدد الأغاني، وإسا بدنا نسمع جديد الفنان رضا.
1: تابعوا كل جديدي على راديو الناس، معكم الفنان رضا.

عم تسأل كيف الحال؟ عمل غناء جديد من الفنان اللبناني رضا، كلمات رأفت مصلح، ألحان أحمد بركات. الأغنية الحلوة كمان صور لها كليب تساعد فيه بتقنيات الذكاء الاصطناعي. الأغنية الحلوة عم تلاقي نجاح حلو حاليا في لبنان بالتحديد. 0505577399 هذا الواتساب عنا، 0505577399. طلبنا منكم تختاروا أغنية نختتم فيها حلقتنا. عم تبعتولنا وبتشاركونا على الواتساب، هل بدكم تسمعوا عبير نعمة بتغني لنا بصراحة؟

0: عبير نعمي بهالعمل الغنائي المميز جدا بصراحة. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتولها 050-5577-399. هالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة لبنانية من النجم اللبناني البوب ستار رامي عياش, حلوين حلوين
1: حلوين حلوين مع بعض, حلوين قمرين عاشقين.
0: خبرونا على الواتساب أي أغنية بدكم تسمعوا, والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقتنا لليوم. أما إسا رح نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا وبعدها راجعين لنكمل ميكس, خليكم معنا.

0: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي موزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
1: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل و 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.
3: فعلا كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن خامي،
5: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسألت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
5: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: نظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل و 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
10: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل و 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
11: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
12: أنتم الآن مع برنامج ميكس

0: رجعنا من بعد الاعلانات مباشره لنسمع مش حبيبي بس. اللون الحلو من النجمه المصريه انغام من مسلسل اثنين غيرنا. الوني مع اكثر من 14 مليون مشاهده على قناتها الرسميه في اليوتيوب وما زالت اليوم عامله ترند كبير خصيصا في مصر. نوجه شكر كبير لكل مين عم بيرسلنا على الواتساب، رسائل كتير عم توصلنا. من نوجه تحية كبيرة لعبد موجود معنا على السمع، يسعد مساك. كمان تحية لعلي، تحية لسمر من شفعمر بتنضم لنا، يسعد مساك. كمان ألين موجودة معنا على السمع، يسعد هالمساء يا ألين. تحية لمريم من حيفا، شو أخبارك. تحية كمان لمحمود موجود معنا على السمع، يسعد هالمساء. وتحية كمان لسميرة، عم تبعتونا رسائل على الواتساب عم تختاروا بين أغنيتين حلوات من عام 2022 اخترنا لكم اياهن. هل بدكم تسمعوا عبير نعمة بتغني لنا بصراحة؟
1: بصراحة هيدي أول مرة بحب.
0: بصراحة هالأغنية الحلوة من عبير نعمة اللي نزلت عام 2022 بتتنافس مع كمان أغنية حلوة نزلت بنفس السنة، أغنية رامي عياش حلوين حلوين.
2: حلوين حلوين مع بعض.
0: انتو بتختاروا اي اغنية منهن رح تكون اغنية الختام، ابعتوا لنا على الواتساب 0505577399. اما الساسة الساعة 6:30 وهذا الوقت لنكون مع فقرة الريمكس. اليوم اخترنا اغنيتين لنسمعهن بهالفقرة الحلوة. نصيف زيتون وابو ورد بيغنوا لنا كزدورة، وكمان امجد او فؤاد جنيد عفوا معنا باغنية

مع فؤاد جنيد بهالأغنية الحلوة أغنية مين يدري والكزدورة. كزدورة من أبو ورد ونصيف زيتون. لا تحيات لمنال الخطيب تنضم إلنا، يسعد مساكي يا منال. كمان تحية لأبو تلين يسعد هالمسا. تحية لرشا موجودة معنا على السمع. كمان تحية لروان من طرعان يسعد مساكي يا روان. تحية كمان لإناس من كفر كنا. كمان لمنى ولكل مين عم يبعث لنا رسالة على الواتساب 050-55-77-399. هذا هو رقمنا 050-55-77-399. هذا هو رقم الواتساب. تقدر تبعتونا رسائل وتخبرونا أي أغنية حابين تسمعوا بين عبير نعمي ورامي عياش. الأغنية اللي رح تختاروها رح نختتم فيها حلقتنا لليوم. شو رأيكم نكمل بكمان ريمكس؟ بس بدنا نسمع الأخرس منه، بدنا نسمع نسخة الريمكس لأغنية دايما هيك.

دايما هيك من الاخر سمعناها في نسخة الريمكس. لكل مين ضمننا حاليا انتم مع ميكس حلقة يوم الخميس مع كل الساعة 7 مثل دايما مع مجموعة كبيرة من الاعمال الغنائية العربية الجديدة والحلوة. على امل عم تقضوا معنا وقت ممتعة. بدنا نكمل ونسمع كمان اغنية حلوة وكمان ديو بوصلنا بوصل راديو الناس من مصر. ديو بيجمع دينا الشربيني مع ابو اغنية حلوة بعنوان دقة ناقصة. مكملين باستقبال رسائلكم على 050-5577-399.

0: دقة ناقصة. بنوجه تحية كبيرة كمان لسجود موجودة معنا على السمع، بتوجه تحياتها لأم إسماعيل، أحلى تحيات. حي كمان لمرام تنضم لنا حاليا، يسعد مساكي يا مرام. حي كمان ليسرى ولكل مين عم يبعث لنا رسالة على الواتساب 050-5577-399. فرصة أخيرة لتشاركونا وتختاروا معنا أغنية نختتم فيها حلقتنا. هل رح نسمع عبير نعمي بتغني لنا بصراحة؟
1: بصراحة هيدي أول مرة بحب، بصراحة هيدي كذبت كل شيء.
0: عبير نعمي بصراحة، أو بدكوا تسمعوا رامي عياش بغني لنا حلوين حلوين.

على الواتساب تبعتوا لنا 050-5577-399 والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. أما إسا رح نطلع لوقف إعلانية قصيري وأخيري في برنامجنا وبعد رجعين لنكمل ميكس. خليكم معنا.

0: صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
3: تعلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل

0: 99 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديك.
2: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
3: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.

0: كبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: أنتم الآن مع برنامج ميكس.

رجعنا من الإعلانات لنسمع ساريا السواس بهالأغنية الحلوة من بودكاست قصتي، هالأغنية اللي غنتها مع قصي خولي وجه القمر. فرصة أخيرة لتشاركونا على الواتساب 050-55-77-399 تختاروا بين أغنيتين نختتم فيها حلقة ميكس لليوم. هل بدكوا تسمعوا عبير نعمي بتغني لنا أغنية بصراحة، أو بدكوا تسمعوا البوب ستار اللبناني رامي عياش بغني لنا أغنية حلوين حلوين؟ هالأغنيتين من عام 2022، واحدة منهم رح تكون أغنية الختام. ضل معكم بالضبط 3 دقائق لتختاروا معنا الأغنية على 050-55-77-399. نوجه تحية كبيرة لعلا موجودة معنا على السمع، تحية كمان مسائية لدنيا شو أخبارك يعطيك العافية، تحية كمان لأحمد لرشا ولكل مين عم برسلنا على الواتساب. كمان 3 دقايق ونص بالضبط رح نكون مع أغنية الختام، القرار لإلكو أنتو فقط. أما إسا بدنا نسمع شيرين. شيرين بأول أغاني ألبومها الجديد، ونسمع أغنية الحضن شوك.

0: نجم شيرين مع الحضن شوك هالأغنية الحلوة. معها منوصل لختام حلقتنا اليوم مع الأغنية اللي اخترتوها لتكون أغنية ختام ميكس. منافسة كانت قوية بين عبير نعمة وبين رامي عياش، وبفارق صوتين فقط رامي عياش بيفوز معنا مع حلوين حلوين
1: حلوين حلوين.
0: رانغام الأغنية بدأت. أتمنى لكم متابعة مساء ممتع. أشكركم جميعا على الاستماع وكمان على الرسائل الحلوة اللي بعتونا إياها على الواتساب. أشكر كمان طاقم البرنامج اللي رفقني اليوم، محمد علي أبو ليل، رياض فضل، عرين نصار وجواد العمر، يعطيكم ألف عافية. إحنا رح نعود نلتقي معكم يوم الاثنين بنفس الموعد من 6 للـ7. مني ناصر طه لكم أحلى تحيات، إلى اللقاء.

0: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي موزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة. قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار.

0: استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. أصيب شخص في الثلاثينيات من عمره بجروح متوسطة من جراء جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة كفربرة. الفرق الطبية قدمت العلاجات الأولية للمصاب قبل إحالته إلى مستشفى مير في كفر سابا لاستكمال تلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض ما سماه بالهدف الجوي المشبوه جنوبي لبنان وإطلاق حزب الله قذائف صاروخية صوب قواته. وفي وقت سابق صرح الجيش بسقوط طائرة مسيرة مفخخة، قال إن حزب الله أطلقها باتجاه منطقة رأس الناقورة المتاخمة للحدود اللبنانية. أفادت مصادر محلية أن المسيرة انفجرت في موقف سيارات قرب ورشة ترميمات، ما أسفر عن إصابة 5 عمال من بلدة الشيخ ذنون. مسؤول الأمن في بلدة الشيخ ذنون أزهر دراز أفادنا بالتفاصيل.
1: في بالحادث 5 مصابين، 1 من الوسط اليهودي اللي بيشتغل هناك، 4 مصابين من الشيخ دنون. بالوقت الحالي هني موجودين بالميون بنهرية لوضعهم ممتاز. الإصابة الرابعة للشاب كمان عندنا من البلد، اللي هي كانت إصابة صعبة وإصابة خطيرة. أول ما وصلوا على المستشفى كنت أنا مع مدير المستشفى خبرني إنه ضعف كتير صعب. إسه بالوقت الحالي بعد ما عملوا له كم عملية خبرونا انه وضعه الحمد لله احسن وفي تحسن على وضعه.
0: دبلوماسيا، انطلقت اليوم جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل تستمر 2 في العاصمة الأمريكية واشنطن في محاولة لدفع مسار التهدئة قبيل انتهاء وقف إطلاق النار بين الطرفين. وتأتي الجولة بعد محادثتين

0: سابقتين عقدتا على مستوى سفيري البلدين في واشنطن، كان آخرها في البيت الأبيض نهاية نيسان أبريل الماضي. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن المؤسسة الأمنية تدرك جيدا تهديد الطائرات المسيرة على الجبهة اللبنانية، مشيرا إلى وجود حلول يجري العمل عليها. وفي السياق الإيراني، أشار كاتس إلى أن بلاده قد تضطر إلى العودة للعمل ضد إيران، معتبرا أن طهران تلقت ضربات قاسية للغاية خلال العام الماضي، فيما أن أهداف المعركة لم تستكمل بعد وفق تعبيره. أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف عدد من الشبان في البلدة القديمة من القدس، كما أفادت بإحباط مخطط لتنفيذ هجوم وفق بيان لها. هذا وشهدت البلدة القديمة اليوم توترات ومواجهات ميدانية استبقت انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية بين مجموعات من المستوطنين والسكان الفلسطينيين إلى جانب نشطاء يساريين. كما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير باحات المسجد الأقصى رافعا العلم الإسرائيلي. جاء ذلك تزامنا مع فرض قيود على الوافدين للبلدة القديمة وعلى سكانها في ضوء المسيرة السنوية التي يجريها المستوطنون. الناشط المقدسي أسامة برهم تحدث لراديو الناس بشأن التطورات في المدينة.
1: الشرطة الجماهيرية بعثت أرسلت رسالة للناس، رسالة سخيفة جدا، بأنه يعني ينصح بالإغلاق وكأنه الشرطة هي مجردة من قوتها وهي غير قادرة على حماية المدنيين في مدينة القدس، فيعني نحبكم تسكروا سكروا. رصدت الكاميرات يعني الاحتلال والجنود يعتدوا مع المعتدين، وهذا كان شاهد اليسار الإسرائيلي كان حاضر، وهو نظم أكثر من مرة ودعا أكثر من مرة لإيجاد جسم يعني يدافع عن المدنيين، لم يجد هذا اليسار من يدافع عنه من الجنود ومن من فتية الجبال اللي كانوا حاضرين، فالجيش يعتدي على الناس مع المتظاهرين.
0: أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون سعر برفع دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز لنشرها مادة بشأن انتهاكات جنسية بحق أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. واعتبر نتنياهو وسعر ما نشر في الصحيفة الأمريكية تلفيقا وتشويها لصورة إسرائيل وفق تعبيرهما. أحوال الطقس. يبقى الجو معتدلا بوجه عام في مختلف المناطق، وليلا يسود جو منعش في المناطق الساحلية والساحلية، فيما تميل الأجواء إلى البرودة في المناطق الجبلية. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: في هذا العدد من خارج الضوء غادرنا استوديوهات الراديو إلى الميدان، وما أجمل لقاء الناس بالناس. هذه المرة زرنا سيادة المطران بطرس حبيب المعلم في بيته العامر داخل عيلبون، ومن هنا سنرافقه السيرة في دروب التاريخ والجغرافيا واللاهوت والثقافة وغيرها. هذه الرحلة النادرة تأخذنا اليوم إلى الناصرة وعكا وبيروت وسان باولو وغيرها. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرته ونسافر.
1: ولد سيادة

0: المطران بطرس حبيب المعلم في بلدة عيلبون في أيار من العام 1928 لعائلة كهنوتية بها الأب والجد والعم وابن العم جميعهم كهنة، وإحدى أخواته أيضاً راهبة. درس في مدرسة السالزيان الابتدائية في الناصرة، لاحقاً انتقل إلى حريصة في لبنان وتابع فيها المرحلة الثانوية في إكليريكية القديس بولس، ومن ثم الدراسات العليا في معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت. حصل على الرسامة الكهنوتية في جمعية المرسلين البولسيين عام 1955. درس الأدب العربي والفرنسي والآداب القديمة، مثلما درس علم الاجتماع والإسلاميات في معهد حريصة في إكليريكية القديس حني الصلاحية في القدس. قام بمهمات مختلفة في جمعية المرسلين البولسيين، منها مساعد الرئيس العام عن مجلة المسرة، رئيس مركز بيروت، إلى أن انتخب لرئاسة الجمعية البولسية ما بين عام 45 و85. عين قداسة البابا يوحنا بولس السادس المطران بطرس المعلم في لجنة الحوار اللاهوتي الكاثوليكي، فأسس الجائزة المسكونية ليكونوا واحداً، وسلمها للمرة الأولى لقداسة البابا يوحنا بولس الثاني. انتخبه السينودوس المقدس مطراناً للروم الكاثوليك في البرازيل، وهناك تمت رسامته أسقفاً في العام 1990، فترأس أبرشية البرازيل لثمان سنوات، وأشرف على إصدار ما يزيد على 30 كتاباً نشرت باللغة البرتغالية عن الكنائس الشرقية، تضمنت موضوعات في تاريخ الليتريجيا وغيرها، وهناك بدأ أيضاً بإصدار رزنامة المعلم. شارك في ندوات ومؤتمرات إقليمية وعالمية مختلفة في الحوار المسيحي، المسيحي الإسلامي والمسيحي اليهودي، وبتعيين شخصي من قداسة البابا يوحنا بولس الثاني اشترك في السينودوس لأجل لبنان. في العام 1998 انتخبه سينودوس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك رئيساً لأساقفة عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل، فترأسها إلى حين وصوله السن القانونية عام 2003، وقدم استقالته عملاً بالقانون الكنسي. نشر المطران بطرس المعلم عن اليونانية وكتب طقسية أخرى عن اللاتينية لاقتداء بالمسيح الذي حظي بطلب كبير وانتشار واسع، وعن الإيطالية طفلة القصر القديم، وعن الفرنسية راهبات الناصرة. نقل إلى البرتغالية الإنجيل الإلهي المقدس وما يزيد على 30 كتاباً آخر وكتباً أخرى باللغة العربية. ساهم المطران بطرس حبيب المعلم أيضاً في كتابة تاريخ الأدب العربي للأب يوحنا الفاخوري، وكتب مقالات وأبحاثاً في الصحف والمجلات الأجنبية والعربية، خاصة مجلة المسرة، المجلة الكهنوتية، وصوت الجليل وغيرها.
1: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: سيدنا بطرس حبيب المعلم، تحياتنا وسلاماتنا لك، ومن كلك الله يعطيك العافية والصحة والسعادة. طمنا عنك بداية.
3: نشكر الله، الحمد لله، مثل ما أنت شايف لحد هلأ مرقنا بمرحلة صعبة صحيا، ولكن ربنا أقوى من الجميع، الحمد لله، نشكر الله
2: دائما دائما. الله يحميك ودائما تسلم. يخليك في تمام الصحة والعافية.
3: تسلم.
2: أولا شكرا على الاستضافة سيدنا، ومن كلك وإحنا في صالون بيتك لفت نظري صورة الأباء والأجداد في الصالون، وتبدو أنت هناك أيضا في صورة الشباب، أيام الشباب، وأنت مولود في عيلبون في العام 1928، وهناك مجموعة من الخوارني من الرهبان رجال الدين من أبناء عائلة المعلم. يعني أنت ما شاء الله يخزلين عنك مطران راهب خوري كاهن بالوراثة،
3: مثل ما أنت شايف هون في مثل يكون أستاذ فوق، أنا آخر واحد على اليمين أصغر الكل.
2: مزبوط.
3: حدي المرحوم الوالد خوري حبيب المعلم، وحده بالنص يعني

0: المرحوم جدي حنا المعلم، وإلى جنبه في أبونا سليم المعلم. نحن أصل بيت المعلم مثل ما أنت شايف بهالخلطة اللي تحتها،
1: شجرة العائلة، عائلة المعلم.
0: الأصل الأصل على ما بتذكروا، الأصل من دير حنا، ولا يزال حتى اليوم فرع دير حنا أكبر عدد من فرع عيلبون.
1: مزبوط، وهي عائلة شجرة العائلة، شجرة الزيتون، بين أنه غصن دير حنا أكبر من غصن عيلبون.
0: مزبوط، وهي المرحوم خيي حنا أبو أمير، كتار بيعرفوا بالناصري، كان يعلم يعمل تمثيليات وروايات والآخر، هو اللي عمل الشجرة أول شيء. هلأ ابنه دكتور أسامة، يمكن البعض منكم بيعرفوه،
1: مدير مدرسة الأمريكان المعمدانية في الناصري،
0: مزبوط، عملها بطريقة مودرن جديدة رسمية على الكمبيوتر، يعني اللي بده يشوفها كاملة بده يطلع من الجهتين، جهة عيلبون وجهة دير حنا.
1: جميل جميل. أنا سألتك إذا أنت أجيت على الطريق الرهبني، هذا الصراط الديني نتيجة البيئة في البيت بالوراثي، ولا أنه كان عندك قناعات أنت مستقلة كمان بعد ما اشتد ساعدك في أيام الشباب أنه أنا بدي أكمل طريق الرهبني؟
0: سؤالك محرج. ما بزماني سألت حالي ليش أنا مشيت بهالطريق. أولا أنا عشت تقريبا كل عمري خارج البلاد، مش بس خارج عيلبون، خارج البلاد، يعني قبل ما تقوم إسرائيل أنا كنت برا، وكل حياتي عشتها برا. هاي واحدة. الظروف أخذتنا وجبتنا ووصلتنا الأرجنتين والبرازيل، ولا كنت أعرف وين هني. بالخارطة حطوني مطران للبرازيل.
1: مزبوط، رح نيجي ونحكي عنها.
0: مطران للبرازيل كان عمره 62 سنة.
1: طيب أبونا، قبل ما نروح على البرازيل بدي أسألك في البداية، نبدأ من عيلبون نخلص من عيلبون. أنت موليد عيلبون، كنا في 28، تعلمت في مدارسها أو في مدرستها الابتدائية، أي مدرسة، أي طلاب، كان في طالبات ولا بس طلاب، كعدد الطلاب، المعلمين من وين؟
0: أنا المرحوم بيي ابن 16 سنة كان يعلم،
1: حبيب المعلم،
0: حبيب المعلم. أغلب الأحيان كان يعلم خارج عيلبون، برقة بدوين أشياء أنا كنت أسمع بس ما كنتش أعرفها وينها.
1: 16 سنة كان معلم؟
0: كان معلم،
1: معلم وعند اسمه حبيب المعلم
0: يعني. وكان يحب العلم كتير، وكان على اتصال مع جمعيات دينية تساعدوا. بهذاك الوقت لا في أساتذة ولا في طرق حديثة، ينزل على الطابغة في دير للأباء، يروحوا ويجوا على لبنان، من هناك يجيبوا خرائط، يجيبوا لوحات، يجيبوا يعني يجيب أشياء لا توثيق شيء بال مدرسة. يعني ابن 16 سنة كان يعلم على أجمل طريقة عصرية، كل الخرائط واللوحات والهذا.
1: وين تعلم؟ في عيلبون؟
0: تعلم في عيلبون. شو بعيلبون ما كان في مدارس، هاي المدرسة تحت نظر جده وبالكنيسة لقريات، هذا هو.
1: وأنت تعلمت كذلك الأمر في المدرسة الابتدائية في عيلبون؟
0: أنا نعم،
1: كان في سيدنا طلاب تلاميذ ولا كمان تلميذات ولا فقط للذكور؟
0: لا، بالأول كانت للأولاد بس
1: فقط،
0: بعدين حطوا غرفتين حدهم للبنات، جابوا معلمي. المسألة معقدة شوي.
1: اللي علموك الأساتذة من عيلبون ولا كمان من خارج عيلبون؟
0: شو كان في واحد أو اثنين أو
1: هاي هي؟ يعني بضع عشرات من الطلاب، هاي كل المدرسة؟
0: هاي كل المدرسة.
1: سيدنا، انتقلت من عيلبون للناصري والتحقت في مدرسة السلزيان أنت.
0: نعم.
1: وأنهيت هناك المرحلة الثانوية؟
0: هناك كان مرحلة ابتدائية.
1: حصلت الحرب العالمية

0: الإسلامية الثانية وأنت في المدرسة واضطريت تترك يعني؟
1: آخ يا الله، حرب العالمية الثانية يا سيدي هي حرب عالمية لكل المنطقة. بالناصرة هاي المدرسة للرهبان، هلأ الرهبان اللي كانوا فيها منهم طليان ومنهم فرنسوي، وبالحرب دوغول وهذا ناس كانوا ضد بعضهم الرهبان. بقى نحن كطلاب أولاد صغار نشوفهم مش كل هالقد متفقين مع بعضهم الخواني.
0: كل دول كانوا بمطرح في المحورين المتصارعين.
1: أيوة بقى
0: دوغول وموسوليني.
1: تقريبا وصلنا لعيد الفصح، اجوا مكان الانتداب الانجليزي.
0: صحيح،
1: اجوا الانجليز ضبونا فرقتين، ناس مع كل فرقة لحتى ما يختلفوا بين بعضهم قدام الطلاب وقدام بقى.
0: انتقلت الحرب للمدرسة للدير
1: تقريبا. اجوا قالوا لنا بتروحوا على العيد الكبير على الفصح على بيوتكم وما بترجعوا، لأنه الانتداب الإنجليزي اللي كان هون حط إيده على الدير. تعرف دير سلزيان، دير مشرف، ولا حتى عسكريا يعني موقع رهيب. بقى نحن ضلينا للعيد الكبير وبعدين بعتونا عند أهلنا. وين بدنا نروح بعد الفصح؟ وين بدنا نلاقي مدارس؟ كان في عدة مدارس إضافية غير اللي منعرفها هلأ بالناصري، مثلا كان في مدرسة للفرير بالإضافة إلى مدرسة السلزيان، كان في عدة مدارس. قضينا السنة وشوف وين بدنا نروح بأيام حرب وما فيك تتنقل وما فيك. هذا كان منطلقنا بالدير بالسلزيان.
0: ومن هناك أنت ولدت فرصة الذهاب إلى حريصة، إلى لبنان، إلى دير حريصة.
1: حريصة كنا نسمع فيها أيام حرب والآخر مين كان يصلح حريصة، بس حريصة اشتهرت خصوصا بالمكتبة والمطبعة البولصية. نحن رهبني منتمية لمربولوس، بسموها الرهبني البولصية، يعني نص الكتب اللي كانت تنشر في المنطقة تطلع من مطبعة حريصة. كانت أكبر مطبعة وأكبر مكتبي. ذكرت الفخوري حنة والفخوري جورج، اتنيناتهم إخوي وعلم يعني كانوا بالدير، كانوا أساتذي إلي يعني أنا تعلمت تحت إيدهم. كل المنطقة تعلمت ثقافيا.
0: هذا الدير لو تنطينا فكرة عنه، حريصة سيدنا وين موجود للي ما بعرف، وأي سنة أنت وصلت هناك، قديش كان عمرك؟
1: شيء مثل الكذب. أنا من الأول كان يعني بيي وجدي وعمي والآخرين مثل ما أنت شايفون الصورة كلهم خوارني، وبيتنا بالحارة القديمة هون بعيلبون بيتنا حد الكنيسة، يعني في الباب نروح كل يوم نخدم القداس ونحضر الوعظ والرياضات والآخره. وأختي لحد اليوم من أجمل الأصوات بعلبون جنوفيف، يعني ربينا بدك تقول بالكنيسة. هلأ كيف وصلنا لحريصة؟ هذا الطريق اللي شايفينه هون على بمر تحت البلد،
0: طريق عيلبون المغار.
1: عيلبون المغار هذا حفروه ما قطعوه وقت الحرب. طيب أنا ولد صغير وكنت دائما أقول أني بحب الكنيسة وبحب الصلاة وبحب كذا وبحب كذا. هاي عملوا مسابقات بالتعليم الديني وتعليم طلعت الأول في كل مدارس السلزيان، كان في عدة مدارس السلزيان غير الناصر كمان، كان في بعكا وكل المدارس، وطلعت الأول. لا تزال عندي ساعة كبيرة من الجوائز اللي أخذتها لا تزال في بيت خي. طيب وكلهم بي وأمي وكلهم مرافقين صلاة وكنيسة.

0: أوكي. هلأ طلبنا مكتوب، أنا كنت ولد صغير، مكتوب لبطرك اللاتين. البطرك هون كان بطرك اللاتين، فيش بطرك كاتوليك بالمنطقة يعني. بطرك اللاتين كان يوسف معلوف بعد الحجار، إذا بتتذكروا الحجار.
1: طبعا طبعا
0: بقى معلوف بولصي نفس الرهبني. لما توفى الحجار حطوا مدبر للأبرشية، رحنا لعنده لحتى يعطينا إذن مثل ما مطلوب. طلع فينا هيك، وهذا بولصي هو كمان، قال مش راح أعطي، يعني بكفي سرقولنا نص أولادنا كلهم لاتين، كانوا روم كاتوليك، لأنه ما في عنا لا رهبات ولا كذا، أخذوهم صاروا لاتين. إني أعطيك إذن تروح لعند اللاتين مش راح أعطيك، أنا راح وصلك. هو بولصي، هو بولصي لما مات الحجار حطوه مؤقتا. قال لهم أنا بأمن روحته للبنان، علقت الحرب. وكل هذا الطريق شقوا وقت الحرب تحت نظرنا، ونشوف دبابات وطيارات والآخري. إيه المرحوم جدي اللي كان خوري يقول متر واحد للشمال ما في، ما بتروح للشمال، وين رايح الحرب؟ بدش يخليني روح،
1: خايف عليك، بدك تروح على حريصة والأجواء حرب.
0: ولكن إلى حد ما الجليل كان متعلق بعكا، وتقريبا أبرشية وحدي، وفي رهبي مسؤولي عن الأبرشيتين، يعني مركزها بعكا، هي تدبر مدارس للبنات ومعلمات وإلى آخره، بقى على أساس إنه هي بدها تأملنا الروح. قامت لقيامي هون، قامت لقيامي المرحوم خيي حنا أبو أمير، كلكم تعرفوه بالناصري، بقى ما بتروح، ما بتروحش على لبنان، شو وقت الحرب، حرب بدك تروح على لبنان كيف؟ المرحوم جدي الخوري قال متر من العين، هون في العين تبع البلد، متر للشمال ما في. الغاية اجت هاي وحدي من اللي كانت يعطوها ويأخذوها ويجيبوها مشان تعليم البنات، هاي قد ما شددت قالت طيب خليه يروح جمعة ويرجع، انبسط كان به، ما انبسط بيرجع خلاص. بالطيب بالغصب رحت، شو عيوني كله بكى ودموع، بيتوني ليلي بالمطرانية بحيفة، وأنا مش عارف، اتفقوا مع المرحوم بيي، تخبى بمحل ما بعرف ما هو خوري، إنه يروح يجرب جمعة زمان، إذا انبسط كان به. قالت هاي المعلمي، قالت وأنا راجع بعد جمعة بجيبه معي إذا ما انبسط. لا عد شفتها ولا عد تدريت عنام، ضلت. وكانت آخر أسبوع
1: كيف وصلت من حيفا لبيروت؟
0: بالبر. بالبر بالطريق.
1: سيدنا دعنا نخرج إلى فاصل ونعود لاستعمال هذا الحديث معك، بدءا من حريصة في لبنان.

0: مسهلي مع فرات نصار.
1: تتصرفات العمود هذا لا مجلس لا مهندس لا بوليس لا اشي ولا اي يهتم بالموضوع. يعني تعالت نشوف الكوابل على الارض الناس تنط من فوقيها والاولاد ينزلوا بعرف شو يعني منظر. اذا المجلس شايفه ومش مهتم, اذا البلد كلها شايفته مش مهتم.
2: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني, احنا هون حتى الحل.
1: اشكركم كثير واشكر راديو الناس, اجل هون الحمد لله. والمشكله والله من يوم تحكيت معكم بالراديو اجوا وعملوا هون زي سيور, اول اشي حطوا عمدان وقاموهن الجار عارف, واسا ان شاء الله اتفقوا بدهم يحطوها مع حنخرطه كل شيء على الحدود. يعني
2: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله, ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر. الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: وشد العضلات والليونة هي أمور جدا صحية وكمان نفسية وكمان جسدية.
1: بالمختص المفيد،
2: تابعوني أنا عفافشيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين الساعة 2 ظهرا ويعاد السبت الساعة 10 صباحا. FM. نلفت عنايتكم إلى أن هذا البرنامج معاد.
1: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
3: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء ونحن في البيت العامر لسيدنا المطران بطرس حبيب المعلم في علبون. وقبل الفاصل كنا قد تحدثنا أنه ذهب من في فترة الانتداب من هنا إلى حيفا ثم إلى بيروت إلى حريصة في جبال مدينة جونيا، هذا الدير التاريخي التنويري المطل على البحر، وكانت الطريق إلى هناك عن طريق البر. وكان عمرك يعني طفل، انت كنت 13-14 سنة فقط. وصلت للدير
4: بالطريق قد ما رحت من المطرانية في بيروت مت وأنا أبكي. هلأ بدها ترضيني هاي المعلمة اللي أخذتني، قال لي بدي أروقك. أنا أنرفز بزيادة، شو تروقني؟ تروقني يعني تهديني، أتاري تروقني يعني تعطيني فطور. عدة شغلات ما كناش نفهم مع بعضنا.
3: هذا الأكسنت اللبناني.
4: ولا كان.
3: قديش ضليت في حريصة هناك؟ رحت على أساس إنه أسبوع أنت تفحص شو الوضع وترجع.
4: لا ما لا نهاية.
3: كم سنة ضليت متواصل هناك؟
4: سنين متواصلة.
3: شو درست هناك في دير حريصة؟
4: مستوى العلم اللي كان بحريصة كان في النادر. لا تنسى لبنان كان تحت الانتداب الفرنسي وبريطانيا كانت أخذ الانتداب البريطاني هون
3: في فلسطين.
4: نحن تعلمنا علوم حريصة، كانت مشهورة عالميا، كانت مشهورة عالميا. طيب على سبيل المثال كان في مثلا ثانوي، نهاية الثانوي كان في اثنين بسموهم بكالوريا، البكالوريا اللبناني والبكالوريا الفرنسي. بدك تقدم شهادتين، هاي بيعطيها لبنان وهاي بتعطيها فرنسا. هلأ مستوى العلم بحريصة كان معروف، كانوا يبعثوا لجنة من باريس لتفحص طلاب حريصة. شو يكونوا 4-5 طلاب للبكالوريا، يبعثوا لهم لجنة فحصة من باريس لتفحصهم. ليش؟ لأنه برامج مختلفة، هاي لوحدة وهاي لوحدة. ليش كانوا يبعثوا لجنة فحصة من باريس لحريصة؟ لأنه الوحيدين بهداك الوقت كنا نعلم، يعني البولصي كانوا يعلموا يوناني ولاتيني قديم، هاي اللغات قديمة،
3: إما اللغات الأوروبية المركزية،
4: يوناني ولاتيني قديم. يبعثوا لهم لجنة فحصة من باريس لتفحصهم، فش حدا يعرف يوناني ولاتيني قديم. خلصنا أخذنا بكالوريا، والمطران معلوف تبع بعلبك كان بولصي، قال لي روح على ديرك، شهادتك بتصلك للدير، هويتك. بدي هوية، ما معي لا هوية ولا باسبور ولا شيء، وهيك صار.
3: طيب قصة التعليم لما بتقول درسنا اليونانية واللغة اللاتينية القديمة إلى آخره، وأنت تجيد أيضا اللغة الفرنسية والإنجليزية
4: طبعا
3: والعربية
4: طبعا،
3: شو مع العبرية؟
4: عبرية يوك،
3: مش أصحاب يوك. شو في كمان لغات أخرى أصحاب أنت إياها؟
4: مثل البرازيلي، مثل الأرجنتيني، مثل هذا. هو لما رحت على البرازيل، شو البرازيل نص أوروبا، والأرجنتين هنيك ما بقولوا أرجنتين بقولوا أرخنتين، نفس الشيء. انجبرت أتعلم هاي اللغات، وكتبت كتب، يعني نشرت كتب من شان الروم الكاثوليك اللي كانوا يجوا من بقية الطوائف يحضروا القداس عنهم، بس ما يفهموا شيء لأنه اللغة بتختلف. ترجمت لهم القداس البيزنطي إلى البرازيل.

0: كان يجوا أجانب يحضروا القداس عنا كرمال إنه في ترجمة يفهموا بقى. هذا هو.
1: بالإضافة إلى اللغات أبونا في حريصة واللاهوت والدين، كنت يعني أنت كطالب قد أخذت فرصة أنك تتعلم كمان مواضيع أخرى، علوم ثقافي وغيره في الدير؟
0: طبعا في كل الأداب. كان أستاذ جورج فخوري واب أخوه
1: حنة
0: فخوري، اتنيناتهم خوارني واتنيناتهم بالجمعية البولصية، واتنيناتهم علموني، يعني أنا تلميذهم.
1: علموك لغة عربية؟
0: علموني اللغة العربية، وكنت مغرم بالعربي من زمن المرحوم بي، وأنا ولد صغير كان يحب اللغة العربية، فتعلمت اللغة العربية وأتقنتها. يعني
1: شاركت أنت معاه في كتابة بعض معازمه لحن الفخوري؟
0: طبعا طبعا، موجود في فصول منها ليها أنا عاملها، عن أحمد شوقي، عن المتنبي.
1: مين أقرب لقلبك، سيدنا أحمد شوقي ولا المتنبي؟
0: أنا الحقيقة بدك الدغري.
1: بس الدغري.
0: المتنبي.
1: شو في أبيات المتنبي اللي لا تزال هيك بتدغدغ وجدانك لليوم، بتقول إنه المتنبي فيلسوف، المتنبي رسام، مفكر، فنان في قدرته على التعبير، في الوصف، في استخلاص الخلاصات العميقة؟
0: شو بدي أتذكر اليوم؟ عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، وليت دون كبيدا دونها بين. بعدنا حافظ
1: من أيام حريصة.
0: أي.
1: وأحمد شوقي صديق لإلك؟
0: أحمد شوقي، أحمد شوقي كتير حبيته كمان، خصوصا ناحية التمثيلية، الروايات اللي حطناها بكتاب المنشورات.
1: كاتب أنت كنت أو مشارك في يعني مؤلفات حنة الفخوري عن المتنبي وعن أحمد شوقي ابن المقفع، وشفتك في شيء مرة كاتب أنت من القصائد التي أعجبتك لدى شوقي حينما تحدث عن رسالة المسيحية مخاطبا القائد البريطاني ألنبي اللي فتح البلاد.
0: يا فاتح القدس خل السيف ناحية، لما دخلوا الإنجليز واحتلوا القدس قال له يا فاتح القدس خل السيف ناحية، ليس حديده حديدا كان بل خشبة.
1: جميل.
0: دخلوا البريطانيين انتداب البريطاني، اجوا منين؟ اجوا البريطانيين منين؟ هاي البلاد بلاد هون، اجوا وقعدوني. قال له ليس الحديد كان بل خشبة، الى اين انتهت يده وكيف جاوز في سلطانه القطبة؟ لوين وصلت المسيحية؟ مش بالسيف. يا فاتح القدس خل السيف ناحية، مش بالسيف.
1: ليس الصليب حديدا
0: كان بل خشبة، علمت أن وراء الضعف مقدرة، وأن للضعف لا للسيف لا لغبطة الخشبة.
1: جميل. هذا أحمد شوقي في مخاطبة الجنرال ألنبي لما دخل فلسطين في 1917
0: و18. برافو عليك حافظ كله.
1: إذن سيدنا أنت يعني تتحدث عن فترة الدراسة في حريصة، بقيت هناك أنت أكم سنة في الدير كطالب؟
0: كل حياة عشت هناك في سنتين، كان بعدها قدس مفتوحة إذا سمعان بالصلاحية، الصلاحية اسمها معها. هني كنا ندرس كل الروم الكاثوليك اللي عم يدرسوا لاهوت كانوا يدرسوا بالصلاحية. الصلاحية كلمة من صلاح الدين.
1: درست انت في الصلاحية؟ يعني كنت طالب في الصلاحية قبل حريصة؟
0: انا ما درست بالصلاحية، انا علمت بالصلاحية
1: بعد ما كنت في حريصة.
0: نعم. طيب. في سنتين انتقلت، هل بسموه سيمينير يعني محل ما كنا نتعلم لاهوت، انتقل من حريصة لأنه كان رهبني وحدي، بقى علمت بالصلاحية. كنا ساكنين في بيت حنينة، بيت حنينة، وننزل كل يوم نعلم ونتعلم بالصلاحية.
1: هذا بعد ما خلصت في تعلمك في الدير في حريصة؟
0: وقت حريصة آخر سنتين كنا ساكنين، كان في إنا دير أخذوا بعدين رهبات الوردية، لأنه أختي كانت رهبة وردية، أخذوا وهنيك في بيت حنينة. كنا ننزل يوميا بالباص على القدس حتى نعلم، نعلم بالصلاحية.
1: وبعدها عدت إلى حريصة.
0: بعدها عدت لحريصة، وبعدين ألف شغلي وشغلي إلى البرازيل، إلى الأرجنتين، إلى
1: قبل ما نروح على البرازيل، في 48 صارت النكبة وأنت موجود في حريصة في شارك جونية.
0: ايه؟
1: بدي أسألك أنا عن يعني السبب اللي برأيك هو الحقيقي للسماح بعودة أهل عيلبون إلى بلدتهم بخلاف قرى فلسطينية كثيرة تم تهجيرها وتهجير أهلها.
0: لألك الدغري مباشرة ما عنديش علم. عيلبون انتكبت سنة 48 وقتلوا اللي قتلوا منها بلا سبب.
1: أنت كنت في حريصة في 48؟
0: إيه، أنا كنت خارج البلاد من سنة 41، أنا خارج البلاد.
1: في 48 كيف علمت إنه صار تم جرف في عيلبون؟ أجوك على الدير أهل عيلبون؟
0: في منهم أجوا لعندي على حريصة.
1: طيب كتبتوا أنتوا مكتوب لمين؟ من رجال الدين لجهات دبلوماسية؟
0: بروا عليك، هذا سؤال في محله. أنا كنت خارج البلاد مثل ما قلت، في خالتي رحلة شابين وقت الحرب فلسطين هون، يطلعوا فلاحين يسموا يضحوا أو يعشبوا، يعني ياخدوا الدواب تبعهن لحتى يرعوهن برا. بقى واحد منهم طلع بكير حوالي الساعة 4 هيك، اجت طيارة حامت هو عيلبون وشافته هذا على باب مغارة، نزلت هيك ورشته، هذا ابن خالتي. واحد تاني سنة 48، هلأ لما دخلوا عيلبون وصار اللي صار هون، عملوا حالهم ما معهم خبر بالشي اللي صار. ضلت جسس القتلى حوالي 15 واحد 20 واحد
1: مذبحة عيلبون
0: عبواب المقابر وما حدا يلمها، لحتى المرحوم عمي الخوري مرقص اللي كان خوري البلد وساكن هون، بعت مكتوب لليو ان، لليو ان، بقول لهم تعالوا شوفوا انتو زادكن، ابعتوا وفد. بعتوا وفد لحتى شاف الجثث، ووقتها عملوا تقارير، وعلى أساس هالتقارير هاي خلوا أهالي عيلبون يرجعوا. رجعوا بعد سنة، يعني بدك تقول 6-7 آلاف واحد على اسم عيلبون، لا من عيلبون ولا من دين عيلبون ولا، يرجعوا بس يقولوا عيلبون، يقولوا فوتوا.
1: يعني إسرائيل باختصار خافت من الضغط الغربي الأممي الكنائسي، وبالتالي سمحت بعودة أهل عيلبون.
0: نعم.
1: وكنت أنا سألتك أنت كنت في دير حريصة.
0: نعم.
1: بدي أسألك، من حريصة في جونيا في لبنان رحت على البرازيل أي سنة تقريبا؟
0: على البرازيل أنا كرئيس عام، قبل ما كنت رئيس عام وكنت مطران،
1: رئيس الأساقف ومطران في لبنان.
0: أي نعم.
1: طيب رحت على البرازيل وارتسمت هناك أنت مطران رئيس أساقفي، كنت في البرازيل في سانت باولو؟
0: كنت في ساو باولو.
1: بكم سنة بقيت في البرازيل؟
0: كنت في البرازيل، ارتسمت في البرازيل، أنا ارتسمت في لبنان.
1: إمتى رحت على البرازيل؟
0: سنة 81.
1: قديش بقيت كم سنة هناك في أمريكا الجنوبية؟
0: 8 سنين.
1: 8 سنين؟
0: أي نعم.
1: وكنت هناك رئيس أساقفي كمان؟
0: نعم.
1: طيب شو ضل منها فيك البرازيل؟ لما بدينا استقبلتنا في بداية هذا اللقاء في بيتك العامر سيدنا، ما شربت قهوة، أنا انتبهت لك، ما بتحب القهوة وانت جاي من البرازيل؟
0: ما بشرب قهوة يا أستاذ. بالبرازيل أنا ما كنتش أعرف وين البرازيل، البرازيل بنص أوروبا.

0: شو بي.
1: كبيرة
0: بسمعها وما بقولوا برازيل بقولوا برازيو، ما بقولوا أرجنتين بقولوا أرخنتين. هنيك تعرف وين البرازيل، وفي مهاجرين كتير لبنانية عندهم مراكز، عندهم ثروات، عندهم غنى ما بتتصوروا ما بتتصوروا. وعندهم باللبنانية المهاجرين هنيك كتار بتجمعوا في بلدهم تحت اسم كلوبي. كلوبي يعني كلب، كلب كل منطقة احتفظت كلوبي زحلي كلوبي كذا. مرة بالسنة كل هالكلوبيات المشهورة جدا مشهورة جدا تعمل اجتماع عند رئيس البلاد تبع البرازيل. أنا واصل جديد بالكاد أعرف كم كلمة، وصلت دعاني رئيس الجمهورية على عشاء. رحت بقول قبل 7 أيام رئيس الدولة هذا، كنا في مجلس للوزارة، كنا 8 غير لبنانية، كنا 8 الوزارة البرازيلية 8 غير لبنانية والبقية لبنانية.
1: يا سلام
0: بقى تصور.
1: لأنه الجالية اللبنانية هناك من زمان الدولة العثمانية بدأت تتكون، الهجرة زمان كانت
0: كلوبي.
1: طيب شو جبت معك من البرازيل؟ ضل في روحك في وجدانك في عقلك في ثقافتك شيء من البرازيل من الأرجنتين من أمريكا اللاتينية؟
0: يا حبيبي البرازيل، البرازيل أخذت لعقلي، لأنه أولا أنا لما رحت على البرازيل دعاني السفير البابوي، كل السفرات كان فيها الأمريكاني الإنجليزي البريطاني الأخري كلهم يعرفوا عربي أحسن من وزير التربية العربي. هلأ بالسفارة البابوية ما كان في حد يفهم عربي، السفارة على بعد 300 متر بالكاد عن الدير تبعنا. من وقت لوقت في خوش بوشي بيننا وبين يبعثوا ألخص لهون شو عم بصير بالبلاد، بيعرفوش عربي كيف الأوضاع الحرب كيف عم تتطور. طيب أوكي، يوم الأيام مثل بقيت الأيام بيطعيني السفير البابوي بقول لي في خبرية لك. قلت له شو الخبرية؟ قال لي البابا عينك مطران للبرازيل. مطران للبرازيل ابن 63 سنة بالكاد أعرف البرازيل وين. شو بدي روح أعمل؟ لا بعرف لغة، لا بعرف عوايد، لا بعرف شو بدي روح أعمل على البرازيل؟ شيل حط. قلت له بتأسف أنا يعني مش مؤهل. شال حط قال لي أنا برمت الدنيا كسفير بابوي، أول واحد بيرفض تعيين من البابا هو أنت. قلت له أول واحد أو آخر واحد ما بقى، أنا مش جاي عبالي ولا، وممنوع بالقوانين تبعنا البولسية ممنوع تصير مطران. هيك كان، هلأ صاروا يتساهلوا. أوكي بعد كم يوم بيبعت وراي من جديد سفير البابا. أنا قلت أكيد بشو بده، ودخلت هيك بقول لي على التليفون السفير الباباوي بالبرازيل
1: في سانت باولو
0: ساو باولو. قال لي السفير بقول لك انت معين مطران في قلت له اعطيني يومين ثلاثه. نزلت كتبت مكتوب تشكرت البابا، قلت له بتشكر انه تكونوا فكرتوا في ممنون، بس انا لا الي ميل للشغلي ولا الي استعدادات ولا الي ولا ولا. بقى لما رجعت عنده قلت له على التليفون البابا يلح الباب انسيست طالبك للبرازيل، شو بدي اقول له هذا؟
1: وبتقول مع ذلك اخذت عقلك لما رحت لهناك البرازيل. شو اللي اخذ عقلك فيها البرازيل؟
0: بالبرازيل يا حبيبي لو بتعرف شو البرازيل.
1: هات نشوف قول.
0: كلوبي الكلوبي كلوبيات.
1: شو حبيت فيها البرازيل؟
0: طلع وراك شوف هون وراك شو في؟
1: علبون
0: غير علبون،
1: رزنامة.
0: هاي الرزنامة بلشت بالبرازيل، يعني 33 سنة.

0: سنين وانا اعمل رزنامه المعلم. كيف ده؟ ما بعرف شي بالبرازيل. في واحد مين مسؤول عن الوقف، مين اللجنه، مين علمونا. طيب ب 8 ايلول رفعت تليفون لواحد من زحلي، هو ساعدني في نقل اغراضي من لبنان لهني. قلت له صباح الخير، نهارك سعيد يا مين. قال لي ليش خير ان شاء الله. قلت له ولو اليوم عيد مريم خايل. قال لي ليش نحن نعرف مريم خايل؟ نحن بعد في عنا حدا يفهم عربي. قلت انا بيني وبين نفسي في فوق 600 مطران برازيلي بحاجه لمطران بزياده. تركت بلادي وتركت ديري وتركت شغلي وتركت تاليفاتي والى اخره حتى اجي هون، ما يعرفوا مريم خايل مين. قلت بدي اعمل الرزنامه تبع مريم. من وقتها بلشت شعبنا يعني ما يعرف اعياده وما يعرف، بلشت اعمل الرزنامه من وقتها
1: اللي فيها مناسبات دينيه.
0: ايوه
1: ومضامين شو كمان؟
0: كل شيء. هاي الرزنامه فيها كل شيء لكل الاعياد لكل الديانات.
1: جميل. طيب بصيره كل الديانات واحنا في رمضان. أيوة. سيدنا المسيحيين بصوموا 40 يوم مش 30 يوم، بس مش عن كل الاكل والشراب انما عن الزفر، مش هيك؟
0: يعطيك العافيه. عند الروم الكاثوليك وعند الروم الارثوذكس كمان في شيء بسموه المرفع، يعني 4 ايام اللي بتسبق الصوم مرفع. مرفع عن اللحم أول جمعة، مرفع عن البياض الجمعة الثانية، وبعدين ندخل بالله. فالفرق هو هذا بين الشرقيين والغربيين، ولكن بالأخير بيتفقوا على صوم. كله في صوم، يعني في مشاركة فردية.
1: طيب بكلمة أخيرة سيدنا بموضوع الصوم، شو العبرة من الصوم حسب اللاهوت المسيحي؟
0: الصوم هو كناية. نحن عادة كنايسنا عنا الصوم والقطاع. الصوم امتناع عن الأكل 2 و3 و4 و5 والجمعة، هاو صوم. السبت لا، السبت مش صوم، الصوم قطاع. قطاع يعني ما بتاكل لحم، إنما في أنواع أخرى من الصوم بتصومها. هذا الفرق بين الاثنين. بقى في النهاية المطلوب شيء من الجهد.
1: طيب أبونا كلمة أخيرة وإحنا في شهر رمضان، كلمة يعني المحتفلين بشهر رمضان، كلمة مباركة منك.
0: أولا أخوتنا الإسلام إلهن كل محبتنا وكل صداقتنا، وهن بيجوا بعيدونا بأعيادنا يعني بيعملوا وفود، بيجوا بعيدونا وبيسلموا علينا، وكذلك نحن منرد لهن الأرض، وهيك منكون يعني تعاوننا مع أخوتنا الإسلام بهالمعنى هذا.
1: بدي أتشكرك المطران سيدنا المطران بطرس حبيب المعلم، ونقول لك ينطيك الصحة والسعادة وهدات البال، وشكرا على الاستضافة في بيتك وعلى صبرك علينا وعلى أسئلتنا. رجعناك لأيام والعقود بعيدة في لبنان وفي البرازيل وغيره. مرة أخرى نشكر سيدنا المطران، نشكر الزملاء وخاصة الياس مرجية زميلنا اللي رافقني في هذه الزيارة اليوم إلى عيلبون، والشكر لجواد العمري ومحمد علي أبو ليل، بقية الزملاء ممن ساهموا في إخراج هذه الحلقة إلى حيز النور. والشكر لكم المستمعات والمستمعين، على أمل لقاء بكم في عدد جديد من خارج الضوء في الأسبوع القادم. شكرا ويعطيك العافية. مرة أخرى بقول لك ينطيك العافية أبونا.
0: الله يكون معكم. شكرا لزيارتكم، بتأمل أنه نكون خدمنا كل المراجع الدينية بهالطريقة.
1: الله يديمك، ألف شكر لك.

0: مسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8
1: 103.3
0: راديو الناس المحطة المركزية.

0: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
1: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
0: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
2: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
3: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
4: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملي بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. أصيب 6 أشخاص بجروح طفيفة نتيجة حريق اندلع في منزل متعدد الطوابق في بلدة تل السبع في النقب جنوبي البلاد. فرق الإطفاء عملت على إخماد النيران ومنع امتداد الحريق إلى باقي أجزاء المبنى، فيما قدمت الفرق الطبية العلاج للمصابين 6 في المكان. أصيب شخص في 30 من عمره بجروح متوسطة من جراء جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة كفر برا. الفرق الطبية قدمت العلاجات الأولية للمصاب قبل إحالته إلى مستشفى مير في كفر سابا لاستكمال تلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض ما سماه بالهدف الجوي المشبوه جنوبي لبنان وإطلاق حزب الله قذائف صاروخية صوب قواته. في وقت سابق صرح الجيش بسقوط طائرة مسيرة مفخخة، قال إن حزب الله أطلقها باتجاه منطقة رأس الناقورة المتاخمة للحدود اللبنانية. وأفادت مصادر محلية بأن المسيرة انفجرت في موقف سيارات قرب ورشة ترميمات، ما أسفر عن إصابة 5 عمال من بلدة الشيخ دنون. مسؤول الأمن في بلدة الشيخ دنون أزهر دراز أفادنا بالتفاصيل.
1: كان في بالحادث 5 مصابين، 1 من الوسط اليهودي اللي بيشتغل هناك، 4 مصابين من الشيخ دنون. بالوقت الحالي هني موجودين بالميون بنهرية اللي وضعهن ممتاز. الإصابة الرابعة للشاب كمان عندنا من البلد، اللي هي كانت إصابة صعبة وإصابة خطيرة. أول ما وصلوا على المستشفى كنت أنا مع مدير المستشفى خبرني إنه ضعف كتير صعب. إسا بالوقت الحالي بعد ما عملوا له كم عملية خبرونا إنه وضعه الحمد لله أحسن وفي تحسن على وضعه.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن المؤسسة الأمنية تدرك جيدا تهديد الطائرات المسيرة على الجبهة اللبنانية، مشيرا إلى وجود حلول يجري العمل عليها. وفي السياق الإيراني أشار كاتس إلى أن بلاده قد تضطر إلى العودة للعمل ضد إيران، معتبرا أن طهران تلقت ضربات قاسية للغاية خلال العام الماضي، فيما أن

0: أهداف المعركة لم تستكمل بعد وفق تعبيره. دبلوماسيا انطلقت اليوم جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل تستمر ليومين في العاصمة الأمريكية واشنطن في محاولة لدفع مسار التهدئة قبيل انتهاء وقف إطلاق النار بين الطرفين. وتأتي الجولة بعد محادثتين سابقتين عقدتا على مستوى سفيري البلدين في واشنطن، كان آخرها في البيت الأبيض نهاية نيسان أبريل الماضي. أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف عدد من الشبان في البلدة القديمة من القدس، كما أفادت بإحباط مخطط لتنفيذ هجوم. هذا وشهدت البلدة القديمة اليوم توترات ومواجهات ميدانية استبقت انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية بين مجموعات من المستوطنين والسكان الفلسطينيين إلى جانب نشطاء يساريين. كما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بنغفير باحات المسجد الأقصى رافعا العلم الإسرائيلي. جاء ذلك تزامنا مع فرض قيود على الوافدين للبلدة القديمة وعلى سكانها في ضوء المسيرة السنوية التي يجريها المستوطنون. الناشط المقدسي أسامة برهم تحدث لراديو الناس بشأن التطورات في المدينة.
1: الشرطة الجماهيرية بعثت أرسلت رسالة للناس، رسالة سخيفة جدا، بأنه يعني ينصح بالإغلاق وكأنه الشرطة هي مجردة من قوتها وهي غير قادرة على حماية المدنيين في مدينة القدس، فيعني نحبكم تسكروا سكروا. رصدت الكاميرات يعني الاحتلال والجنود يعتدوا مع المعتدين، وهذا كان شاهد اليسار الإسرائيلي كان حاضر، وهو نظم أكثر من مرة ودعا أكثر من مرة لإيجاد جسم يعني يدافع عن المدنيين. لم يجد هذا اليسار من يدافع عنه من الجنود ومن من فتية الجبال اللي كانوا حاضرين، فالجيش على الناس مع المتظاهرين.
0: أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية جدعون سعر برفع دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز لنشرها مادة بشأن انتهاكات جنسية بحق أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. واعتبر نتنياهو وسعر ما نشر في الصحيفة الأمريكية تلفيقا وتشويها لصورة إسرائيل وفق تعبيرهما. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني شي جين بينغ عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي بيان مقتضب بشأن زيارة ترامب إلى الصين، أكد البيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا حرب إيران. أحوال الطقس. يبقى الجو معتدلا بوجه عام في مختلف المناطق، وليلا يسود جو منعش في المناطق السهلية والساحلية، فيما تميل الأجواء للبرودة في المناطق الجبلية. المزيد من الأخبار والمعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط.

0: التحقيق المفصلة في موقع اليومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضعة لشروط الخدمة.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: مش عارفي ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
5: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
4: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. أصيب 6 أشخاص بجروح طفيفة نتيجة حريق اندلع في منزل متعدد الطوابق في بلدة تل السبع في النقب جنوبي البلاد. فرق الإطفاء عملت على إخماد النيران ومنع امتداد الحريق إلى باقي أجزاء المبنى، فيما قدمت الفرق الطبية العلاج للمصابين 6 في المكان. تظاهر 10 نشطين مساء اليوم في الحي الألماني بمدينة حيفا رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها أوقف النكبة. وأعلنت الشرطة اعتقال 9 أشخاص خلال الاحتجاج، ذلك بدعوى الإخلال بالنظام العام معتبرة التظاهر غير قانونية. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض ما سماه بالهدف الجوي المشبوه جنوبي لبنان وإطلاق حزب الله قذائف صاروخية صوب قواته. في وقت سابق صرح الجيش بسقوط طائرة مسيرة مفخخة، قال إن حزب الله أطلقها باتجاه منطقة رأس الناقورة المتخمة للحدود اللبنانية. وأفادت مصادر محلية بأن المسيرة انفجرت في موقف سيارات قرب ورشة ترميمات، ما أسفر عن إصابة 5 عمال من بلدة الشيخ دنون. مسؤول الأمن في بلدة الشيخ دنون أزهر دراز أفادنا بالتفاصيل.
1: كان في بالحادث 5 مصابين، 1 من الوسط اليهودي اللي بيشتغل هناك، 4 مصابين من الشيخ دنون. بالوقت الحالي هني موجودين بالميون بنهرية لوضعهم ممتاز. الإصابة الرابعة للشاب كمان عندنا من البلد، اللي هي كانت إصابة صعبة وإصابة خطيرة. أول ما وصلوا على المستشفى كنت أنا مع مدير المستشفى، خبرني إنه هو كتير صعب. إسه بالوقت الحالي بعد ما عملوا له كم عملية خبرونا انه وضعه الحمد لله احسن وفي تحسن على وضعه.
0: إلى ذلك قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن المؤسسة الأمنية تدرك جيدا تهديد الطائرات المسيرة على الجبهة اللبنانية، مشيرا إلى وجود حلول يجري العمل عليها. في السياق الإيراني أشار كاتس إلى أن بلاده قد تضطر إلى العودة للعمل ضد إيران، معتبرا أن طهران تلقت ضربات قاسية للغاية خلال العام الماضي، فيما أن أهداف المعركة لم تستكمل بعد وفق تعبيره.
2: ועם זאת משימתנו לא תמה, עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום קיומה של מדינת ישראל על כוחותיה של ארצות הברית ועל כל העולם החופשי לדורות קדימה. כפי שאמרתי גם בעבר, אנחנו ערוכים לאפשרות שיתכן וגם בקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים האלה.
0: انطلقت اليوم جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل تستمر 2 في العاصمة الأمريكية واشنطن، في محاولة لدفع مسار التهدئة قبيل انتهاء وقف إطلاق النار بين الطرفين. وتأتي الجولة بعد محادثتين سابقتين عقدتا على مستوى سفيري البلدين في واشنطن، كان آخرها في البيت الأبيض نهاية نيسان أبريل الماضي. أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف عدد من الشبان في البلدة القديمة من القدس، كما أفادت بإحباط مخطط

0: لتنفيذ هجوم. وشهدت البلدة القديمة اليوم توترات ومواجهات ميدانية استبقت انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية بين مجموعات من المستوطنين والسكان الفلسطينيين إلى جانب نشطاء يساريين. كما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير باحات المسجد الأقصى رافعا العلم الإسرائيلي. وجاء ذلك تزامنا مع فرض قيود على الوافدين للبلدة القديمة وعلى سكانها في ضوء المسيرة السنوية التي يجريها المستوطنون. الناشط المقدسي أسامة برهم تحدث لراديو الناس بشأن التطورات في المدينة.
1: الشرطة الجماهيرية بعثت أرسلت رسالة للناس، رسالة سخيفة جدا، بأنه يعني ينصح بالإغلاق وكأنه الشرطة هي مجردة من قوتها وهي غير قادرة على حماية المدنيين في مدينة القدس. فيعني نحبكم تسكروا سكروا. رصدت الكاميرات يعني الاحتلال والجنود يعتدوا مع المعتدين، وهذا كان شاهد اليسار الإسرائيلي كان حاضر، وهو نظم أكثر من مرة ودعا أكثر من مرة لإيجاد جسم يعني يدافع عن المدنيين. لم يجد هذا اليسار من يدافع عنه من الجنود ومن من فتية الجبال اللي كانوا حاضرين. فالجيش يعتدي على الناس مع المتظاهرين.
0: أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر برفع دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز لنشرها مادة بشأن انتهاكات جنسية بحق أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. واعتبر نتنياهو وساعر ما نشر في الصحيفة الأمريكية تلفيقا وتشويها لصورة إسرائيل وفق تعبيرهما. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني شي جين بينغ عارض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. يبقى الجو معتدلا بوجه عام في مختلف المناطق، وليلا يسود جو منعش في المناطق الساحلية والساحلية، فيما تميل الأجواء إلى البرودة في المناطق الجبلية. المزيد من الأخبار والمعلومات في تطبيق ناس وموقع عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: يا ذهب الاصل في الاندلس، في الاندلس.
4: إيروكا يعني اوبتيكا.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر

0: صحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح متوسطة من جراء جريمة إطلاق نار في مدينة عراد بالنقب جنوبي البلاد. الفرق الطبية قدمت للشاب المصاب العلاجات الأولية وأحالته إلى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج. لقي الشاب العشريني يوسف لهواني من مدينة عراب مصرعه مساء اليوم في إثر تعرضه للداس من قبل آلية هندسية ثقيلة في ورشة عمل، وأعلنت الفرق الطبية وفاة الشاب في مكان الحادث بعد أن وجدته فاقدا الوعي ودون نبض أو تنفس ويعاني من إصابات بالغة ومتعددة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 9 مشاركين في تظاهرة نظمت بمدينة حيفا مساء اليوم بحجة الإخلال بالنظام العام وعدم قانونية التظاهرة. وكان عشرات ناشطين قد تظاهروا في الحي الألماني في المدينة رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها أوقف النكبة. أعلن الجيش الإسرائيلي الهجوم على عشرات المواقع التي قال إنها بنى تحتية لحزب الله وقتل 20 من عناصره في الجنوب اللبناني خلال الساعات 24 الماضية. وفي وقت سابق صرح الجيش بسقوط طائرة مسيرة مفخخة قال إن حزب الله أطلقها باتجاه منطقة رأس الناقورة المتاخمة للحدود اللبنانية. وأفادت مصادر محلية بأن المسيرة انفجرت في موقف سيارات قرب ورشة ترميمات ما أسفر عن إصابة 4 عمال من بلدة الشيخ دنون. مسؤول الأمن في بلدة الشيخ دنون أزهر دراز أفادنا بالتفاصيل.
1: كان في بالحادث 5 مصابين، 1 من الوسط اليهودي اللي بيشتغل هناك، 4 مصابين من الشيخ دنون. بالوقت الحالي هن موجودين بالميون بنهرية اللي وضعهن ممتاز. الإصابة الرابعة للشاب كمان عندنا من البلد اللي هي كانت إصابة صعبة وإصابة خطيرة أول ما وصلوا على المستشفى. كنت أنا مع مدير المستشفى.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن المؤسسة الأمنية تدرك جيداً تهديد الطائرات المسيرة على الجبهة اللبنانية، مشيراً إلى وجود حلول يجري العمل عليها. وفي السياق الإيراني أشار كاتس إلى أن بلاده قد تضطر إلى العودة للعمل ضد إيران، معتبراً أن طهران تلقت ضربات قاسية للغاية خلال العام الماضي، فيما أن أهداف المعركة لم تستكمل بعد وفق تعبيره.
2: עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום קיומה של מדינת ישראל על כוחותיה של ארצות הברית ועל כל העולם החופשי לדורות קדימה. כפי שאמרתי גם בעבר, אנחנו ערוכים לאפשרות שיתכן וגם בקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים האלה.
0: انطلقت اليوم جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل تستمر يومين في العاصمة الأمريكية واشنطن في محاولة لدفع مسار التهدئة قبيل انتهاء وقف إطلاق النار بين الطرفين. ونقلت تقارير عربية عن مصادر وصفت بالمطلعة أن الأجواء الحالية في المفاوضات لا تبعث على التفاؤل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني شي جين بينغ عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي بيان مقتضب بشأن زيارة ترامب إلى الصين أكد البيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا الحرب الأمريكية الإيرانية.

0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ولولا الحربين اللتين شنتهما إسرائيل على إيران لكانت طهران تمتلك اليوم سلاحا نوويا. في غضون ذلك أفادت مصادر إسرائيلية برفع حالة التأهب إلى الذروة استعدادا لاحتمال تجدد حرب إيران بعد عودة ترامب من الصين. أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف عدد من الشبان في البلدة القديمة من القدس، كما أفادت بإحباط مخطط لتنفيذ هجوم. وشهدت البلدة القديمة اليوم توترات ومواجهات ميدانية استبقت انطلاق مسيرة الإعلام الإسرائيلية بين مجموعات من المستوطنين والسكان الفلسطينيين. جاء ذلك تزامنا مع فرض قيود على الوافدين للبلدة القديمة وعلى سكانها في ضوء المسيرة السنوية التي يجريها المستوطنون. الناشط المقدسي أسامة برهم تحدث لراديو الناس بشأن التطورات في المدينة.
1: الشرطة الجماهيرية أرسلت رسالة للناس، رسالة سخيفة جدا، بأنه يعني ينصح بالإغلاق وكأن الشرطة هي مجردة من قوتها وهي غير قادرة على حماية المدنيين في مدينة القدس. يعني نحبكم تسكروا سكروا. رصدت الكاميرات يعني الاحتلال والجنود يعتدوا مع المعتدين، وهذا كان شاهد اليسار الإسرائيلي كان حاضر، وهو نظم أكثر من مرة ودعا أكثر من مرة لإيجاد جسم يعني يدافع عن المدنيين. لم يجد هذا اليسار من يدافع عنه من الجنود ومن من فتية الجبال اللي كانوا حاضرين. فالجيش يعتدي على الناس مع المتظاهرين.
0: جددت حركة فتح اليوم انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا لها خلال المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الفلسطينية فتح، الذي انطلق في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. كما وانطلقت أعمال المؤتمر العام لحركة فتح بالتزامن مع جلسات في قطاع غزة والقاهرة وبيروت. أحوال الطقس. هذه الليلة يسود جو منعش في المناطق الساحلية والساحلية، فيما تميل الأجواء للبرودة في المناطق الجبلية. ختام نشرة اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: كولموبيل تريد ديوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند شراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 65764422.
1: حلبجي. تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.

0: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل.
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي.
3: سكاني خامي.
2: كنت حالة ضياع.
4: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسألت ناس.
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا.
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها.
4: نظم.
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق، مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل.